لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا

قلت لك انا واحنا فيها.

yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

D-Ram FM.

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا

أخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: Live sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base massif, yahla.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: Publicité.
3: قمنيش خرجنيش مشينيش شارجينيش بلفينيش ربحنيش
4: بينغو
3: سفرنيش بلوش
5: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على مي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
6: اريدو طور عالمك
0: ونفهم ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
7: وجزء السابع عادي وأنا في مصباح الخير. وزارة الشؤون الثقافية تعلن تصدر تونس الدول العربية والإفريقية في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو برصيد 10 مواقع وذلك إثر الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيد. وتضم القائمة الأممية للمواقع التونسية كل من الموقع الأثري بقرطاج والمدينة العتيقة بتونس والمدرج الروماني بالجم والحديقة الوطنية بإشكل ومدينة كركوان ومقبرتها البنية إلى جانب المدينتين العتيقة بالقيروان وسوسة وموقع دقة الأثري وجزيرة جربة وصولا إلى قرية سيدي بوسعيد. المرصد التونسي للاقتصاد يفيد بأن موجة انقطاع تيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية الفارط كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء من أبرزها تراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. وأوضح المرصد في تقرير له أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% في السنوات الأخيرة. تونس تحتل أو تحتفل على غرار سائر دول العالم بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي ينتظم من 1 حتى 7 أوت من كل سنة بهدف تعزيز الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وتشجيع ممارستها لما توفره من فوائد صحية للرضع والأمهات باعتبارها ركيزة أساسية لضمان تغذية سليمة ونمو صحي للأطفال خلال السنوات الأولى من حياتهم. ويأتي أعداد صندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في إطار استراتيجية الاتصال الوطنية لتغيير السلوكيات الاجتماعية والغذائية للأطفال في تونس الرامية إلى تعزيز الرضاعة الطبيعية الحصرية والمساهمة في تحسين المؤشرات الصحية للرضع. ويتضمن الصندوق الذي تم تطويره بالاستناد إلى المعايير العلمية لمنظمة الصحة العالمية وبما يتلائم مع سياق المجتمع التونسي 15 محورا تفاعليا حول مختلف جوانب الرضاعة الطبيعية. في العالم زلزال ضرب القاهرة فجر اليوم وقد شعر بالهزة الأرضية سكان القاهرة والجيزة كما شعر بها سكان فلسطين والأردن ولبنان وقبرص فيما أعلن المعهد القومي

0: البحوث الفلكية أن زلزالا بقوة 6.5 درجات وقع على بعد 38 كيلومترا من السويس. ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وقدر المركز الأوروبي المتوسط لرصد الزلازل أن نحو 66 مليون شخص كانوا ضمن نطاق الشعور بالهزة، فيما حذر المركز الأوروبي المتوسط من احتمال وقوع هزات ارتدادية خلال الساعات أو الأيام المقبلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مع إيران ستبدأ ظهر اليوم الاثنين دون تحديد موعد نهائي لإبرام الاتفاق، كما لم يقدم ترامب أي تفاصيل عن المكان الذي ستجرى فيه المحادثات مع إيران أو عن الأطراف المشاركة فيها. من جهة أخرى، أكد ترامب أن آراء قادة الخليج أثرت بشدة في قراره لوقف شن ضربات جديدة على إيران. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
1: في ساقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.

0: بوبليسيتي. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك
3: سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: 7:19 صباحكم مبروك، بداية أسبوع موفقة للجميع، إن شاء الله نهاركم زينة وين سوين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. هذه صبحيتكم على ديوان اف ام صوتكم. ناس الديوان متواصل معكم من توا حتى للعشرة. مرحبا بكم الناس الكل الجميلة. نادية دو غوتوغ في الإخراج، أهلا وسهلا مرحبا نادية العزيزة، سينو عزيزتي إيمان أمونة في الإخراج الرقمي. تغيب علينا نوروزة الجميلة، غزلتنا لمدة أسبوع، عندها الحق في جمعة في العام خذيتها جمعكم. نورس تحية لكم وين ما كنتوا. كيف كيف يغيب علينا اليوم السيد العميد توفيق ديدي، ونحب نشكره برشا على خاطر قبل ما يبدا الكونجي نتاعو قص على الكونجي نتاعو تحية كبيرة للدكتور محمد سليم العسلي ابن سينا. شكرا يا دكتور، صباح النور مرحبا.
4: اهلا وسهلا سماح، صباح الفل،
3: صباح النور دكتورنا،
4: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس الكل اللي يسمعوا فينا كسوا في
3: هذيك ليديا فرحانة بك.
4: اي انا بدي فرحان بها، كسوة التوانسة اللي في داخل الوطن وخارج الوطن، ولا حتى الاشقاء العرب اللي يسمعوا فينا، كيف المستمعين المشاهدين. تحية صباحية ان شاء الله بداية اسبوع موافقة. الله غالب نهلو الكونجي جيت نخدم فيه هاك تشوف محمد.
3: لا بالحق يعطيك صحة، بالحق ميرسي بوكو دكتور.
4: لا لا لا شكرا، لا والله يعطيك صحة، لا شكرا على واجب. فهمت اما اليوم كهوة عاد
3: تعرفش عليه تليفون ما 3 إلى 4 تاع القايم،
4: دونك نعاود نرجع لك الباستو.
3: مرسي دكتور، مرحبا بك صديقتي العزيزة أستاذة شهيرة نشكي بيه. أستاذتنا الغالية نجيت إبراهيمي، صباح النور، شو أحوالك أستاذة؟
5: يا عايشك يا سلام.
3: أهلا وسهلا مرحبا،
5: بارك الله فيك، صباح النور لك أنت، وصباح الخير للدكتور، وصباح الخير لخونا سي محمد، مستمعين الكل مدام نادية والغايبين علينا اليوم، صباحكم مبروك، صباح الخير لتونس العزيزة الغالية.
3: مرحبا بك أستاذ، شفتوا الظرافة؟
4: إيه
3: ظرافة والرتبة
4: قانون
3: قانون جية معليه، ما تشد حتى مشكلة أنت في أي جملة هي تقولها معليه بريقل الأمور. مرحبا بك أستاذتنا شوية خير اليوم، باش تلتحق بنا مرام. مرام باش تكون بحضينا باش تقرأنا شوية أخبار، سينو صباحك فن يا فنان، صباحك سعيد محمد سعيد.
4: لم

0: Jones.
1: لا برافو فني. اش قولك استاذ؟
2: اكتشاف.
1: اكتشاف والله اكتشاف محمد. سورتو انا ديما نقولها صعيبه شويه الصباح كمان.
3: والله صعيبه ساعه. بونجور صباح النور سماح، صباح النور دكتور، صباح النور مدام نجاة، ناديه، ايمان، مرام، نسرين، الناس كل الكتيبه. صعيبه صعيبه برجوليه باش تغني الصباح، سورتو تبدا ماكش راقد برشا. انا راقد البارح من 3:30 نتاع الليل قايم الخمسه، دونك صعيبه برشا.
1: ان شاء الله برافو. ويخدم في الليل
4: ويغني معناتها
3: البارح
4: ونقص نوم وليكورد فوكال ما لقاوش الوقت باش يلاحوا، دونك
3: وتاثر الحكايه خويا زاد على
1: راه مسكين زاد مريض شويه
4: راه كيف بتقول
3: على المعده صحيح معده وظهر ولينير وكل
1: هي
3: والله ثم حاجه فرحتني البارح.
1: درجين.
3: لا لا والله ثم حاجه فرحتني البارح. البارح في فيستيفال كان في بوفيشه في فيلاج كان
4: فيستيفال كان انا تقول فيها بالعربي.
3: والله شخص والله شخص يا دكتور شخص كنمشي وغادي
1: ان شاء الله.
3: ثم كوبل وانا بعد ما طلعت نغني المره الاولى جاوا يحكيوا معايا قالوا لي رانا نتبعوا فيك على الديوان ورانا نتبعوا في الليميسيون الكل. قداش حسيت اللي لانفلونس نتاع ناس الديوان على العباد محلاها والانفلونس نتاعنا الكل محلاها. دونك ما خيرش من انه الواحد يكون مثال باهي وقدوه باهيه كلكو سوا للعباد ولا كلكو سوا للصغار، خاطر هذاك اللي باش يقعد في الاخر هو اللي باش يخلد في التاريخ معناتها.
1: توا ولا قدوه باش يخلد في التاريخ.
4: اي بشويه
3: بشويه. لا لا
1: شوفي الدكتور ايش قولك يا دكتور.
3: لا لا نحكي على الانفلونس
4: بشويه
3: الحمد لله الحمد لله.
1: يلا مرحبا بك محمد سعيد، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا معنا في المتابعه والاستماع. شوي خلينا نمشيو البوزيتيف فايبز سينو باش نمشيو كذلك التوب ريتش. نبداو بتوب ريتش ناديه. يلا
5: توب ريتش.
1: توب ريتش البارح في مواقع التواصل الاجتماعي الحديث كان على زيارة غير معلنة لرئيس الجمهورية قيس سعيد اللي مشى وفق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في زيارة تفقدية غير معلنة إلى مدينة رادس من ولاية بنعروس. تجول في عدد من شوارع المدينة، قابل عدد من المواطنين، استمع لمشاغلهم ومطالبهم، واطلع كذلك رئيس الدولة على تقدم الأشغال والمشاريع المنجزة بالمنطقة. كان دار في أحياء وشوارع المدينة وتحدث هو على مدى التزام الجهات المختصة بمعايير الجودة والإسراع في إتمام الأعمال الميدانية، وشدد على ضرورة الإنجاز في أفضل الظروف وفق الأجال المحددة. يذهل لي دكتور أول زيارة غير معلنة لرادس من لدن رئيس الجمهورية قيس سعيد.
4: أي ضاحية ضاحية جنوبية الكل تعيش أزمة بيئية معناتها خطيرة بصراحة، واللي عندها عشرات السنين، واللي الدولة التونسية لتو ما نجمتش تلقى فيها حل جذري وقطعي. الأزمة البيئية معناتها تتمثل في تدهور جودة مياه البحر، وهذا عنده سببين معناتها أهم زوز أسباب هو معناتها التلوث الصناعي معناتها بنعرضوا الزون اندستريال.
1: أيوة.
4: وفما فما برشا ديشي اندستريال اللي تحط فيه مليان، وفما معناتها تدهور زاد حالة التطهير الصحي. معناتها يصب مياه الصرف الصحي الغير المعالجة تصب في البحر في يد مليان. دونك شوف معناتها شوف برشا عواصم في العالم يحلموا لي يكون عندهم منفذ على البحر، وتونس العاصمة عندها الضاحية الشمالية والضاحية الجنوبية يعطيوا على البحر الأبيض المتوسط. ونحن مانيش قاعدين نستغلوا فيه. وأنا مرة حكيت هوني سماح قلت كي جد دنيا لو عنا كيل كود دازور، نحن من سيدي بوسعيد القربص تتعمل اون كود كاملة توريستيك. نحن بصراحة مانيش قاعدين نستغلوا فيه. حالة كارثية لمياه البحر في الضاحية الجنوبية، شوية بارتي من الضاحية الشمالية زادة مش الكل. مشاكل البيئة اللي هما جنراليزي في تونس ما همش على الضاحية الجنوبية بركة، وبحر الضاحية الجنوبية فما مشاكل في صفاقس، فما مشاكل في جابس، فما مشاكل في قفصة. قفصة ما فيهاش بحر، فما مشاكل بيئية زادة. دونك شو باش نقول لك، معناتها البيئه بصراحه نقطه استفهام كبيره في سياسه الدوله بوندون من الاستقلال. معناتها ما عندناش سياسه بيئيه. ان شاء الله الزياره هذه تعطي حلول مش وقتيه، حلول معناتها دائمه في الزمن، باش نرجعوا الضاحيه الجنوبيه، نرجعوا لها بريقها ونرجعوها معناتها منطقه سياحيه، ومعناتها يلزم حلول جذريه وقطعيه بصراحه.
1: واضح. لان كيف نحكيوا على الحلول الجذريه والقطعيه استاذه نجاة إبراهيمي، للأسف قلناها برشا لهنا في ناس الديوان، يبديش واحد عنده أنبوبة ما تشعلش في الشارع يقول نحب السيد الرئيس يجي يشوفها خلي ترجع الأنبوبة، مهما كانت صغر ولا كبر المشكلة. وهذا قالوا رئيس الجمهورية حتى في لقاءاته ببعض المسؤولين، يقول لهم راه مش معقول اليوم أنا يزمني نقف على لي ديتاي الكل. للأسف هذه اليوم جهة كما جهة رادس تعتبر بيئيا منكوبة، راهو جهة رادس وما ناش نحكيو على رادس فقط، نحكيو على الضاحية الجنوبية، وكان في زيارة مثلا لحمام الشط كذلك قبل رئيس الجمهورية. وماذا بينا لو كان نهار نعملو بروجيكسيون شنو صار من زيارة رئيس الجمهورية مثلا لحمام الشط لليوم كيف مشي لرادس، شنو تبدل في الضاحية الجنوبية. لكن نرجع لك أنا بسؤالي، المواطن اليوم ما عاد وكأنه الثقة الوحيدة بالنسبة ليه والأمل الوحيد يشوفه كيف يشوف رئيس الجمهورية موجود.
0: هي هو هذا صحيح مدام سماح، احنا لاحظنا في السنوات الأخيرة اللي ولا خطاب مباشر بين المواطن والسيد رئيس الجمهورية.
1: أي.
0: وتأكيد لكلامك اللي المواطن يقول له حتى كيف يخاطب السيد الرئيس يقول له راك ملاذنا الوحيد ورانا نتوجه لك لإيجاد الحلول. هذا احنا متفقين فيه، اللي هرم السلطة هو اللي نتوجه له وهو اللي نجم معناتها يعاون. لكن انا نقول اللي الحلول، ونحن نحكيه في الحلول، راهي حلول ما هوش يقدمها السيد رئيس الجمهورية. هو صحيح يرعى، هو صحيح يعاون، هو صحيح يكون السند، ولكن اولا قبل كل شيء نقطة، نحن ذكرنا اسم المواطن، راهو المواطن مسؤول على بيئته أولا وقبل كل شيء. وبعد المواطن بطبيعة الحال تجي الناس اللي المواطن حط فيها الثقة متاعه، اللي هو انتخبها، اللي هي السلطات المحلية اللي هي عندها دور واللي هي معناتها يلزم تقوم بالواجب بتاعها. ولكن أنا وقت اللي تقول لي الحلول قل لك راهي علاقة جدلية متينة مرتبطة ببعضها بين المواطن وبين السلطة المحلية. وبطبيعة الأمر ولهنا نرجع للكلمة اللي عجبتني برشا قالها الدكتور على يساري، اللي هي السياسة بيئية. اليوم مدام سماح نتحدث عن المواطن، تحدثت عن السلطة المحلية، ولكن وقت اللي تقول لي السيد رئيس الجمهورية تقول لي الدولة التونسية، نقول لك راهي دولة تونسية من واجبها أنها ترتقي بنفسها إلى مستوى الوضع السياسات التي تنخرط فيها. ولهنا باش نقول حاجة، رانا موجودين وعنا سياسات بيئية نصهر على تنفيذها. معنا لهنا وقت اللي تقول لي مختلف الوزارات، راهي موجودة السياسة البيئية، ورانا ما نعيشوش في عزلة على العالم، لأنه اليوم عندنا العالم الكل يتحرك في إطار سياسات بيئية ويتحرك في إطار معايير كيفاش نطوره، ويتحرك أكثر من هكا في إطار أجندة زمنية. نحن وقت اللي نتحدث على معايير وأهداف التنمية المستدامة هم عدد 17، نتحدث عليهم اليوم أهداف التنمية المستدامة حتى يكشي 2030، يعني هذوما حطتهم المنظمة الأمم المتحدة، نحن نتبعوا فيهم. في كل هذا احنا وقت اللي نقولوا سياسة، راه وقت اللي نقولوا سياسة نقولوا أهداف ونقولوا معايير، ولكن نقولوا تضافر الجهود. وباش نرجع وين بديت انتي، السيد رئيس الجمهورية يرعى ويساند ويستمع، ولكن المواطن زاد ميساج خلينا نقولوها، السلطة المحلية تنجم تحسن، أما ما نجيش انتي ونرجعوا لهنا تحل كرهبتك وترمي شقف فارغ وترمي دبوس
1: وبعد تمشي تشكي تقولوا سيد رئيس راه الدنيا مبلبسه الامور.
0: للاسف الشديد معناها انا راني انا بدي مواطنة، ولكن انا معناتها سلوكي مسؤول، انت سلوكك مسؤول اجتماعي،
1: سلوكك مسلوك
0: وربي سلكها هالسباح. احنا عنا سلوك مسؤول، معناها نسم سوسيالمون ريسبونسابل. اليوم نحكيو على المسؤوليه المجتمعيه، انا سلوكي مسؤول اجتماعيا. ولكن كيف نراو انا نمشي في لوتوروت، انا صباح جيت من الحمامات بحذايا شكون حل هكا يشرب في الماء ورمى الدبوزه، ماهوش معقول الشيء هذا. دونك علاش نقول راهو الجهه هذه والجهه الاخرى والجهه الاخرى، كي تقول لي راهي فيها كارثه بيئيه نقول لك راهي مسؤوليه الجميع تحت رعايه الدوله. ونزيد نكملوا بالكلمه الاخرانيه، إذا ما فيها باس كان تولي عنا حتى نحن يد اللي تضرب بالقوي باش اللي يعمل الغلطة ذي سيتحمل
1: مسؤولية. الأغلاط راهو على كل المستويات،
0: على كل المستويات،
1: من المواطن للمسؤول الصغير للمسؤول الكبير، الناس كل تفحص بداية بنا احنا كمواطنين. مهم نجاة، شكرا أستاذة محمد سعيد.
3: هي ما كانش الزيارة الأولى الحقيقة، هو كان ثم زيارة الولاية نابل في شهر ماي اللي تعدى، زيارة لولاية القروين في شهر جوان، زيارة الولاية منوبة في شهر جويلية، في نفس الشهر ثم زيارة أخرى لمنطقة الانطلاق أو المنطقة المنيهلة، معناتها سيادة رئيس الجمهورية قاعد يقوم معناتها بزيارات باش يفهم شنو يعني معناتها المشاكل اللي قاعدة صايرة وشنو يعني معناتها النقائص اللي نحاولوا معناتها نصلحوهم. أنا بالنسبة لي ياريت كان كل واحد يبدأ من قدام داره معناتها ساعة معناتها من الأول، المواطن المسؤول اللي شاد البلدية ولا اللي شاد إدارة معينة، كل واحد يبدأ معناتها من قدام داره وبش تكون عنا بيئة نظيفة، بش تكون عنا حوم نظيفة، وزادة بش تكون عنا حوم فيهم علاش لا أكثر حاجات متاع ديفيرتيسمون كيما الدور الثقافة كيما كذا، اللي هما تولوا نقسيم برشا في معناتها الحوم وفي الولايات ما اليوم كانوا قبل كانوا يخدموا بالقدا وكانوا ينشطوا بالقدا. نحكيوا على الضاحية الشمالية مثلا، ثم مركز واحد كبير اللي هو المركز الشبابي متاع بنعروس اللي وين سبيطار،
1: واللي ما يعرفوا حد وما يمشيولوش لابد،
3: واللي ما يعرفوا حد واللي ما يمشيولوش، واللي هو بالحق راه معناتها نخبوي على الاخر معناتها محلاه
1: معناتها مهم، راه كل حد يبدا من داره. اما كي يبدا فما بحذاك بحر يصب فيها 20 معمل والمشاكل متاع قنوات التطهير ماهيش مفضوضة، وقت هذول حتى المواطن ما عنده ما يعمل. دكتور
4: لا ما عنده ما يعمل المواطن، جوستومون المواطن معناتها الدور تاعو في المشكله تاع الضاحيه الجنوبيه هذا هو تري مينيم معناتها بصراحه، معناتها خاطر مشاكل صناعيه ومشاكل ناس معناتها واضحين الامور. شوف انا واش قلت سياسه دوله عندها 10 سنين شوف انا والضاحيه الجنوبيه في التسعينات كنا كيبدا البحر السافابان شو نعم بوتسدريه بس هذا البحر امبيكابل، سليمان البحر امبيكابل، تو هذوكم بيدهم خلط لهم التلوث. معناتها فهمت كيفاش معناتها اسكو في التسعينات الدوله التونسيه مش واعيه اللي فهم مشكل تلوث الضاحيه الجنوبيه واعيه، اما لي بريوريتي نو سون با لا، خاطر لانه في با بارتي دي بروميير انتونسيون
1: الاولويات
4: تاع سياسه الدوله نمشي ونبني ونعملوا حاجات في بلايص اخرين. كي شوف نحن عندنا اشكاليه يلي ما عرفناش نستحفظوا على لي زاكي نتاعنا.
1: أي.
4: شوف استحفظ على الزاكي نتاعك ومن بعد طور،
1: نحن حتى اللي عندنا ما استحفظناش عليه،
4: ما استحفظناش عليه ومشينا عملنا حاجات اخرين وما عملناهمش بالكدا
1: وهو كذلك.
4: كيف كيف خاطر علاش نتكلم كي نتكلم على الحمامات نحن تكلمنا عليها المره الاولى وقلنا لها ولوناس هاي عملت بلاغ وقالت مش مال لوناس وما نعرفش شنو، في الاخر طلعت لوناس في الحمامات
1: هكا طلعت لوناس
4: عملنا الحمامات الجنوبيه وهنا كيف ما عملناهاش بالكدا.
1: هذا
4: اش حبيت نحكي، دونك التلوث هذا نتاع الضاحيه الجنوبيه هذا مازال باش يقدم قدام، مش باش يقف في سليمان، مازال باش يقدم،
1: مازال باش يزيد. فاصل ورجعنا.
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
5: بوبليسيتي
6: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
7: بينغو
6: سافرناش بلوش
8: سيف السنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولة متاع أريدو، شارجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
9: أريدو طور عالمك.
10: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه.
11: Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلمة تكبر وتعيش.
12: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
13: يلا جو
14: يلا جو سيف السنة حافلة كادوات
15: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود، شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل، دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين.
7: فيش تستنى؟ خاطر سيف سنة حافلة كادوات ملي يلا جو
13: عندك أورانج.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: 47 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى العشرة. شكرا على المتابعة. جيت بحدنا مرام شعباني. مرام صباح النور. مرحبا.
4: صباح الفل للناس الكل. صباح النور سماح. شكرا ليك. صباح النور محمد. صباح النور دكتور. صباح النور ضيفتنا. نسلم على المستمعين الكل ونسلم على كافة مستمعين ديوان اف ام.
3: مرحبا بك مرام. ونحب نقول لكم هذايا اول ميكرو لمرام في كاريرها الكل. دونك هذا اول مباشر وكنا معك مرام. يلا ان شاء الله نعدي معك جمعه هيله. باش نمشي معك مرام شويه. خلي لايك ديزلايك مع اقبل اليوم 3 اوت وما نجموش نهار 3 اوت ما نقولوش انه في النهار هذايا تولد راجل اسمه باش يقعد مرتبط بوحده من اهم مراحل تاريخ تونس. الحديث نحكيه على الزعيم لحبيب بورقيبة. زعيم اللي قاد معركة الاستقلال اللي أعلن قيام الجمهورية اللي حط أسس الدولة الوطنية الحديثة اللي آمن بأنه الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان بالتونسي. جعل من التعليم أولوية وطنية. عمم المدارس في كل الجهات. معه المعرفة ولات حق مش امتياز. زعيم الحبيب بورقيبة اللي أمن بقطاع الصحة اللي خدم على تطوير المستشفيات وإطلاق برامج التلقيح والعناية بالأم والطفل وتنظيم الأسرة في وقت كانت الخيارات هذية تعد سابقة كبيرة في منطقتنا. ارتبط اسم الزعيم الحبيب بورقيبة كذلك بإصدار مجلة الأحوال الشخصية اللي منعت تعدد الزوجات ونظمت الطلاق أمام القضاء وعزت مكانة المرأة في المجتمع. وين ولات التجربة التونسية محل اهتمام وإلهام عربي ودولي. اهتم الزعيم ببناء مؤسسات الدولة، ترسيخ الإدارة، تطوير البنية التحتية من طرقات وموانئ ومؤسسات تعليمية وصحية، وهذا على خاطر كان مؤمن بأن الدولة القوية تبنى بالمؤسسات مش بالأشخاص. بعد عقود مازال حبيب بورقيبة حاضر في الذاكرة الوطنية. فما عليه شوية انتقادات كما كل الزعماء. فما ناس تشوف اللي في الفترة متاعو كان ممكن ما خير. فما ناس تقول كان ممكن يغادر قبل. لكن العديد خلينا نقولوا أنه أغلب التوانسة تعتبروا الأب المؤسس للدولة الحديثة. فما ناس أخرين يناقشوا الخيارات السياسية متاعه. لكن الجميع يكاد يتفق على أن تأثيره في تاريخ تونس كان عميق وما ناش نتجاوزوه خاطر شقد الزعيم زعيم لما كما يقولوا ناس قبل لحبيب بورقيبة. في ذكرى ميلاده اليوم نستحضر رجل دولة خلى إرث من الإنجازات تجربة تاريخية ما زالت تتقرى وتتناقش لليوم. لأن الأمم اللي تحترم تاريخها تعرف كيفاش تنظر بعين الإنصاف للناس اللي كانوا موجودين في التاريخ هذية. تعرف تعترف بالإنجازات، تناقش الأخطاء من غير ما تنكر أثر من صنعوا صفحات الكبرى في تاريخ البلاد. رحم الله الزعيم الحبيب بورقيبة ورحم كل من خدم تونس بأمان وإخلاص.

0: الله يرحم الزعيم الحبيب بورقيبة مرة أخرى نقولوا راهو اللي ما يفهمش في تاريخه ما ينجمش يبني مستقبل. نمشي واللايك ديزلايك ولا أنا فاصل؟ يلا فاصل ورجعنا.
1: Publicité. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيف سيفك
4: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: وريدو طور عالمك.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
6: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
0: 7:47 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان، متواصلين من توا حتى للعشرة. باش نمشيو تو تسويت لايك ديزلايك
7: لايك لايك ديزلايك.
0: برشا أمور فنية اليوم عنا في لايك ديزلايك. مع قبل باش نبداو بوزير الشؤون الدينية، تفضل مرام.
8: وزير الشؤون الدينية سماح دعا أحمد البوهيلي اللي هو وزير الشؤون الدينية، دعا الأئمة والخطباء إلى تخصيص خطب الجمعة للتوعية بأهمية احترام قانون الطرقات ونشر ثقافة السلامة المرورية والتحلي بالسلوك الحضاري، وهذا الكل في إطار المساهمة في الحد من الحوادث المرورية وترسيخ قيم المسؤولية والالتزام داخل المجتمع.
0: واضح دونك. والدعوه هذيا راهو
9: بالله مدام سيدي
0: اش قال لكم؟
9: والله العظيم
0: اش قال لكم في بنتي
9: هايله اللي غوش صحيح
0: ما شاء الله. اجيتكم شويه خفيت فاكتوت تشوف الضرب باي لايك ديزلايك. دكتور بالنسبه لمرام فهمت لي لايك
9: لا لايك
0: مرام لايك. والخبر
9: والله قعدت مركز عليه مش عارف الخبر بالكدا.
0: عاود اقرا لنا الخبر مرام.
8: يا عايشك دكتور.
0: انا زياد
8: وزير الشؤون الدينية يا أيه؟ دكتور
9: أيه؟
8: اللي هو أحمد البوهيلي دعا أيه؟ الأئمة والخطباء باش يخصصوا خطب الجمعة للتوعية بأهمية احترام قانون الطرقات ونشر ثقافة السلامة المرورية والتحلي بالسلوك الحضاري، وهذا في إطار المساهمة في الحد من حوادث المرور وترسيخ قيم المسؤولية والالتزام داخل المجتمع.
0: هل دور خطب الجمعة التوعية بقوانين المرور وتحالي بالسلوك الحضاري؟ لايك ديزلايك دكتور؟
9: لا هو لايك لايك
0: اوكي
9: معناتها المساجد راهو معناتها الخطاب الديني وي مي وسي اصلاح المجتمع. اصلاح المجتمع من الظواهر تاعو الكل مش كان من الحرام والحلال، حتى معناتها كود لاروت بويسك نحن مازلنا في المناهج التعليميه نتاعنا ما عندناش السياسه التعليميه اللي باش تبني مواطنين
0: أوكي.
9: صالحين من الابتدائي وحكينا عليه بليزيور فوا هوني زاد في ناس الديوان. قلنا راهو لو سيفيزم يتقرا قبل المات وقبل الفيزيك وقبل ماذا بين نركزوا عليهم اكثر. دونك شنو المشكل معناتها اذا كان
0: دونك بالنسبه ليك لايك
9: لايك دكتور. لايك لايك
0: اوكي مع
9: حاجه تنفع وما تضرش معناتها في الاخر.
0: استاذتنا
10: انا اول مره باش نقول وي مي
0: وي مي
10: انت لايك ديس لايك
0: وزيدها بديس لايك.
10: الحقيقه شيء يعمل كيف انه امام الجامع يخصص خطبة الجمعة ولا جزء من خطبة الجمعة ولا متى يسر من خطبة الجمعة أنه يقدم نصايح ويعمل توعية اجتماعية ويساهم في التقليص من ظاهرة حوادث الطرقات. لكن أنا اليوم علش قلت عندي مارج دو ريزيرف بعض التحفظ على الفكرة باش أنه منلقاوش رواحنا اليوم المساج هذا باهي. أما سؤال ما نزمنيش غدوة نعدي مساج آخر ربما تولي معنى خطبة الجمعة طريقة وسيلة باش أنا نعدي بها مساجات. هذاك علاش نقول أراه هذا في حد ذاته باهي. أما كمبدأ التوصية باش نوجه خطبة الجمعة بمعنى لهنا أنا عندي شوية حفظ.
0: فوالا توجيه الخطبه به في الموضوع هذا نخاف منه في مواضيع اخرى في اطار انه خطبه الجمعه تتوسع وعلى مواضيع
9: اخرى. شفنا نحن خطبه الجمعه في تونس في ماضي مش بعيد ياسر اللي حل الدم دم مواطنين تونس وكف عباد وساهمت ديريكتومون في شحن الجو العام وفي اغتيالات وفي معناتها ليناه هذايا دونك لا ان شاء الله لا ما عادش نرجعوا له الجو هذايا معناتها اللي نكفروا في بعضنا ان شاء الله ما عادش نرجعوا له دونك فوالا هذايا جوست فهمت انا الاستاذ اش حاب تقول
0: بلا.
9: فهمت دونك
0: خافت من الديراباج
9: لي ديريف
0: فهمت لي ديريف بي محمد نيش نسالك لايك ديزلايك باش نمشي معاك من بعد للموضوع المالي خاطر يهمك الموضوع هكا
9: مش مؤهل
0: نمشي للنائب شيخ نمشيو للنائب شكري البحري مرام
8: ولا سماح الموضوع هذي يهم محمد هاي. وعنده ما يعلق فيه فما لقطة أثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صعود أحد الأشخاص إلى ركح مهرجان عقارب واخذ الميكروفون من عند الفنانة إيمنة فاخر وعمل وألقى كلمة ترحيبية بعد فما موجة من
0: بالنائب شكري البحر اللي كان موجود
8: بعد موجة اللي هو كان موجود في المهرجان وتم الترحيب به بعد ما خذوا الميكروفون من عند الفنانة إيمنة رحبوا به وعطوه الكلمة وناس فرحت به ما بعد وقت اللي هبطت الفيديوهات الناس انتقدت المسار وحسوا لي هو حاجة حركة ما تجيش انك تفك الميكروفون من عند فنانة
0: ما في بلاش
8: انشر
0: تغني فكلها الميكرو
8: فكلها الميكرو
0: تحية لصديقتنا إيمنة فخري
8: دونك النائب
0: شكري البحري
8: شكري البحري انشر توضيح اكد فيه انه هو حذر المهرجان بصفته مواطن بعد اقتناء التذكره نتاعو وانه اللي صار كان عفوي ودون اي ترتيب او تنسيق مسبق مع اداره المهرجان او الفنانه وضاف انه هو ايضا فنان قبل ان يكون نائبا ويكون كل الاحترام للفنانين وللجمهور واداره المهرجان واعتبر انه اي تاويل يخالف هذا لا يعكس حقيقه ما جرى
0: هو يعتبر لي حب سيد النائب تحية لي شكري على بحري لكن برشا ناس ما عجبهمش ما نعرفش ما نحبش نأثر عليكم نبدأ معاك يا فنان محمد سعيد لايك ولا ديسلايك محمد
11: زوز ديسلايك على اللي صار فوكسين ولايك على اللي حكاه سيد نائب شكري البحري اللي هو فنان واللي هو ممثل مسرحي وممثل تلفزي كان مثل في عودة المنيار وفي عدة أعمال أخرى مش حلو انه فنان مثلا قاعد يغني ويجيه مسؤول في مهرجان ولا حاجة باش يفك له معناتها الميكرو باش جوست باش يرحب فهمتني مسؤول خلط ولا حاجة انا ديما نستشهد بكلمة قالها الفنان الكبير لطفي بوشناق قال انا كيما نغني في السليانه وكيما نغني في الكاف كيما نغني في كارتاج كيما نغني في عرس عندي انا راهو السين مقدسه معناتها هو راهو بالحق السين مقدسه فنان قاعد يغني مش حلو عيب انك تقص عليه معناتها بالطريقه هذيك للي شيء انه ثم نايب شعب جاي باش يعني معناتها باش نرحبوا به وكل اما زاد لايك على اللي حكاه سيد نايب شكري البحري قال انا مشيت بسيفتي كمواطن أقول أحسن كلمة قالها أنا راني فنان قبل ما نكون نايب
0: لا وين يظهر لي إيش مدخله السيد النايب في السيد اللي يظهر له حب يسلم عليه
11: أي ما
0: يعني هو السيد قاعد على روحه احنا علاش كيف ننقدوا السيد النائب اللي كان موجود مشى كمواطن يسهر في مهرجان احنا في بلاصه ما نحكيو على اللي فكلوا الميكرو دكتور
9: فكلها
0: فكل هم في آخر الميكرو نحكيو على الناي لايك انت ولا ديزلايك
9: لا ديزلايك ديزلايك هاو باش نقول لك علاش خاطر باش نكون متناسق زاده مع روحي خاطر وقت لواء جسار حي السيده الوزيره قلنا لايك بون كان جات آمنة فاخر هي لحياة سيد نائب وقتها مش مشكل معناتها الفنان إلى جوجي هو ملك كما قلت أنت السن إلى جوجي باش يحيي شخص نائب ولا حتى مواطن
0: عادي
9: هذاك المسرح نتاعو السن نتاعو هو يتحمل مسؤوليته في الشيء اللي عم فيه حتى كان جاء مواطن عادي خذينا فنانين قبل يحكيوا مع عباد من البريزون صحابهم اللي فدكوا معاهم وذينا فنانين كما قلتي تكي وسيوتسان وذينا ذينا ذينا برشا
11: ذينا برشا حاجات دكتور
9: برشا حاجات على كل حال دونك ديسلايك خاطر الكلوف نتاع المسؤول معناتها مرأة تغني وتحية الأمنة فاخر غتنا فنان نحبها مرأة تغني على روحها في كلها الميكرو باش يحيي
0: عبد بهتت راهي بهتت مع هاكا عملت شوية طموخ بهتت المرأة فك قد عملت رادة ومرة أخرى نقول راه هو ظهر له ماني سيد النايب فك علينا من أنه نقعد ونحكي الراجل قاعد على روح هو قال له برا فك الميكرو ما طالب شيء قاعد على ذات نفسه
9: هو ماذا بيه ما كلموه جملة ما يحبش يظهر
0: قاعد على روحه
9: ايه معناتها فهم عبادي معناتها يسوفون ديسكري معناتها يمشي يبدا شخصية عام ماذا بيه مرا حتى حد يمشي هو مع عيلته باش يسهر ولا كيما كيما الأستاذة سامح مفتاح ساعة ساعة كي تمشي تسهر
0: هاي البارح
9: البارح تحوس بالزرط
11: فهمت
0: ما ينجمش يسكت ما ينجمش
11: انا عندي الاخبار دكتور وعندي الفيديوهات والستوريات
9: انا مازلت ما خرجتش الكتاب هذه بالله يبعث لي شويه حاجه
11: طبعا طبعا طبعا
0: في لي باج الكل
11: طبعا
0: ولا كل وسائل الاعلام انت حكيت على مهرجان بنزرت احنا شويه خلف الساعه الثانيه باش نحكيوا على الشامي ومهرجان بنزرت وغيره وانا خاطر نحب نحكي على مهرجان بنزرت كاداره كتنظيم وكذلك على الامنيين في بنزرت البارح كلمه حق هذه في ساعتنا الثانيه ونحكيوا نكمل لايك ديزلايك معك استاذي
10: لايك وديزلايك انا اليوم جيتكم بلايك وديزلايك
9: استاذ اليوم
0: جاي بالحمامات
11: شفت العصام الوسط اليوم
9: الاستاذ شو حلو ناس هذه استاذ
10: لاباس مازلنا قبل 8 متاع الصباح لاباس جوس مدام سماحه هنا علاش قلت لايك وديزلايك حبيت نقول بالنسبه للمسؤول اللي دخل نحب نقوله لكل مقام

0: خيالي
1: وراسي شكري بربي خليني اقول كلمه حق. شكري البحري راوكي راوح يروح في اللواج راه معنيس يخل كار على روحه من المترو مواطن عادي جدا معني احنا نعرفوه في الدنيا كيفاش حتى كيف مشى نتصور دخل المهرجان قال لك قصيدتي كي وقعت على روحي كمواطن
0: للاسف
1: قالت له نجيت ابراهيم يجيك البلايغ
0: يجيك البلايغ بالفعل على خاطر هاو توا هو كان لايف دكتور قال نومبروز سون سو كي سو فول معناها ديسكري وانا منهم ما فماش علاش باش نجي انا قاعده على روحي طبعا لذلك جهل بلا هو اللي الناس تحكي عليه ولا قضيه ولا هو قد يكون حشرة في حكايه ما عنده فيها
1: لقى روحه
0: لا ناقه ولا جمل
1: ولا لقى روحه توبريتش لقى روحه مبوزي. يلا اخبارنا راجعين ساعتنا الثانيه فيها كويز لغنيات فيها شويه اخبار على باش نحكيوا على مهرجان اذنا هو الفنان الشعبي الكبير هادي حبوبه باش نحكيوا على الشامي ومهرجان بنزرت هذا الكل من 8 ل 9 واحنا مواصلين معكم للعشرة اخبار ورجعنا
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
3: ببليسيتي
4: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
5: بينجو
4: سفرناش يبلوش
6: سيف سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع أريدو شارجي بألفين والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
7: أريدو طور عالمك.
8: الدورة 46 في إطار مهرجان صفاقس الدولي سهرات ديما حافلة من 21 جويلية حتى 17 أوت يا سعدنا يهنانا المحفل الجربي قدانا وذلك يوم 4 أوت ما تفلتوش السهرية المتميزة اللي تستنى فيكم.
9: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتغي وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو بوينتيان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
10: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
11: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا أكتيفي أوبسيو انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
10: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
11: عندك أورانج.
2: ديوان فام فلاش نيوز
12: موجز وثمينة ديوان فام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى عشية الأحد زيارة ميدانية غير معلنة إلى وادي مليان وهو أكبر وادي يصب في بحر الضحية الجنوبية بالعاصمة وقد استمع رئيس الدولة إلى تشكيات المواطنين بخصوص سكب الفضلات في بحر رادس مما أدى إلى حرمان متسكني المنطقة من السباحة وفق ما ورد في مقطع فيديو نشرته الإذاعة الوطنية. أستاذ الاقتصاد معز السوسي يفيد بأن سدادة تونس لقرض رقاعي دولي بقيمة 700 مليون أورو كلفت تراجع احتياطي العملة صعبة بتسعة أيام توريد لينزل الرصيد من 101 يوم إلى 92 يوما واعتبر السوسي أن الإيفاء بهذا الالتزام مكن البلاد من استعادة ثقة المانحين مبرزا أن الرقاعة التونسية استرجعت قيمتها الإسمية الحقيقية في السوق المالية العالمية بعد أن فقدت أكثر من 51% من قيمتها التداولية خلال أفريل 2023 مما يتيح إمكانية الاقتراض بنسب معقولة مستقبلا.
13: خلصنا لكن تكلف لنا ما لا يقل على 9 أيام توريد من احتياطي العملة الصعبة يوم واحد يوم توريد هذا لافي دونك سداد بناء بعد السداد دانكو دونك هبطنا إلى مستوى 92 يوم توريد نجم نقولوا ثم قرابة 9 أيام توريد تراجعوا وإلى حد الآن ما نجمناش نرجعوا لمستوى وكن قارنوا يوم 2 أوت 26 بسنة قبلها 2 أوت 25 عنا 10 أيام توريد متراجعين بعد ما عمرينا بفترة معناها مخترة جدا وقت الناس الكوبون تاعك تباع بشتر قيمته في السوق معناها غير نتخلص منه برك اليوم أصبحنا على الأقل الكوبون تاعنا في الليفالور متاعهم قراب لليفالور معناها نومينال متاعهم وهذا يعطي اللي فما اكتساب معناها رأس مال ثقة.

0: محترم نجمه إذا نحب غدوة الأمور تتحسن واللي يعطينا إمكانية باش ونقترض بنسب تكون معقولة مش كما تنظر. إذا كان نحب نخرج لازم نخلص نسب مرتفع.
1: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغ لها أن عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي لفائدة ناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية اليوم الاثنين على الساعة 12 ظهرا. وصدر دليل التوجيه الجامعي في 23 من جوان الماضي وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تفيد بأن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية منذ منتصف جوليا الماضي، مؤكدة تنفيذ إجراءات ميدانية استهدفت حركة الملاحة المرتبطة بإيران. وذكرت القيادة المركزية في بيان أن القوات الأمريكية قامت حتى الثاني من أوت بتغيير مسار 35 سفينة تجارية إلى جانب تعطيل سفينتين واعتلاء سفينتين أخريين للتحقق من امتثالهما الكامل لإجراءات الحصار البحري المفروض على إيران. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن مذكرة تفاهم نتاج عمل مجلس الأمن القومي الإيراني، مؤكدا ضرورة إلزام الولايات المتحدة بالوفاء بما وقعته، ومضيفا أن المذكرة تمثل مدخلا لأي مفاوضات. ختاما، طقس اليوم يكون صافيا الى قليل السحب باغلب الجهات، فاحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالجهات الغربيه للشمال والوسط بالاضافه الى جهه قفصة مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه ببعض الامطار. الريح جنوبيه شرقيه ضعيفه فمعتدله ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقيه والمرتفعات كما تتقوى اثناء ظهور السحب الرعديه. البحر هادئ الى قليل الاضطراب فتدريجيا متموج بخليج الحمامات، وتكون درجات الحرارة في ارتفاع نسبي حيث تتراوح القصوى بين 37 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 41 و44 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني. إلى اللقاء.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزبر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم
1: ديما نفهم
2: صوتكم.

0: ديوان افام فلاش سبور.
1: صباح النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. كريم العكروت رئيس الهيئه التسريه للنجم الرياضي الساحلي انشر فيديو البارح على الصفحه الرسميه للفريق ليتوال، واكد فيه ان ليتوال مطالب بتوفير مليار قبل يوم 10 اوت، دونك في ظرف 7-8 ايام، والف انه ما تحصلش على رخصه المشاركه في البطوله. موضوع كاليب حرقه كريم العكروت، خاصه انه تداعياته كبيره وتنجم توصل حتى الى النزول الى درجه الهوات، وتوجه بنداء عاجل للجماهير لاقتناء ليزابونمون. هاو نسمعوا شنو قال بالضبط كريم العكروت.
2: فما نوع من الغصه، باش نقولها كيما هي، على خاطر هذا الكل اللي تشوفوا فيه ما يوصلش. كان يوم 10 اوت ما ياخذوش ليسونس نتاعنا، وقلنا لكم وفسرنا لكم راهي ليسونس اللي اوبيغاتوار، راهو ما ينجم يرحمنا حتى حد، ما ينجم حتى اداره وحتى وزاره وحتى جامعه ينجم يعطينا ليسونس الا في حاله يا اما الخلاص نتاع الملفات يا اما تجزئه الملفات. وفي اللحظه هذه مازالوا 8 ايام لازم نلقاو فيهم حلول. توصلنا في 500,000 دينار شنو قسطوهم ان شاء الله، ما يلزمنا تو من هنا ل 8 ايام مليار، ما في حتى كلام. راهو كان المليار هذه من مش نعملوا في 8 ايام، راهو فين الموضوع، راهو الموضوع فيه والمليار مش يجي هذايا، باش نعملوا كاليزيسيون على ليزابونمون، 3000 ابونمون كادان، 2000 شنوا، 2000 فيراج، 7000 ابونمون، كان تقولوا لي اليوم اللي مش قادرين في 8 ايام باش يجيبوا 7000 ابونمون، وفين الموضوع؟ كل واحد يتحمل مسؤوليته، احنا تحملنا مسؤوليتنا ومش مزيه، ولازم الجمهور يتحمل مسؤوليته معانا، وراهي مش لعبه، راهو الليسونس ماهيش لعبه، راهي حاجه اوبليغاتوار لازم تتعمل، توا رانا في مفترق الطرق، يا اما الحلم هذايا اللي قاعدين نبني فيها مع بعضنا نواصلوا فيها، يا اما الموضوع باش يتسكر، راه الموضوع يتسكر واللي ما كناش واعيين به راهو ليتوار تيح للهوات.
1: هذا كان كريم العكروت، اكيد شفتوا حتى كيفاش تكلم في الموضوع، الحقيقه تكلم حلقه كبيره، واكيد جماهير النجم الرياضي الساحلي مطالبه بالتفاعل الاقتناء لزابونمون حتى يواصل النجم الرياضي الساحلي اشعاع النجمه نتاعو في بطولات المحترف الاولى لكره القدم. حافظ بن احمد الناطق الرسمي لمكتب الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه اكد لنا البارح انه ما ثم حتى نيه لاعاده قرعه رزنامه البطوله بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. دونك بن احمد يقول ان الرابطه راسلت الجامعه التونسيه لكره القدم واستفسرت بخصوص ما دار في عمليه القرعه الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. الجامعه كانت طالبت باعاده القرعه خوفا من الطعون، طعون الأندية مستقبلا، والقرار الرسمي النهائي باش يكون اليوم أو غدوة بعد اجتماع المكتب الجامعي، وفي انتظار كذلك ورود أو عدم ورود استفسارات من النوادي أو تشكيات بخصوص القرعة والرزنامة. مدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان أعلن على قائمة اللاعبين اللي باش تخوض تربص تحضيري استعدادا للألعاب المتوسطة اللي باش تدور بين 23 أوت إلى غاية 3 سبتمبر. في الكاج معتزل حنزولي وريان بسبيس، في اللاكس لقاو محمد أمين علالة، علي الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الجريدي، وفيليب لانكوتان. كيف نلقاو الياس الضاوي في وسط الميدان، ريان جبالي، حمزة العبيدي، ريان عنين، محمد صادق محمود، ريان شعبان، هيثم ضو، وقاسم كريم، وفي الاتاك من الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعبيني، وزين الدين كادا. درجة الرياضي التونسي فاوض فرات السلطاني إذا رئيس سياسكا صوفيا البلغاري، كان انتقل الصيف الماضي من الاتحاد المونستيري إلى سياسكا صوفيا البلغاري. السلطاني 26 عام، لعب فقط 7 مباريات الموسم الماضي مع فريقه، والترجي يرغب في لاعب لتعويض رحيل محمد أمين بن حميدة في خطة ظهير أيسر. مهاجم الكاميروني ماكسويل ديميكو يخضع لاختبار مع الأولمبي البيجي في انتظار الحصول على الضوء الأخضر من المدرب لسعد معمر لحسم التوقيع الرسمي مع اللاعب. لاعب كيلعب معه في ليبوبو الكونغولي، توج معه بالدوري الكونغولي الموسم الماضي، شارك معه في 5 مباريات في تشامبيونز ليج الإفريقية. ختام في أمل حمام سوسة، يتعاقد مع مالك بعيو، أيوب شعبان الظهير الأيسر، ويجدد عقد محمد أمين الحزكي. نسبرو فيتا مسبور، بقي متواصل على ديوان فهم، أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور. إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليين أو كور دو فوتر موتور، ديسبونيبل شي عاجل إنرجي. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
3: ديوانا فام.

0: بوبليسيتي. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: سيف سنيك اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.

0: ونفا. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 28 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى العشرة. شكرا على المتابعة. كما قلنا باش نحكيو شوية آخر على مهرجان أذنا وتكريم الفنان الشعبي هادي حبوبة، وكذلك الانتقادات اللي طالت قدوم الشامي حتى حفل الشامي، كذلك شوية في مهرجان بن زرت. قبلهم توبك تشو مع مرام شعبانية مع محمد. قلنا علاش نبداو كان الساعة الأولى بغنية، نبداو الساعة الثانية كيف كيف. يلا محمد.

0: لا برافو برافو استاذه شو احوالك؟
1: الحمد لله برافو. بعد ما زدت وسمعت سي محمد سعيد ان غون برافو. وانا قلت لكم قبيله في الاوف اللي معناتها خسرت اللي ما تعرفوش وربحت اللي عرفته. فوالا
0: ايوه اسمع يا سيدي
1: ربحت اللي عرفته ما شاء الله. اما ربحي بمعرفته هو ينضاف ربحي بالدار الكبيره اللي هي ديوان فاء.
0: يفضلك استاذه. يلا باش نمشيو شويه اخر كما قلنا للمهرجانات ومهرجان اودنا ما قبل. مرام توت سويت توب اكتو.
2: توب اكتو.
3: مغادرة 62 مسن لمراكز الإيواء اللي خصصت لهم خلال موجة الحر الأخيرة إثر استقرار حالتهم الصحية بقفصة. رصد 550 ألف دينار لتهيئة وحدة الإنعاش ما بعد عمليات جراحة القلب بمستشفى سهلول بسوسة. ارتفاع أسباب الوفيات لدى النساء مقابل الرجال في تونس بسبب أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتغذية وفق دراسة تونسية حديثة. إجراءات استباقية للتبقي من مخاطر التقلبات المناخية بجندوبة. منظمة الأطباء الشبان تستنكر تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية عبر منصة رقمية. مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بباجة يؤكد أنه كل أحياء بورسوق تتزود بالماء ولكن بنظام التداول. جمعية تونسي تدعو إلى احترام ميثاق المصطفى الواعي اللي يضمن مجموعة من التوصيات الهدف منها الحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على الوسط الساحلي. تونس تتصدر الدول العربية والإفريقية في قائمة تراث اليونسكو بعشرة مواقع. وأخيرا أخبر يهم تونس أنه لن تعود إلى قطع الكهرباء خلال الصيف وفقا لما أفادت به منصة الطاقة المتخصصة الصادرة من واشنطن نقلا عن مصدر مسؤول من تونس.
4: الحمد لله.
3: كانت هذه الأخبار والمستجدات خلال الـ 24 ساعة الماضية. سماح
0: شكرا مرام.
2: توب أكتو.
0: يلا
4: ملا مرام
0: مرام
4: بونتا
5: مبابي
4: اي ما عادش لي غوستو بونتا.
0: شكرا
4: اوكي اللقب تاعها شعبين مع ليكيب ناسيونال
5: بيان سور.
4: يكون منك معينه ولا
3: ما نعرفش اسكو يقربني ولا لا. ما انا فرد لقب ولد عمي
0: توا مني هو الكوتش نتاع المنتخب قول يقرب. يلا شكرا مرام. احنا باش نمشيو معك مرام كذلك لمهرجان اذنا وتكريم الهادي حبه.
3: البارح كان حفل الاختتام بمهرجان أذنى دولي للفنون الشعبية واللي خصص للفنان الشعبي الكبير الهادي حبوبة وخصص زادة كانت فما ثلاثة فنانين معاه من بيناتهم الحبيب شنكاوي باش يكرموا الهادي حبوبة اللي قام وافتتح الحفل نتاعو بمجموعة من الأغاني المشهورة. والهادي نجم انه يغني رغم الوضعية الصحية نتاعو اما هو نجم يعدي الحفل والكل. من بعد كان فما حفل التكريم واللي كنا نستنيو فيه كيفة الصحفيين التكريم هذا كيفاش باش يكون ولكن كيما نشرنا فيه
0: وانت كنت موجودة في
3: كنت موجودة البارح. أيوة. إلا أنه بعد زيدا الحفلة سماح كانت حاضرة فيها وزيرة الثقافة واللي جيت باش تكرم لحبيب الهادي حبوبة. دونك في آخر الحفل هبط الهادي حبوبة من الركح وتوجه يعني بطريقة صعبة جدا نحو وزيرة الثقافة وكان فما اكتظاظ كبير وناس الكلها فما الدفع وصحفيين كل تحب تصور والعبيد اللي بتليفوناتها والكل يعني وقفت الوزيرة مع الفنان الشعبي ما شفتش فما تكريم لأنه البوكي دو فلور كما بتشوفوا في الفيديو يعني بضع ثواني مين با كان فما كلام مين با كان فما تكريم مين با كان فما يعني تمجيد المسيرة الشعبية
0: ما تبدلوش حتى بوضع كلمات فقط كنت معك ديسك صغير
3: مكيم
0: تنوار هكا تعطى فيسا فيسا فقط وكن سيل هدي حبوبة متقلق برشا حتى صحين وتقلق باش يخلط السيدة الوزيرة هذيك علاش صارت انتقادات كبيرة فبرشا قالوا احنا فرحنا كي سمعنا بالتكريم لكن التكريم ما كانش في قيمة فنان شعبي كبير كيما الهادي حبوبة دكتور
4: لا علاش مش في قيمة فنان شعبي كبير ساعة هادي حبوبة أسطورة أسطورة حية نتاع الفن الشعبي التونسي اللي عطاها مكانة للشعب للفن الشعبي التونسي خاطر راهو المزود كان ممنوع في فترة معينة في تونس معناتها حبوبة العباد تسمعوا ما تعرفوش حتى بالوجه كاساتات يتباعوا في المارشين معناتها ما يتباعوش ديكلاري اللي كاسات دونك بون نحن ديما نقعدوا معناتها ما فهمتش علاش ما كانش في قيمة ممكن كان جاي في كارتاج
0: تنظيميا ما كانش
4: مش في وضنا بون هو تكريم معنوي وانا نتخيل هذه حبوبة كان فرحان به ياسر دونك هذا هو المهم اللي كرمنا أسطورة أسطورة الفن الشعبي تاعنا في تونس كرمناه هو مازال حي دونك إن شاء الله ربي يشدله في صحته ويطول في عمره هذا أهم حاجة
0: ربي يطول في عمره أسطورة الفن الشعبي جسمه هذه حبوبة حدا روحك محمد حب نسمع حاجة هذه حبوبة من عندك
6: موجود
4: الله يحب اسمعني
6: والله تفوش عليك في مخي والله
0: أستاذ
1: الهدي حبوبة بالطبيعة طوى دكتور قال أسطورة
0: أي.
1: بالفعل نقول هو ذاكرة الفن الشعبي التونسية البارح ما حتى تعتبر هو في مسيره فارقة أنا وأنا نجاوب فيك لسماح قاعدة نتفرج ربما أنه ما اعتلاش الركح ربما لأسباب صحية أنا قاعدين نشاهده في سيدة الوزيرة مدت له تخوفي مدت له باقة متاع ورود معناتها ما نكونش في صف الانتقادات وربما معناتها نحطها في باب أنه الإمكانيات الصحية متاعه خليت اللي التكريم يكون في الأسفل ما كانش في الأعلى
0: في بالي هو كان في الركح
3: هو كان على الركح هو كان على الركح هو كان يغني
0: كان نجم يكون التكريم فوق الركح دونك الناس الكل يتفرجوا
4: سيدة الوزيرة تنجم تطلع هي فوق الركح مو هذا زاد جانب يلزمنا ناخذوه اون كونسيدراسيون اوسي مالكش صحيين هي بيدا سيدة الوزيرة ما تنجمش تطلع فوق الركح
1: هو في كل الحالات طالما أنه التكريم تم بطريقة ذيكة فما يكونش امبروفيزي كان في إطار معناها برنامج أنه التكريم يكون بطريقة ذيكة وكيف ما نحن ديما نتسألوه أكيد أنه كان فما سبب ولكن نحن من نجم ربما نحطوا سبب في هال
0: في إطار مهرجان أذنا اللي هو مهرجان أذنا الفنون الشعبية ومحمد سعيد كنت على التليت المهرجان هذايا أثناء في إطار عروض سينوج غنيت أثناء فوق مهرجان أذنا محمد كنقول لك عمل هذه حبوبة شو النجم نسمه

0: نصدم للميدان، تحس أسطورة قاعد يغني. أما نيس راك يتغني لحمك يقشع ما شاء الله، تاريخ كامل يغني.
1: محمد ظاهر حفظها من الأصل بجاه الله، اسمعني مش حفظها من
2: ليش لا لا
0: من الأصل
2: لك صحيحة دوك لك صحيحة متاع المسود
1: المسود مهم مزوفر شوية
2: بيان سور لا مهم جدا.
1: فما غنية انت حبوبة نحبها ياسر
2: اللي هي
1: من عشق انت عرفها ولا قديم زمان يوالع بيها
0: قديمة
2: دكتور جبد التوارخ
0: ريم زماني ولع بيها. شوف معني وانا ديما في مخي الدكتور ما يسمعش يسر الفن الشعر.
1: لا نسمع
2: لا هكا
0: تسمع
1: نسمع
2: انا الحقيقة
1: نسمع
2: انا شلقت بها انا شلقت بها من المرة اللي فات وقت اللي غنيت يا ناس هملت عملت الرحلة
1: هذيك
2: هذيك حكاية
1: هذيك شكوب صبع الحياة
2: بربي والله الحمد لله
0: يا ناس راني هملت

0: هذه حبوب ساعات المزود وحلى الصباح ما فيناش ديوان قلبنا قلبنا الموازين الكل
1: راهو يقتل المزود وراهو المزود
0: الربوخ الصحيح
1: الربوخ الصحيح وذاك هو الفن الشعبي التونسي معناتها راهو الاخر ما نجموش نحيوها الحكايه اون بلوس الهادي حبوبه زاد للساده المستمعين اللي ما يعرفوش راهو ضابط ايقاع ممتاز جدا ضابط ايقاع ممتاز جدا يلعب على البندير يلعب على الدربوكه التونسي اللي جماعة الفن الشعبي يسميوها الفرخة
0: أيوة
1: أوكي اللي هي صغيرة الصغيرة اللي بالجلد ذيك دونك الهادي حبوبة راهو تاريخ كبير برشا وغنى مع برشا فنانين معناتها غنى مع زياد غرسة روح مسوق عمار الدين الشهير غنى مع ألفا بالرمضان معناتها راهو الهادي حبوبة أسطورة عند كبيرة غزيلي. عند غزالي السر والكمون في لفايات قبل زاد وقت اللي كان البيرو متاعه اللي هو يقال انه كيف خسر البيرو نتاعو الهادي حبوبة تقلق مع تامور المو نتذكر زاد الريفاليتي الكبيرة اللي بيناته هو وبينات صالح الفرزيت يرحمه معناتها اما عجبتني حاجة صالح الفرزيت يرحمه مرة قال بالرغم الريفاليتي والعرق التاريخي اللي بيناتنا الكل ما راهو حبوبة يقعد ان غران مسيو معناتها
0: برافو عليهم يلا فاصل ورجعنا
2: بوبليسيتي يلا جو سيف سني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
2: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
3: عندك أورانج
4: في مونوبري جونا بروموات وحتى ال 16 أوت كوكيز بالم دوغ 90 غرام بدينارك هاو وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
5: مونوبري ديما معك
6: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
7: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
8: بينجو
7: سافرناش بلوش
9: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
10: اريدو طور عالمك

0: Les hits sans limite, en ligne, en nightclub.
1: D1 FM.
0: Allez, D1 FM, ma baz nassif yahla.
1: D1 FM.
0: Soudkom. Subhitek ahla. مع ناس الديوان
2: وإن شاء الله نهاركم مبروك وصباحكم زين كيفكم الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا من توا حتى للعشرة 8:37 دقيقة الموضوع هذي avec une spéciale pensée لسيد العميد توفيق ديديان مش نحكي على الشامي والانتقادات الواسعة اللي ديما تواكب حضور الشامي لتونس مرعم شنصر
3: صحيح صباح ماهيش أول مرة تكون فما جدل وانتقادات واسعة ترافق قدوم شامي الأحياء حفلة أو سهرة في تونس لأنه القدوم المهرجان بنزرت دولي أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي من أول لحظة تم فيها استقباله من قبل عدد كبير من المعجبين مع 3 متاع الفجر وقت اللي يوصل المطار تونس قرطاج باش ياخذوا معاها تصاور فما كان فما تدافع وكان فما برشا فوضى كما زاد أثار يعني الانتقادات رفضوا الإدلاءات بتصريحات إعلامية وقت وصولوا إلى فضاء المهرجان باش يتفاعل حتى مع الصحفيين ميمبا وفي أول دخول وحتى وقت الخروج متاعه خرج ديريكت من غير ما عطاه تصريحات للصحفيين كانت فما تفاعلات متبينة بين فما شكون اعتبر أنه الفنان اختار التركيز على عرضه والاستعداد باش يطلع على المسرح ويقدم حفلة متميزة وفما شكون شايف اللي هو تجاهل للإعلام التونسي متعمد اللي كان حاضر باش يغطي السهرة ونذكروا أنه مشاركة الشامي ضمن الدورة الحالية لمهرجان بنزرت دولي وسط انتظار كبير من جمهوره خاصة بعد الانتشار الواسع الأغاني في صفوف الشباب خلال الفترة الأخيرة وبعد ما هبط ألبومات جديدة باش تتحول السهرة منذ البداية متاعها إلى مناسبة جمعت بين الإقبال الجماهيري والجدل المصاحب لحضور الفنان السوري في تونس.
2: واضح مرام ونذكروا أنه السهرة هذه ما كانش فيها فقط الشامي كان قبله مرتضى الفتيتي ناخو رأيكم قبل الدكتور
4: ظاهرة ظاهرة دي الشامي الحق أنا ما نعرفش يغني ما أنت سانسيرمون أما وين يجي ما أنت يبدأ إيفينمون في تونس يظل يذين المرة الثانية يجي المهرجان بنزرت عمناو في بالي زاد
2: كان موجود كذلك عمناو في مهرجان بنزرت
4: مهرجان بنزرت دونك ظاهرة فنية تبقى علاش ما عملش ندوة صحفية وعلاش شوف وهو محمد يلفاد كونفيرمي معناتها قبل السن راهو بصراحه كلك سوا الفنان راهو سي تان مومون دو تراك اي دو كونسنتراسيون معناتها ما ينجمش يتكلم قبل الحفله ويبدا يعطي تصريح ولا ينجم قبل بنهار من الحفله وي يكون منظم وان بوان دو بريس
2: ولا بعد الحفله
4: ولا بعد الحفله اما قبل نص ساعه ولا ساعه من الحفله معناتها نحترموا شويه تي انت يبدا عبد ماشي باش يعمل اونتروتيان وقبل بساعه يبدا مستلبس فهمت خلي فنان وباش يطلع يواجه من عشر قداش من الف متفرج وشوف في فورمه مش في فورمه وتو محمد يعرف يعني
2: احنا كل يوم في الديريكت وقبل الديريكت نبداو من ذبينا اقل مشكله
4: تبدا مركز وهما فنانين كبار معناتها كبار واهرام وعاملين المهرجانات هذوما عندهم 30 و40 سنه وقبل السنه تلقاه نص ساعه ساي يدخل في سين اخرى
2: ام كلثوم ما عندكش الحق تكلمها قبل 24 ساعه محمد عبد الوهاب كان كيبدا عنده حفله حتى حد ما يدور بيه ما يكلموا حد يخليه ويجيبوا له كرسيه الخاص يقعد على الكرسي متاعه وكان ما هو يقول يجي وتفضلوا كلموا
5: صابر الرباعي زادة كيف صابر الرباعي ديريكت يجي معناتها قبل ما يطلع يغني بربع ساعة معناتها
2: ما يحب شيء
5: يجي يلبس فيست ولا يلبس أي حاجة معناتها باش يلبسها ويطلع ديريكت وما يغني
2: ما يحب شيء يتكلم
5: وصارت لي أنا الحكاية وقت اللي غنيت في مهرجان كرتاج أول مرة باش نغني سوليست في كرتاج ونتفاجئ نهارة الحفلة للحفلة سولد أوت وهي معناتها سي اون كوميدي ميوزيكال وانا بيرسوناج برينسيبال فيها اليس لي وسام مهيدي اللي نحب نتوجه له تحيه دونك الحقيقه قبل ما نطلع كيف شفت الوهج نتاع الببليك هذاك الكل وفيراج صحابي بارامون جايين يعيطوا محمد قال اخر قلبي ينقز من ذلوعه مشالك معناتها والله خرج طول والله العظيم معناتها بالحق راهي رهبه كبيره لي بوند دو بريس ديما ماذا بهم من بعد الحلقه
2: الدكتور يقول انا نتفهم
6: بكي ناري يا ناري
4: لا علاش علاش نتفاهم خاطر انا كنت معناتها ما كنت التو نلقي محاضرات نعمل دي كونفرنس معناتها قبل كونفرنس مالجري اللي تبدا انت بروفيسور وتعرف شو تقول ومش وممكن حتى المحاضره هذيك مش اول مره تلقيه يمكن محاضره قلتها قبل مرتين والثلاثه وكان صيف ساعه اللي قبل الكونفرنس ماذا بيك تبدا ما
2: تحبش بشكل
4: اي ما تحبش دونك نتفاهم انا عباد كي تبدا هكايا باش تطلع سوسان يا خويا نحترموا الخصوصيه نتاعو كلك سوا المستوى نتاعو هو الفني انا مانيش نحكي عليه هو فنان كونفيرمي ولا قال كونفيرمي فرج فهمت
5: تيريبي
2: ما ينجمش
4: طبعا لا لا مع كلمه كونفيرمي خاطر ولات يتضمروا بها التوانسه دونك انديبوندامون من الوان الجمعيات مي كل سواء المستوى نتاعو الفني ما نحترموا الخصوصيه نتاعو باش يركز عنده عرض باش يقوم به وكا
2: استاذ
6: نحترمه اكثر من نحترم وتوا دكتور على يساري ونحن زوز اساتذه جامعيين قال الكلام اللي انا حبيت نقوله انه الفنان ولا المبدع ولا الخبير في مختلف الاختصاصات وخاصه اللي تتطلب منه تركيز ذهني وتواصل شفوي
2: وحضور يعني
6: وحضور معناتها قدم محاضرات في ملتقيات وطنيه دوليه الحضور يختلف كبير وساعات تلقى روحك في محافل دوليه كبيره
2: أيه.
6: انا ارفض اني قبل تقديم المحاضره والملتقى النجم نحكي ولا نعطي حتى أجوبة في العديد من الأحيان تلقى الطلبة ولا تلقى ناس تستنى عارفينك اللي أنت باش تواجه في المكان هذاك وقت يحب يأخذ منك المعلومة مش نشكر في روحي على روقي وعلى أخلاقي الرائعة ولكن نقول لهم سامحوني يتعذر علي خاطر هذاك تشتيت للأفكار
2: راني مركزة
6: وتبعد على التركيز نتاعك ما بعد
4: الألقاء
6: ما بعد الكونفرنس نكون سيد طاقتي تعبة فمن نجمش النجم الحاجة اللي باش نقولها نغلط فيها في احترام لذاتك واحترام لمسيرتك واحترام حتى لبداياتك ما تنجمش تقدم فينا نحترم وغادي نحترم
2: تتفق نقطة المعجبات بالشامي
4: هوني كلام اخر
2: والمعجبات السن صغير شوي
4: قلناه كله
5: صحيح يدع في الماء
2: باركونت انا قبل ما نسأل على معجبات الشامي اخي انا وانا صغيرة كنت نتفرج في حفلات رغب علام والشي اللي كنت نراه فما حاجات تصير في حفلات انا نحشم كيبدا بابا يتفرج معي في التلفز يعني أمور كبيرة ياسر وليد توفيق كذلك من الفنانين اللي
4: صحيح.
2: معروفين أنه فريمون معناها البنات والمعجبات أمور صحيح. كبيرة برش تامر حسني في فترة ما في طلوعه تامر حسني كيف المعجبات والفان متاعه معناها بنات صغار لليوم الغدوة رو معجبات رغب علامة لليوم في بلادنا وفي غير بلادنا معناها علاش ممكن ركزنا برش على الشامي وعلى الفان متاع الشامي ونسينا انه ما هوش اول فنان عربي ولا مش عربي ما نحكيوش على مايكل جاكسون وعلى التواريخ الكبيرة في العالم اللي الناس دايخة وناس طايحة وناس قايمة وناس هذوك سي دي ليجوند عالم اخر لكن علاش ننساو دكتور احنا ونركزوا ديما ونحاسبوا الجيل الجديد هذايا على الشامي وقت اللي تنجم نفس اللي يتكلم تلقاه قبل كان قاتل روحه باش يسلم على رغب علامة ولا ولي التوفيقة
4: موضوع الساعة معناتها باش يغطيه الإعلام باش يعملوا البوز الأكتواليتي هذاك هو فهمت باش تو هو كي باش يقدم معناتها الشامي كيفاش مثلا البنات ولا واحد باش يجبد يحكي على رغب علامة 20 سنة ولا 30 سنة التالي هو هذا طلعت له هكا سوغسان ولا منعش لوحة عليه مو هذا اللي تحكي عليه ولا فهمت هو ولي توفيق في كارتاج
2: نتفكرهم
4: بالكدا الحكايات هذوما دونك الإعلام هذاك هو معناتها ياخذ الأكتواليتي باش يقعد يعمل في سانتيزي ممكن تجي في بلاتو نتاع فن باش يحلوا ظاهره اجتماعيه مع دي سوسيولوج وي مي سور لو تا يعطي الاكتواليتي يتعدى على روحه كاو
2: لا استاذ كلمه على مزال عندنا كويزين
6: لا انا نقول بتاتر نحن ذاكرتنا قصيره خاطر ما نذكر عام ولا اثنين ماكسيموم التالي انتقادات كبيره شمل الظاهره رغب علامه وقت اعتلي كارتاج احنا في تونس وثم سيده اعتليت الركح والكل معناها ما نذكرش اللي وقتها كانت الانتقادات كبيرة وكبيرة جدا لهنا نذكر مثال احنا نطبقوه في المحاماة وخاصة في تطبيق القانون كي تمشي القاضي تحقيق ونحن باش نربط ونكمل بهذا تطلب منه مقال ملف سبق واستنطق فيه قل لك راهو لاكتواليتي شاس لاكتواليتي ذاك سي سمعتك فيه خليته واليوم دخلت لي قضيه جديده سي لا ميم شوز لهنا سي اون كيسيون داكتواليتي خفي حظه رغب علامه لو كان اليوم يجي وتطلع سيده اخرى ولا شابه ولا صغيره كيف كيف راهو زاد
2: لاكتواليتي شاس اونكور لاكتواليتي
6: لاكتواليتي فا اونكور شاسي لاكتواليتي
2: وهو كذلك محمد في كلمه
5: انا والله شوف ما نحب ولا نكره رانا تو وصلنا سي بون في عصر السوشيال ميديا وفي عصر البوز معناتها وكل لازمنا نقبلوها ونتقبلوها الحكايه وراهو شامي كومام معناتها ماهوش صوت خايب برشا ولا صوت خايب كومام يغني وكان الفنان صابر الرباعي اللي هو امير الطرب العربي قال انا مستعد نعمل معاه يعني معناتها ديو معناتها لهنا نحكي وعلى يعني
2: صابر قال من الفنانين اللي حاب نغني
5: قال من الفنانين اللي انا نحب نغني معاهم وذيك هي راهو
2: مش كان صابر اصاله نحب نعمل ديو مع شامي
5: معناتها شوف ظواهر موجوده لازمنا نعرف كيفاش نعيش ونتعايش معاها ناخذوا الباهي وما ناخذوش الخايب هذا اللي ديما
2: واه كذلك انا باش نحكي على الباهي اللي ريتو لورغانيزاسيون تاع مهرجان بنزرت الدولي برافو لكل من يخدم على لورغانيزاسيون على راسهم سي لطفي صفيق سي مدير المهرجان قديش الدنيا منظمه احنا حكينا قبل على تراشق وكراسي وكذا الناس منظمه الامور ماشيه حتى حد ما تقلق كل حد في بلاصته ياسر محليهم البنات اللي يخدموا في الأورغانيزاسيون في المهرجان تحية كبيرة لهم الأورغانيزاسيون اللي بخلاف إدارة المهرجان الأمنيين في بنزرت الكل كسوا في الباركينغ في الشارع مش نحكي علينا سماح من نحكي على الناس حد يقف بالكهرباء يمشي ولو شان حويلك سافا يجدور منا تفضل يسلموا على العباد الكل يضحكوا شيخين محليها تونس في الليل هكا محليها تمشي المهرجان وتروح البنزرتية محليكم ومحليهم جماهير مهرجان بنزرت فريمون اون اورغانيزاسيون اكسترا اوردينير ما فما حتى مشكله الناس الكل لاباس العباد الكل تضحك يوجهوا بعضها الناس عارفه وين باش تمشي تقعد كسوا غادان شاز شكرا لكم مهرجان بنزرت على الاورغانيزاسيون على البرمجه اللي هي من احسن البرمجات سنة في المهرجانات التونسية
5: أنا مش نزيد حاجة واحدة هي معلومة أنه المسرح متاع بنزرت هو أكبر مسرح في تونس أكبر حتى من كرتاج
2: من حيث طاقة الاستيعاب
5: حيث طاقة الاستيعاب يهز 15,000 معناتها شخص
4: متفرج
5: 15,000 متفرج أكثر حتى من كرتاج كرتاج بال
2: 13,000
5: فريمون كان
2: صغير
5: على الأخر سيرين 10-11,000
2: لكن مهرجان بنزرت
5: مهرجان بنزرت 15,000 15,000 سبيكتاتور
4: هو مهرجان بنزرت تلاو فك بلاصتو تو بصراحه عندنا مهرجان كرتاج مهرجان حمات وتو مهرجان بنزرت ولا فهمت يمكن يجي في المرتبه
2: مهرجان سبيكس
4: كيف اي اقل شويه وان شاء الله ان شاء الله مهرجان بوغرنين يرجع للبريق نتاعو خاطر مهرجان بوغرنين كان في البلايص هذوما زاد النبي الاربع الخمس مهرجان الكبار تاع تونس ان شاء الله
2: وحنا كيف نشوفوا حاجه بايز نقول شكرا لكل من يخدم على روحه 58 دقيقة باش نمشيو توت سويت لكويز لغنيات مع سي الفنان
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان فيفي لدي أوترومون ديوان اف ام ديوان اف ام ويك اب وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me siffle. D1FM. Soutkom.
1: Publicité.
2: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك
5: سيف سنيك اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: وريدو طور عالمك. الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ل 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي وما تنساش الكريم سولير. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
0: تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
7: وان شاء الله نهاركم مبروك. هذه ناس الديوان صبحيتكم انتوا حتى للعشرة. باش نمشيو سان ترانزيسيون لكويز الغنيات.
0: كويز
7: يلا محمد.
8: والله اليوم محضر كويز ان بو سبيسيال اللي هي لو تيم نتاع الكويز اللي هو لي ديو. أيوة. كسوة القدم ولا جدد. دونك نبدأ بالدكتور.
9: أي هي طيب.
8: نبدأ بالدكتور أو الغناية عند الدكتور. أي

0: الديولو والمريك
1: ديولو لين امريك.
0: استاذة شنو حوالك في الغنيات؟ لا
2: عندي قانون قول لك
0: قالت لي لا
1: سمعتك فاش
2: نقول لك حاجه سي با مون فور
0: بالكل
1: بالرغم اللي انا بحضر لك حاجات
2: سهل عليا
1: محلاهم محلاهم
2: سهل
3: عليا ما يسالش انا معاك
1: انا معك انا معك مدام
0: سهل عادي
3: تعرفها تعرفها
0: يلا نجي شادية
3: عبد الحليم
2: شادية عبد الحليم
3: حاجة
2: حاجة غريبة
0: هلا
1: برافو استاذ
0: برافو
2: تعرف هذيا تنطقوا فيها تقويم النطق
3: حتى العميد بيدي هكا لو اللي ينطقوه
0: ويفرح يحس روحو طلعها
2: انا ما طلعتهاش
0: لا يطلع
1: لا يطلع
0: هلو باهي جوثين مشيو المرامة
1: مشيو المرامة
0: هيا مرامة ماك زعيمة تبدا تشتح في الرجي هنشوفوك اليوم هيا هيا باهي حط الكاسك كم يسيد شعرك حط الكاسك
3: كرمي
0: هيا بعدك
4: أجنبية مروين خوري
3: مروين خوري
4: مروين خوري
3: إليسا
0: لا لا
4: مش إليسا كارول سماحة
3: كارول سماحة
0: سسمة
3: يا
4: بعدك حلوة وما بتتغير
3: يا رب

0: دكتور يلا
1: هذه اسمع هذه انا اخترتها لك سبيشال
0: يلا
2: ان شاء الله خير
0: زمل جميل.
3: ابتدينا نفهموا شويه الاستاذه منى.

0: طالبين هالكتيب.
1: فريد
0: اي
1: فريد وشادي
2: فريد وشادي
0: يا
2: سلام
1: على حب
3: الله
2: على حب
3: على حب.

0: حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك
1: يا سلام على حبي وحبك لما كان على بالي احبك يا سلام على حبي
2: ما احلاها الاغنيه حلو باي ارجع لي المرامي
3: مازلت مرام ومازلت كتيبة زادة باش نعطيهم غناية وسماح بيان سور معليش
2: وقت لي غدوة هنا غدوة
3: مرام يلا
2: مرامي
4: اها
2: صعيبة والله صعيبة محمد
3: سهلة برشا تعرف
5: حتى مرام عميقة كي نوضس
2: رامي عايش
4: ليه ما نسمعلوش رامي عايش بالكل بالكل ما هو لونتين
3: بس ماشي ما يدير ما يدير
2: يلا سمعنا الأغنية معروفة
6: انسى الدنيا عيشي مثل الورود الدلل
4: دكتور تعرفها
3: رفرانتها معروف

0: تمنيت صابر ربيعي. شوف كيف بدا الفنان سابق عصره.
1: عادين لك الانجليزيه شويه.
2: اي ميتشيل. ميتشيل ميتشيل.
1: لا ما تفكرش. تفكر معه واحده.
0: اسمها؟
2: ميتشيل. معنا نجيب خطا بقى
0: عادي. ميتشيل.
1: فلاك هوني تعدل.
2: فلاك.
0: تمنيت.
2: الحان نصر سمود.
0: فوالا.
1: بون.
2: الحان نصر سمود.
0: حاجة ياسر مزيانة تمنيت وأغنية فارقة في تاريخ كبير لأمير الطرب العربي صابر أربعي. شكرا محمد. احنا مزيانة معكم من توا حتى للعشرة. هذه ناس الديوان. مرحبا
3: ناس الديوان. ترجع لكم بعد شوية.
4: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
5: بينغو
4: سفرناش بلوش
6: سيف السنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة متاع أريدو. شارجي بألفين والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
7: أريدو طور عالمك.
8: تدلل تدلل
9: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال. دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
8: تدلل
10: جيون ايام دللنا.
11: يلا جو
12: سيف السنة حافلة كدوات.
13: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشة كدوات أخرين.
12: فيش تستنى خاطر سيف السنة حافلة كدوات. ملا يلا جو
13: عندك أورانج.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
14: موجز وتسعة ديوان فام. عسلامة. أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية وفق ما أكدت وزارة الفلاحة مشيرة إلى أنها اتخذت منذ 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج والترفيع في منحة التجميع وإعداد برنامج لإعادة تكوين القطيع. وأوضحت الوزارة في جواب عن سؤال كتابي حول أزمة قطاع الألبان أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تمثل في تداعيات التغيرات المناخية لا سيما توتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية وهو ما أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد في اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. الإدارة العامة للغابات تفيد في بلاغ لها بأن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران بل تخضع إلى تقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل تدخل البشري وذلك لقدرة الطبيعة العجيبة على تجدد الطبيعي. وأكدت الإدارة العامة للغابات أن المرحلة التي يجب اتباعها قبل البدء في إعادة التشجير مشيرة إلى أن السنة الأولى تخصص للحماية والتهيئة الميدانية من خلال قطع وإزالة الحطب المحروق لإزالة الأشجار المتفحمة وحماية الغابة من الأفات والحشرات. حديث مرور جدة بمدينة دوز من ولاية قبيل يسفر عن وفاة شابين في العقد الثاني وإصابة آخر وفق ما صرح به مصدر طبي لمراسل ديوان فم في قبيل. ووصفت حالة المصاب بالخطيرة حيث تم نقله إلى المستشفى الجهوي بقبيل وإحالته على قسم العنايات المركزة. وتتمثل صورة الحادث في اصطدام جد بين دراجتين ناريتين.

الشركة الوطنية للكهرباء في كوبا تعلن عن انقطاع التيار ليلة الاثنين في أنحاء هذا البلد الخاضع لحصار النفط أمريكي خانق وعم الظلام العاصمة هافانا وكافة أنحاء الدولة. وأفادت الشركة على شبكات التواصل الاجتماعي بانقطاع كامل في الشبكة الكهربائية الوطنية مما أغرق البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 10 ملايين في الظلام. يأتي هذا الانقطاع في عقب ثلاثة انقطاعات للتيار الكهربائي على مستوى البلاد في شهر جويلية المنقضية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: منك نسمع، صوتك تسمع. الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: مش نهاركم مزيان، مش نهاركم مبروك يا توانسة بما كنت معنا في المتابعة والاستماع. توا 9:21 دقيقة باش نمشيو توت سويت لناس الاختصاص.
1: ناس الاختصاص.
2: في ناس الاختصاص باش نحكيو اليوم على صدور الأمر عدد 148 لسنة 2026 المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف. قروض على الشرف، شنو الحكاية؟ شكون المعنيين بالقروض هذية؟ وهل صحيح أنه كل مواطن تونسي اليوم ينجم يمشي يعمل دموند للبنكة في 10 أيام ينجم يتحصل على 5000 دينار على الشرف دون أي ضمان؟ طبعا ما نجموش نحكيه في الأمور البنكية من غير مش ضيفنا ولد البرنامج لبنكي البنكيجي الخبير البنكي معز بيوض. معز صباح النور. مرحبا.
3: صباح النور. صباح النور مدام سميح، شحركم؟
2: الحمد لله. انت لاباس؟ سافا سلعة معز.
3: الحمد لله لاباس.
2: الحمد لله. الحمد لله. معز بيوض، نحكيو كما قلنا على الصدور بالجريدة الرسمية في تونس الرائد الرسمي الأمر عدد 148 لسنة 2026، نحكيو على إسناد تمويلات صغرى على الشرف. اش معناها ساعة قبل كل شيء معز بيوض؟ قرض على الشرف.
3: قرض على الشرف معناه شو؟ تفتح ورقة في البلدية.
2: أي.
3: أنت راهو كي تاخذ القرض هذايا باش ترجعوا. هذاك هو الضمان، معناها باش ترجعوا للبنكة كيما على المدة اللي تفاهمتوا معاها أنت والبنكة والمبلغ وكل شيء.
2: باهي.
3: معناها تصريح على الشرف.
2: تصريح على الشرف، ورقة تصححها في البلدية تقول فيها راني مش نرجع القرض هذايا. فهمنا ما معنى قرض على الشرف. من المعنيون بهذا؟ شكون الناس اللي معنية بالقرض هذا يا معز؟
3: يعني هو القانون القديم، يعني عام 2024.
2: أيوة.
3: القانون تخصص انه كل بنكة باش تخصص نسبة مئوية من المربح نتاعها باش تعطيها قروض لكافة فئات معينة بدون ضمانات وبدون فائدة.
2: بدون ضمانات؟
3: تخصص نسبة. أي. نسبة من المربح نتاعها، نسبة هذا هو.
2: أي.
3: يعني كل بنكة باش تخصص 8% حسب المناعة
2: 8%
3: من المربح، يعني من المربح نتاعها باش تعطيها قروض بدون ضمان وبدون فائدة. بس القروض هذه توصل المبلغ نتاعها إلى ما يقارب 25,000 دينار باش تتقسم على كذا فئات.
2: أي
3: كذا فئات؟ عندنا الأشخاص الطبيعيين العاديين باش ينجموا ياخذوا إلى حد مبلغ 5,000 دينار.
2: باي طبعا نرجع لك شو معناه اشخاص عاديين والكل، خلينا كملنا ساعه.
3: قلنا اي اصحاب المشاريع الصغرى. اصحاب المشاريع الصغرى اللي الاستثمار في المشروع نتاعهم ما يفوتش 150 مليون
2: باي
3: باش ياخذوا الى حد 10,000 دينار ترى في المده ونعطيك دراس. وعندنا اصحاب لي بيتي اي مويان انتربريز، الشركات الصغيره والوسطى الكبيره والوسطى، باش ياخذوا الشركات الاهليه باش ياخذوا مبلغ، خاطر ديما باش تركز عليهم الاكثر من الاخرين، مبلغ يوصل حتى ل 25,000 دينار بدون ضمان بدون
2: أجل. هذوما المؤسسات المتوسطه وكذلك الشركات الاهليه تقول لي يا معز بيوض.
3: اي هذوما هما اي مؤسسات وشركات اهليه، بس هذوما باش ياخذوا بدون ضمانات بدون فوائد وبدون حتى مقابل دراسه المشروع، بس الفلوس اللي باش ياخذوهم من الشركات وشركات ياخذوهم عندهم، ينجموا يكون عندهم ديلي دو جراس بستة شهور، يعني يقعدوا ستة شهور الاولانيين ينجموا ما يخلصوا شيء ومن بعد يخلصوا القرض على مدة عامين.
2: اي
3: عامين فقط، معناها هذه هي المدة نتاع القرض نتاعهم.
2: فلا يخلصوا على عامين. نرجعوا للاشخاص الطبيعيين، اش معناها شخص طبيعي بالنسبة للبنكة معز بيوض؟ أنا كشخص طبيعي يلزمني نكون مثلا عندي دوميسيلياسيون في البنكة هذية؟ يلزم يكون عندي شهرية وأنا دوميسيلي في البنكة؟
3: هذا سؤال به برشا. والحقيقة طول هنا بالنسبة للقروض 10 و 25 مليون واضحة شوية، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ما زلت مصاحبة.
2: تتفق.
3: نورمالمون الأشخاص الطبيعيين يكون عندك كونت ولا ما عندكش كونت؟
2: حتى ما عندكش كونت، انا ندخل البنكه نقول لهم نحب نحل كونت في البنكه نتاعكم، نحل الكونت هذايا ثم نعمل دوموند نتاع قرض على الشرف.
3: باهي.
2: وانا ما عنديش شهريه تتصب في البنك هذيك.
3: اي يا ستك ما عنديش شهريه، اما يلزمنا انا نوفوا حاجه، يلزمنا نوفوا حاجه، لو القرض هذايا على الشرف عملته الدوله والعباد اللي نورمالمون من المفروض او نورمالمون شاطرين في سيركيلات بنك سنترال. من المفروض العباد خاصه الاشخاص اللي ما تنجمش تقدر تاخذ قرض من البنك.
2: فوالا. مش اي شخص طبيعي
3: يعني مش مش نركزوا على العبيد هجومة اللي متجمش تقدر تاخذ قرض على البنكة.
2: يعني
3: مش واحد شاريتي 5 مليون يجي يقول يعطيني قرض على الشرف والاخر شاريتي والاخر ما عنده شهرية ومش يعمل حاجة باش يحب على قرض باش ينجم عنده كونسوماسيون باش يصرف على كل شيء. دونك لا خلنا هنا توزيد يحدد لنا البنك سنترال بالضبط شكون وينجم الناس يقول لك الناس الكل اللي يجي يقدم نحن عندنا
2: الناس الكل معناه اللي ماخو اللي ماخو ديجا قرض من البنك نتاعو ويخلص فيه ينجم يستنفع بالقرض هذا ولا لا؟
3: لا اذا قال الناس الكل لازم تستنفع كي العاده اللي ماخو قرض من البنك نتاعو اذا لقينا شهريته ما تفوتش الحد الادنى نتاع الاقساط يستنفع.
2: فوالا اللي هو 40% يلزمو ما يتقصلوش اكثر من 40% من من شهريته. به يقول قايل فوالا يقول قايل معز بيوض البنكه ستخصص جزء من المربح نتاعها اللي هو 8% لاسداء القروض هذه. اي فا هو خلط للسقف هذا باش يقول لك انا ما نجمش
3: العام الجاي العام اللي بعده
2: العام الجاي ولا اللي بعده
3: فتكتب العام مش تخصص 8% من برا من المرابيح نتاعها.
2: فوالا بي اش معناها فهمنا تو قروض على الشرف لكن دون فوائد دون ضمانات قلت انت ينجم يكون ما عنده حتى شيء معناها ويمشي ياخذ القرض هذا دون فوائد معناها انا كي ناخذ 5 ملايين نرجعهم 5 ملايين
3: 5 ملايين صفر صفر دينار ولا فرنك فوق 5 ملايين لا
2: فوالا 5 ملايين ونرجعهم على عامين معز بيوض
3: على عامين ولا عام العام ونصف حسب المتفاهم مع السيد الشيخ لازم يقول لك هو الماكسيموم عامين يعني
2: أي.
3: الاكثر حاجه عامين لازم يقول لك يعطيني على عامين كل يعطيني على عام فوق الميساج محبوب
2: به معز بيوض. فما نقطة أخرى يقول لك الإجابة تكون في أجل أقصاه 10 أيام.
3: 10 أيام
2: يعني أنا كان جو ديبوز المطلب متاعي للبنكة ما عندهاش الحق باش تفوت 10 أيام باش تجاوبني تقولي أي ولا لا.
3: الإجابة زادة بكان بالقبول أوكي وكان بالرفض يزم تفسرلك عليه.
2: يزم تفسرلك عليه
3: دراسة المطلب القرض 10 أيام في الحالة الزوز كان بالقبول مش تكتبلي كان نجيب بقيه الأوراق يعني نسخة بطاقة تعريف والحكاية أنا أقول أنا حاجة عادية وكان بالرفض يزم تقولك علاش رفض
2: علاش ترفض به. شو الضمان للبنك معز بيوض؟ يعني أنا نجم أنا حليت كونت في البنك خذيتك الخمسة ملايين هذوك لا عندي شهريتي تتصب في البنك لا عندي دوميسيلياسيون ولاني عامل رهنية ماني حاتي حتى ضمان. يقول قايل نجم ناخذ الخمسة ملايين ونمشي على روحي.
3: عادي جدا الضمان هو هو انك معناها اول حاجة لما البنك تدرس المطلب بتاع القرض من البداية ثاني حاجة هو الشرف اللي انت معناها من ما صلحت عليه وقلت راني انا مستعد اني ناخذ قرض ونرجعوا لكن انا نتصور الحقيقه حسب القدره نتاعي كل شيء نتصور وعندي معناها تصور كبير ياسر انه اغلبيه العباد اللي باش تاخذ القرض هذا باش ترجع. علاش؟ باش ترجع وباش ترجعهم على المده حسب المفاهمه على خاطر ما يساعدوش انه ما يرجعش من بعد باش يقعد في البنك المركزي في جرته البنك في جرته باش يخرج الدوس نتاعو معناها باش يولي معناها حتى يقول لك انا احسن اني نرجع مش بعد عامين نزيد نستنفع معناها شوف الدوله شنو
2: على خاطر كي ما ترجعش معز بيوض تقول انت راهو البنك المركزي يولي il sera interdit باش ياخذ اي قرض اخر والا مثلا حتى الشيكي ولا اي افونتاج من بنوك اخرى هكا ولا
3: شيء طبيعي مالا البنك المركزي حتى في انا نرى حتى الدوله تنجم تتبعه حتى هي دخلت فيه وفرضت على البنوك انها تعطي حتى الدوله تنجم تتبعه معناها انا كي نقولوا مشيت معاك بالباهي وحسنت لي وحسنت قرض وانت تستنى فيه حياتك كامله باش تاخذه بدون فائض معناها انا نقول للناس اللي راهي قاعده تخمم اللي باش تاخذ ومش باش ترجع راكم باش تفزوا على برشا ناس راكم ينجم معناها انا ننصحكم اول حاجه انكم تخموا القرض هذاك شو باش تعملوا به؟ تكبروا مشروع نتاعكم، باش تعملوا مشاريع صغير، باش تصرف وتعرف روحك عندك من ترجع، باش ما تنجمش تسدد على برشا ناس اخرين، وتقعد ديما انت كل عامين داخل وتقعد نزيد في البنك المركزي ونزيد في البنك هذيك ونزيد مع الدوله.
2: خطر الدولة فرضت على البنوك ونزيد ونفسره بربي مهز بيوث خطر التفاعل كبير برشا مع الموضوع يعني تشكون انت عندك كونت في بنكة أخرى مثلا ميخو قرض انت في بنكة أخرى وتمشي تحل كونت في البنكة هذه وتقول راو أنا في البنكة هذه نحب ناخذ القرض هذا بخمسة ملايين ممكن العملية
3: ممكن العملية أنا راني كي يجيني نعرف ندخل على التابلو نعرف اللي كان ياخذ في بنك اخرى ولا عنده مش خالص في بنك اخرى علاش قلنا نحن فما دراسه ب 10 ايام انا كان نراه اللي هو البنك الاخرى اللي ناخذ فيها ومازال عنده ما فيهش 40% نعطيه ما عنديش مشكل اما كان نراه هو عنده ما عنده في بنك اخرى ولا في ميكرو كريد ولا في اي بلاصه قرر مش ما خلصوش
2: قلت ميكرو كريد وغيره أكل المؤسسات اللي تعطي قروض بربي مهز بيوث توجبتي نقطة مهمة هذه ما سألناش ما حكيناش فيها معك قبل اللي ياخذوا قروض صغرى من المؤسسات معروفة فمؤسسات معروفة برشا تعطي في القروض الصغرى وما يخلصش القرض متاعه المؤسسات هذيك كيف تصيروا نفس الانترديكسيون في البنك سنترال ولا ما عندهمش دخل
3: تصيروا نفس الانترديكسيون نفس
2: كيف
3: حتى ولو يكون ضامن حتى ولو يكون ضامن وسرد اللي ضامن فيه ما خلص يخرج في الليستة
2: يخرج في الليستة نتاع البنك سنترال معنى يا راو مش معنى انت خذيت من مؤسسة اسناد قروض ما هيش بنكة تقول انت تاو مانيش داخل في السيستم نتاع البنك سنترال الكل يصب في بعض
3: داخل في السيستم نتاع البنك سنترال الكل يصب في بعض
2: فوالا واللي عنده كونت توايس اني ياسين هنا في الكتيبه يقول لي اللي عنده كونت في البريد التونسي ينجم ياخذ القروض هذه على الشرف من البريد التونسي من الكونت نتاعو في البريد التونسي ولا لا؟
3: لا البريد مش معنيه بالامر
2: ماهيش معنيه
3: بالامر ماهيش معنيه بالامر كان بنوك بورسونتاج من المرابيح للبنوك برك
2: فوالا
3: مش معنيه
2: والقروض
3: ما تعطيش قروض من اصلا
2: فوالا القروض راهي
3: بالفائض ما تعطيش
2: ما تعطيش البريد التونسي حتى قرض تقول انت نذكروا القروض هذه راهي دون ضمان ودون فوائد وتخلص على عامين وماكسيمم
3: دراسه مشروع
2: فما دراسه مشروع اذا بالنسبه للمؤسسات اذا بالنسبه للمؤسسات خاطر الافراد راهو مش قروض استهلاك معز بيو
3: قروض استهلاك قروض لا معناها قلت لك دون ما غير فلوس حتى دراسه المشروع بلاش
2: بلاش كل شيء بلاش
3: اي كل شيء بلاش
2: ولا نخلص هكا تمبري ولا حتى شيء ولا
3: لا هذاك التمبري حاجه تبع على طبعا تولي ما لازم ولا بد
2: لازم لها حويجه كمان شكرا لك شكرا جزيلا
3: قلنا التمبري لازم
2: حاجه لا ما جيش في الامر عدد 148 ما حكاوش على التمبري مهز بيوض شكرا جزيلا لك البنكي مهز بيوض الخبير البنكي كنت معنا على كل هذه التفاصيل تحيه لك استاذ
4: نهارك طيب
2: اهلا وسهلا استاذ اهلا بيك شو علاقتك بالقروض استاذ
4: والله علاقتي بالقروض الساعة كان نحكي لك بصفتي كمواطنة نطوع عندي قرض نخلص أيوة. للبنك كان نحكي لك بصفتي كجامعية أنا نأمن في درس القانون التجاري وعندي علاقة معناتها بالمسائل هذية وكانك زاد علاقتي
2: كمحامية
4: زاد أن نشتغل على الملفات اللي هي عندها علاقة بالمشاريع الاقتصادية بالاستثمار وبالبعد المالي والبنكي لهذه الملفات فعلاقتي بها معناها علاقة يومية
2: وطيدة
4: علاقتي بالقروض علاقة وطيدة وانا نسمع فيك توا تتحدث مع الأخ اللي كان يقدمنا
2: سي معز
4: تحية لسي معز في الأمر أعداد
2: 148
4: لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويليا معناتها عندي عديد من الخواطر أما ما نعرفش إذا كان المجال يسمح
2: باش
4: نتفاعل وإلا مباشرة نمشي معك أنت اللي حبيت معناتها ربما توجه لي أسئلة ولا حاجة نرجع خليني نحكيه على علاقتنا بالقروض معناتها الملاحظة الأولانية اللي هي بديهية ومبدئية وربما باش تكون قاطرة باش نواصل نحكي في الأمر عدد 148 خلينا نحكيه على علاقة المواطن بالقرض.
2: أي.
4: علاقة المواطن بالقرض هي علاقة عقدية. إيش معناها علاقة عقدية؟ معناها عنده اتفاق يبرمه مع البنك. ولكن هل أنه العقد هذا كغيره من العقود الأخرى اللي يفترض الرضا والتفاوض؟
2: أيوة.
4: مقومات العقد اللا سماح هو الرضا والتفاوض. أيوة. وأنه جميع البنود اللي ضمنها العقد نقراوها مع بعضنا. احنا نعرفوا اللي عقد القرض هذا كيف كيف تنظموا مجلة الالتزامات والعقود في الفصول 1104 وقايم عن مقومات هذه اللي هي التفاوض. لكن بالنسبة اللي في التطبيق عمليا لما المواطن ياخذ قرض هو في حاجة باش ياخذ القرض، ولما يتقدم إلى قسم القروض معناها باش يعمل المسار متاعه من مطلب حتى يحصل على القرض. عنده مسار كامل باش يتبعه، وفي المسار هذاك أنا نعرف اللي هو المواطن يقعد ينفذ في بنود عرضت عليه ومطالب باش يمشي يصححها في كل. هذا حبيت نقول اللي ربما العقود متاع القرض البنكي راهي عقود تقترب إلى عقد الإذعان، يصححها المواطن وما عندوش
2: يمدونا كالورقة نصحوها وكا.
4: يمدونا هكا الورقة نصحوها ونمشي. وهذاك علاش اليوم مجموعة من الأسئلة اللي طرحت نقولوا اليوم خاصة ونربط مباشرة مع الأمر عدد 148 لربح الوقت، نستناه في منشور البنك المركزي. الأمر عدد 148 باش ما ننسيوش راه هو جاء في إطار أحكام تكميلية لقانون أعداد القانون المتعلق بتنقيح المجلة التجارية المتعلق بالشيك بدون رصيد. معناها هو
2: الفصل 412 جديد
4: مطة ثالثة القانون عدد 41 لسنة 2024
2: من المجلة التجارية.
4: هذا ما ينزمنيش ننسيوه، خاطر المطة هذيك أكدت على أنه البنك يلزمه يكون مسؤول مسؤولية اجتماعية وينخرط في دعم المشاريع التنموية. دونك جاء في الإطار هذا اليوم نطبقوا الأمر هذا. تقولي أنت كيفاش باش نطبقوه؟ أنا القراءة الأولى من بعد 23 جويلية خرج الأمر قريته، عملت عليه ركول، لقيت اللي هو مازال يتحمل العديد من التدقيقات. ونحن في المادة البنكية وقت اللي تبدأ النصوص القانونية اللي صادرة على مجلس نواب الشعب ولا صادرة على سلطة تنفيذية، وقت اللي تبدأ ناقصة في المادة البنكية السلطة اللي نرجعولها هي البنك المركزي التونسي. ونحن
2: هو اللي
4: في البنك
2: يفسر.
4: المركزي التونسي باش يعطي منشور إما ترتيبي وإما تفسيري. لهنا حشنا بعض التفسير. توا كنا نسمعه في المداخلة متاع سيبايوض اللي قال لنا فيها اللي كل بنك تكون منخرط معاه ولا مش ولد البنك هذيك ولا ماكش ولد البنك هذيك تنجم تتقدم بطلب باش تتحصل على قرض. أنا في قراءتي النص القانون قول راهي هذية محل نقاش قانوني.
2: أيوة.
4: علاش محل نقاش قانوني؟ مش بالضرورة معناتها في تقديري. وفي انتظار التوضيح اللي نستناوه من البنك المركزي التونسي أنه يجاوب على السؤال هذية في نقطة تفسيرية، هل أنه المواطن يمكنه باش يمشي لأي بنك وإلا يرجع للبنك متاعه هو بالذات باش يطلب منها هذا؟ مثلا أنا نعطيك هكا قراءة قصيرة للفقرة الأخيرة من الفصل 7 اللي يقول الفصل 7 يقول كما لا يمكن الانتفاع بقرض أو تمويل جديد في إطار أحكام هذا الأمر إلا بعد خلاص كامل القرض أو التمويل السابق. ولهنا القرض أو التمويل السابق جات معرفة، معناها نعرف القرض هو اللي على مستوى البنك ذاك، ما قالش قروض سابقة أو تمويلات سابقة، قال القرض أو التمويل
2: يعني
4: الأمر
2: في بنك
4: الذي يفترض على الأقل في الأعراف أنه تكون في البنك متاعك. دونك لهنا ماذا بينا البنك المركزي سيبايوض جاوب قال احنا اليوم في منظومه نتاع تشبيك بيني لانتير كونيكسيون انت لي ديفيرونت بانك فورا كو انك انت تحل الكرون تاعك، جيتك البنكه هذه ولا الاخرى تعرفوا عنده هو قروض
2: غير
4: سابقه ولا لا. دونك لي دو لوجيك المنطق هذا وهذا معناتها مقبول، ولكن عمليا انا نعتقد اللي باش يجي يمشي البنكه مش بنكته باش يلقى راه صعوبات في الحلين نتاع الكونت هذايا، سيما وأنه النص الفصل هو اللي يقول يفتح دفتر خاص بهذا البنك يسمى دفتر التمويل متاع القروض على الشرف. دونك هذه النقطة راهي نقطة مستشكلة ونقطة تتحمل تفسير. الحاجة الثانية مدام سماح في العلاقة هذه، المواطن اليوم فرحان ولا المؤسسة صغرى باش تاخذ
5: جاني قرض بحتى شيء،
4: جاني قرض بحتى شيء. السؤال هل حتى شيء هذايا اللي هو بالنسبة لصاحب المؤسسة صغرى، ولا كما يقول مشرع الأفراد، المشرع ما يستعملش الشخص طبيعي، يقول الأفراد هذايا جاتوا حاجة بحتى شيء. لكن السؤال هل أنه بالحق في جهة البنك، البنك باش يعطي بحتى شيء وإلا؟ وهذا السؤال زاد كيف كيف أنا نسأله كمختصة في المجال، ثم شكون آخر باش يخلصوا الشيء هذاك؟ معناها ما ننتظروش أحنا اللي ليزاجيو وكالمخاطر اللي نتحملوا بهم لفخي دو تنو دو بانك
5: باش يخلصوهم البقية.
4: صحيح. دونك أنا السؤال هذا نسأله ونسميه يتسمى في لغة المختص في القانون البنكي لغيسك متاع أنتيل ديكري، كي شكون اللي باش يتحمل في نهاية الأمر بها الأعباء المالية لشخص فينانسيير اللي هما مش باش يتحمل بهم.
5: نخرج 5 ملايين منين دخلهم دي زاجيو على دي كل عام من حاجته،
4: معناتها أنا جو بريكواسا على خاطر لو سيستيم بانكير، المنظومة البنكية راهي المال قوام الأعمال ما تنجمش تمشي. دونك هذايا السؤال. فما سؤال ثالث تطرح ولا تفضل مدام سماح؟
5: قولي مهم اللي تقول فيها.
4: آخر تطرح هو أنت اللي سماح قلت له هذا قرض بدون مقابل، معناها فما لو ريسك أنه ما يخلص، لكن هو تصريح على شرف، معناها راهو ليجاليزي وهو في حكم القانون اعتراف بدين، معناها والاعتراف بدين نحن نعمله خارج المنظومة موجب للخلاص، مش للعقاب، خاطر يقعد دين مدني، والدين المدني تتبع بأساليب
5: أما تتعاقب عليه حتى
4: أي تتعاقب عليه، بمعنى أنك
5: الكونتنسيو سيدة في البنك
4: أي الكونتنسيو
5: لو فامو
4: كونتنسيو. خلينا نحكي
5: ينجم يستعمل هذايا التصريح على الشرف من بعد
4: بطبيعة الأمر
5: باش يعمل قضايا ولا
4: خلينا نحكي كونكريتمون معناها عمليا. فلنفرض جدلا أنه السيد هذايا داروا عليه العامين اللي نص عليهم الأمر وما خلصش البلافون تاعو اللي هو هذاك، شنو باش يكون بطبيعة الأمر؟ لهنا الدين تاعو سيصبح حالا، شو معناها حالا؟ باش يصبح مستحق الأداء، ويصبح مستحق الأداء باش نمشيو لإجراءات المدنية لاستخلاص الديون. كانوا هو ولد البنك وعنده سالير بالطبيعة مش مباشرة باش يعقلوا له على السالير نتاعو، وباش يلقاو الوسائل اللي باش يخلصوا عليها، ما باش تنطلق بتنبيه انذار بالخلاص وبعدين محاولة نتاع خلاص وبعدين حتى نوصلوا للعقل. وحط في بالك اللي هو هالفرد ولا هالمؤسسة هذية من الأصلح متاحة تخلص في الأجل الخير، خاطر ما وأنت تعرف إذا كان انطلقنا في الإجراءات متاع التنفيذ من الإنذارات إلى محاولة التنفيذ الكل باش تخلص، وكل خطوة بحسابها كل خطوة بحسنة، فالأصلح أنه هو باش يخلصه، والتصريح على الشرف هو اعتراف بدين ملزم ويتحمل التنفيذ.
5: أستاذة لهنا أنا جاني سؤال آخر، ممكن كنا التوانسة توا ولينا ياسر نخدمه بالاعتراف بدين وقت اللي تبدل قانون الشيكات ولا متعارف عليها الكلمة هذية الاعتراف بدين. أنا بنتي أنا وشخص فما معاملات
4: واضح،
5: والسيد هذية كتب لي اعتراف بدين في البلدية ليجاليزي. هل اعتراف بدين هذية من بعد كيفاش يضمن لي حقوقي المالية؟ هل هي فعلاً ورقة قانونية ضامنة، وإلا برا استنى عاد سنوات وامشي اشكي بيه وشوف من بعد قديش من عام باش تاخذ حقك إذا كان خذيته، وكيفاش تاخذوا حقك بعقلة كيفاش نتصرف
4: به الاعتراف بالدين مدام سماح؟ اللي هو كيف ما قلت أنت طفى على الشاشة بعد القانون عدد 41 لسنة 2024. وعليش المواطن كي يبدأ ما عندوش تكوين قانوني يتسائل على القيمة القانونية متاعه؟ خاطر يقول لك الضمانة في القانون الكبير في القانون القديم هو أنك تمشي مباشرة للحبس. لهنا بالنسبة لاعتراف بالدين ما عناش الآلية متاع السجن، شنية عنا التنفيذ تنفيذ مدني. كي نقولوا عنا تنفيذ مدني رانا ما ننفذوش على الحريات وما ننفذوش على الأجساد. أيوة. ننفذوا على
5: الممتلكات.
4: ننفذوا على الممتلكات. نفذ على الممتلكات. انت توا سألتني وانا جاوبت. خليني نقولها بلغة اخرى. الاعتراف بالضيق لهنا ماهوش باش يصحح لك تحت حيط على خاطر هذاك يسمى في لغة القانون كتب خطي صححناه
5: ما عنده حتى قيمة.
4: ما بيناتنا ما عندوش حتى قيمة ما بيناتنا. أما وقت اللي يتعدى ويعرض على مأمور عمومي اللي هو يقع التعريف بالأنظمة تاعك ارتقى إلى مستوى الحجة القانونية الكاملة. معناها هي حجة رسمية. لو جورجي اقتضى الأمر. التتبعات. فهذيك وسيلة الإثبات متاعك. اللي هي اتمكنك من الخلاص.
5: قديش عمرها وسيلة الإثبات؟ قديش يحب لي؟
4: لا وسيلة
5: وين نجري أستاذ؟
4: لا وانت تجري اسم الله عليك إن شاء الله تحبيك الله لا يجريك إن شاء الله تجري على كنز ولا تجري على حاجة أخرى. أما الجريان هذية معناتها اللي تتبع الحق راهو متعب ومرهق. احنا نتمناو اللي لو فيزافي معناها الطرف الآخر يكون عند حجم الثقة اللي انت حطيتها فيه. أما كان ما كانش عند حجم الثقة راك باش تعدى الوسائل المدنية للاستخلاص واللي هي كيف ما قلت لك أنا ما تنجم تستخلص في نهاية الأمر إلا بالعقل. وانت باش تنجم تعمل عقلة يلزمك تضمن اللي هو عنده ممتلكات وتضمن الطرف ذاك اللي ما يعملش تحويل الوجهة متاع الممتلكات متاع ما تعرف خاطر
5: وكيبدا ما عندوش ممتلكات ما عندك ما تعمل.
4: ساعات تمشي العدل المنفذ تقول له يا أستاذ رو هكا وهكا وللأسف يقول لك اش عندوش يبدالك بالعقار قوله ما عندوش عندوش منقول ما عندوش عندوش كريه بعنده ما عنده حتى شيء وقت للأسف شديد.
5: وكيبدا عنده شهرية أستاذ
4: عنده شهرية أسهل حاجة راهو الشهر الشهر
5: اخويا متكله مدمومه هالشهر مسكين.
4: الشهر هو اكثر واحد ديسيبليني في العلاقه ساعه هو
5: خاطر تنجم تاخذ على الشهريه
4: صحيت وهي العقله على مؤجر معناها هذيك تنجم تستخلص اذا كان هو شهر. ولهنا معناها الامر هذايا كيف ما كنت نقول لك انا راهو مازال يتحمل العديد من التدقيقات. وسمعت كلمه اخرى اللي هي الحقيقه نص يقول 10 أيام باش تجاوب البنكة. ونحن نعرف اللي إسناد القروض بصفة عامة وهذا بصفة خاصة تتطلب دراسة. والسؤال هو هل أنه العشر أيام هذا على ما شغلها مع نتقف
5: وشوف قديش من دمان
4: شوف قديش من دمان. وحاجة أخرى اللي سماح حبيت نقولها اللي هي مهمة جدا. احنا وقت اللي جاء قانون جديد تاع الشيكات قلنا للأسف وقت جات المنصة الرقمية والمواطن تعب خاطر أي إنسان باش يعطيوها انشيكي دون لو طون تذكر يقولوا له تعطينا باش تتلقى نوتيفيكاسيون تعطينا الايميل نتاعك والعادي المواطن ما تعرف العادي ما عندوش ايميل زاد كيف كيف اليوم خاطر المواطن هات تسهل له المواطن مخنوق. انت تعطيه تسهيل وهو يحب ينتفع بالتسهيل. فأنا ديما نقول مضى بينا نرتقاو إلى مستوى التكوين السابق معناتها الفو كيليي دي فورماسيون للمواطن وللبنكاجي زادة كيف كيف باش مصلحة الحرفاء بصفة عامة ومصلحة الحرفاء المختصين في هالتمويل على الشرف هي تعرف بالذات شنو تقول والمواطن زادة يعرف روحه علاش قادم راهو معناها راهو ما تستخايل هيش اللي انت مباشرة داخل الجنة راهو تنجم زادة تسقل الكتف متاعك بالحاجة هذية. ولكن كيف ما قلت لهنا كي ترجع لشرح الأسباب راهو القانون هذي يندرج في إطار سياسة انخراط البنوك في التمويل متاع المشاريع التنموية هي أساسا
5: الغسو والأمور الاجتماعية
4: المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.
5: تتفي 59 دقيقة تقتقتنا شنوها محمد
6: كي جيتينا هي محمد
5: كي جيتينا هي يلا

0: كي جيتينا مرحبتين محمد الجاموسي توصلنا على 9:53 دقيقة وكما كل يوم نقول محمد كل غنية راهو راح حكاية
1: بيان سور راح حكاية هي كي جيتينا هي اللي هي من كلمات وألحان محمد الجاموسي بالرغم اللي ثم روايات على موسيقيين توانسة يقولوا لي هي الغنية راهي كلامها ولحنها ليبي فهمت للموسيقار قسطون بسيري كان مانيش غلط قسطون بسيري اي فوالا دونك هي الحكايه نتاع كي جيتينا هي غناها محمد الجاموسي وقت اللي جات ام كلثوم عملت حفله عام 68 في تونس وقبلها هي يقال انه ام كلثوم جات عملت حفله في المسرح البلدي وهي اللي حبت انه محمد الجاموسي يجيها ويغني لها قهوه جيدور دونك معناتها بطلب منها هي وثم حاجه اخرى زاد للي البرشا ناس ما يعرفوش على محمد الجاموسي محمد الجاموسي لحن غنايه الورده
0: اللي هي
1: لحن غنايه الورده اللي هي في بدايات ورده يا مروح البلاد
0: شوف محمد الجاموسي قد ما نحكي عليه وديما مازالوا فما حاجات
1: نحن لها زاد بلادي بلادي وفي ديكلاراسيون قديمة لها هي قالت اللي الجاموسي عنده فضل عليها هي باش عاونها في البدايات متاعها دونك كي جيتينا هي تسجلت في باريس سجلت في باريس وبعد انتشرت على الاخر وهي كانت انه محمد الجاموسي حب يقدم هدية لأم كلثوم انه هي جات لتونس باش تعمل حفلة حفلة الشهيرة متاع القبة عام 68 دونك غنى لها كي جيتينا هي
0: ما تشمتش العادي فينا الله وعلا الله أعلم شكون كان مشي تشمت فينا كي ما جيش أم كلثوم تونس وقتها 68 راه كان عركة وشهود معناها شكون البلاد اللي تمشي لهم كوكب الشرق أم كلثوم سمعنا شوية كي جيتينا يلا

0: كي جيتينا مرحبتين، هذه كانت طقطقتنا لليوم. احنا نقول لكم شكرا على المتابعه، نخليكم مع ركبه الحمراء محمد سعيد، ونتقابل غدا ان شاء الله في نفس التوقيت. دي سي ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزه والغاليه في الامان. يعطيك الصحه. ناس الديوان،
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: 17 أوت ليساعدنا يهنانا المحفل الجربي قدانا، وذلك يوم 4 أوت. ما تفلتوش السهرية المتميزة اللي تستنى فيكم.
1: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96، ولا 29 49 44 96.
2: ديوان افام فلاش نيوز
3: مجزء العاشرة. ديوان افام عسلمة. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تستنكر قرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، في خطوة اعتبرتها قرارا ارتجاليا ومتهورا يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لينجح هذا الاستحقاق، وفق بيان صادر عنها أمس. وحملت المنظمة وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن أي إخلال أو عطب تقني أو مساس بمبدأ تكافؤ الفرص أو ضرر قد يلحق بأي طبيب شاب أثناء عملية اختيار الاختصاصات، معتبرة أن الوزارة تتحمل كامل المسؤولية القانونية والإدارية والأخلاقية عن أي تبعات قد تنجر عن هذا الخيار، وفق نص البيان. تراجع أسعار النفط بأكثر من 5% في المعاملات الآسيوية المبكرة، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت 5.52 دولار بنسبة 6.28% إلى 82.41 دولارا للبرميل الواحد. كما نزلت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط 5.27 دولار بنسبة 6.22% إلى 79.40 دولار للبرميل الواحد. التلفزيون الإيراني ينقل عن بيان لرئاسة مجلس الخبراء أن الثقة في الإدارة الأمريكية المتغطرسة ليست سوى سراب، والأمل في التفاهم والاتفاق مع هذا النظام المتسلط لن يفضي إلى أي نتيجة. وأضاف التلفزيون الإيراني أن أي عمل يهدف إلى تأكيد حقوق الأمة يجب أن يكون في إطار آراء وتوجيهات المرشد الأعلى للثورة. رئيس شعبة إيران في جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية سابقا يقول أن رسالة سعودية إلى واشنطن تزداد وضوحا مع مرور الوقت، وتعكس التحذير الذي نقله وزير الدفاع السعودي خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي، ومفاده أنه إذا شنت الولايات المتحدة ضربات واسعة على البنية التحتية للطاقة في إيران فمن المرجح أن تتحمل السعودية ودول الخليج العواقب المباشرة لذلك. وأشار إلى أنه سابق ونشر طهران إلى الأهداف التي ستستهدفها في أنحاء الخليج إذا نفذ الرئيس ترامب تهديداته. من وجهة نظر الرياض لا يمكن أن يأتي هذا التصعيد في توقيت أسوأ. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان افام.نت. إلى اللقاء.

العشرة وسبعة دقائق. يا صباح النور، صباح الفل والياسمين الكل مستمعي ديوانا فاي، مرحبا بكم سمر فايبس. كل يوم من العشرة حتيج للنص نهار نجيكم مباشرة كل يوم من بعد الأخبار. سويتين من زمان نرجع فيها لهم الأخبار جلبة انتباهكم، حكيتوا فيها نفسروا بعض الظواهر والأسئلة اللي تسألوها بينكم وبين رويحكم، نفهموا علميا شنو هي ما بتبيعة الحال. بقية الفقرات متاعنا ضيوفنا من مختصين اللي جاوبوا على التساؤلات متاعكم والمعلومة الباهية الحلوة بتبيعة الحال كيما كل يوم. دونك سلموا على الناس اللي تسمع فينا على الفريكونس متاعنا، الناس اللي تختار تتفرج فينا على يوتيوب على الفيسبوك، مرحبا بكم منورين انتوما يا جماعة، يا هدية يا معز يا فدوى، يا الناس الكوليك اللي خلت نقرأ تعليقاتكم تويكا دليلة زيدة، مرحبا بكم إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا من توا حتىش للنص نهار، نيدزي في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، معكم أنا ربي بالفرجاني من قدام الميكرو. كما ديما وكما كل يوم نستدعاكم تدخلوا الباج انستغرام دي وانا فاهم باش تلقاو ستورياتنا سونداجاتنا بتاع العاده، شنو الموسيقى اللي تحبوا تسموها بعد اخبار لحداش، الموسيقى اللي انتم تختاروها، شنو تحبوا تسمعوا في البلاي ليست نتاع اليوم كله موجود بطبيعة الحال. اليوم سونداجنا بين زوز غنيات حلوين، عندكم لطيفه في ان شاء الله، وعندكم مادونا الايسلا بونيتا زاده كيف كيف، الغنيه الزوز اللي فيها برشا فايب حلو، ايقاع خفيف، ومازلت تعيش برشا في ذكريات برشا ناس. شنو تحبوا تختاروا تدخلوا ستوريتنا على انستغرام وتصوتوا وتسموها بعد لحداش شويه خير، نمشيو لي بيهايند ذا ستوري نفهموا بعض التساؤلات علميا شنو هي، لكن قبلها نفكركم ونقترح عليكم المهرجانات. باش نبداو بحاجه باهيه، باش نبدا بسوسه، نمشي بكم لسوسه جوهره الساحل اللي تتنفس فن مع اقوى العروض الفنيه والموسيقيه اللي تستنى فيكم على ركح مهرجان سوسه الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتى 15 أوت، عروض متميزة تناسب الأذواق الكل، مسرح ضحك كوميديا فن طرب حذرة حسيل وسهريات ما تتنساش وللأذواق الكل وللناس الكل. دونك للحجز والاتصال عندكم رقم ذي اللي هو 73-213-800، فكركم 73-213-800، وعندكم 31-328-328 كان عندكم ديديكاس كليم حلو تحبوا تقولوا له شكون، أكيد تليفوناتكم على 31-328 328 والأعياد الميلاد زاد. أيمان قالت لي عندي ليست حتى أنا بياسور، أيمان ميسالش أعياد ميلاد ما شاء الله شاير هذية شاير برج الأسد يا جماعة، وأنا أحكي لكمش على تدوينات والستوري والدنيا على برج الأسد شارك كل عام وانتوما حيين بألف خير. دونك باش نبداو احنا بالموزيكا بهي السلطان والصوت الحلو متاع بهي السلطان ومعنى الموزيكا متاعو الدنيا في تلاقى تعالى أدلعك تتصيت على ديونا في

0: شيخ وعامل كيف هديش نقول لنا صابر الأربع اللي وصلنا العشرة وسبعتاش دقيقة شلا انتوما زيدا عاملين جو وعاملين كيف هكا وقاعدين مستمتعين بالصيف وخرجتوا قابلتوا أحبابكم وصحابكم والعائلات متاعكم. وبالنسبة لناس الأعيد ميلادها في هالشهر دي الميزان اللي هو موليد برج الأسد نقول لهم كل عام انتوما حيين بألف خير. كما مدام ذكرى حيوني اللي تحب تقول بنتها فتومة إن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير يا نور عيني يا ربي يحميك ويخليك لينا. اليوم عملت العام هابي بيرثدي يا فتومة يا مزيانة زيدا كيف كيف. اليوم عيد ميلاد سامي بن عبد الله نقول له هابي بيرثدي يا سامي إن شاء الله كل عام وانتي بخير وربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله بطول العمر. نسلموا على أيوب زيدا اللي يحتفل عيد ميلاده نهار 5 أوت توأم متاعي هذا سي أيوب تحية لي اسمع فينا تويكا في الطريق إن شاء الله تكون بخير يا أيوب إن شاء الله عام سنة يتعدي لك عام حلو برشا. عيد ميلاده نهار 5 أوت. يلا احنا نمشيو للفقرات نتاعنا نمشيو اليوم للبيهايند ذا ستوري.
1: Behind the story.
0: اليوم عناش تريندينغ مي عنا behind the story اللي نرجو فيها على الحاجات اللي تصلوا فيها بشكل يومي ناخذوا الريبونس نتاعها من ناحية علمية دراسات شنو قالوا. السؤال اللي يجيكم ديما وانتوما موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي هكا ساعة ساعة تظهر لك اعلان معناه publicity يعبر حرفيا على الحالة النفسية نتاعك. دونك تبدا متقلق حزين خارج من علاقة تلقى فجأة اعلان على الحب اعلان اخر على فواياج تطبيقات متاع صحة نفسية ولا حتى اكل كتب متاع تطوير الذات ولا الفيديوهات زادة كيف كيف متاع الكوتشينج. الحكاية ما هيش صدفة اما في نفس الوقت المنصات كيما الفيسبوك الانستغرام والتيك توك ما تقراش مشاعرك مباشرة. لهنا شنو يصير بالحق الخوارزميات تحلل سلوكك الرقمي شنو تتفرج شكون تتبع قديش تقعد من وقت على فيديو معين على شنو تعمل لايك ولا تعمل تعليق فيش عملت ريشيرش وعلى شكون لوجت. ومن خلال المعطيات هذه الكوليكا الذكاء الاصطناعي ينجم يبني فكرة على اهتماماتك وحتى على حالتك النفسية والعاطفية بشكل تقريبي. الطريقة هذه يسميوها الاستهداف العاطفي يعني لهنا المعلنين يعملوا في الببليسيتي ما عادش يستهدفوك بالعمر ولا بالمدينة برك أم يحاولوا يبعثوا لك إعلانات تتماشى مع المشاعر اللي ممكن تعيشها. وزيد الدراسات في علم النفس والتسويق تقول لنا إنه الإعلانات هذية اللي تحرك لك مشاعرك كما نقوله كما الفرحة الحنين التعاطف الإحساس بالأمان الحب الانتماء ولا حتى الخوف من إنك تضيع فرصة معينة تكون أكثر تأثير وتخلي الناس بطريقة هذية تتذكر العلامة التجارية أكثر من الإعلانات العادية. وذا اللي نروى في عالم التسويق والإشارات اللي يعتمدوا عليه الطريقة هذية. أم هذا ما يمنعش ولا بريتو ما يعنيش أصح إنه المنصة تعرف بالضبط إنك حزين ولا فرحان. هي قاعدة تعتمد على التوقع والاحتمال. مثلا إذا أنت وليت تابع محتوى على الانفصال الوحدة الصحة النفسية السبور الماكلة وغيرها الخوارزمية لهنا تستنتج أنك مهتم بالمواضيع هذه وتبدأ تعرض لك في إعلانات مرتبطة بها بطبيعة الحال. في المقابل برشا ناس بدأت تتقلق من الموضوع خاطر الإعلانات وليت شخصية أكثر من لازم قاعدة تمس فيه هي وتشوف شنو قاعدة تخمم وقاعدة تحس. وهذا يخلي برشا دول في العالم وشفناهم وديما نحكي لكم على القوانين الجديدة وشنو يطلع بالضبط تفرض قوانين أكثر صرامة باش يحميوا البيانات الشخصية وينظموا استعمالها في الإعلانات الرقمية. خلاصة هذا الكل وهذه الإجابة على سؤالكم علاش أنا نخمم في حاجة ولا نحس حاجة تطالي ديريكت في البي سي تي متاعها تقول لك إنه الإعلانات ما تقراش المشاعر متاعك ما تقرأ تصرفاتك الرقمية سلوكك الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي واللي يعرفوه أكثر من طريقة استعمالك كما قلت لكم للسوشيال ميديا. كل ما تولي الإعلانات تحسها تعرفك أكثر من اللي تتصور معناها. دونك فوالا هذي التفسير ديما نحاولوا سؤال هي الفقرة علاش وكيفاش ونحاولوا نلقاو فيها الحلول بطبيعة الحال. وهذي التفسير متاعنا الأولاني نمشيو الموضوع آخر. مرحبا يا سي فاروق اهلا وسهلا نكملوا مع فاروق تويكا وباش يركز معنا سي فاروق وركحنا الاجواء الكوليكا. السؤال هذا اللي يتواتر ديما عند الناس الكوليكا علاش فما ناس تظهر محليها صغيره جون فما عبيد تظهر اكبر من عمرها. وهذا هي السؤال وهذا التفسير. ناس اخرين يبقاو شباب اكثر من عمرهم وناس يتبين عليهم الكبر العمر يقول لك وحده ما هوش اللي يحدد قديش البدن متاعك كبر في العمر أو شيخ. العلماء اليوم يفرقوا بين العمر الزمني اللي هو حدد السنين اللي عشتها وبين السن البيولوجي اللي يعكس الحالة الحقيقية متاع الخلايا متاعك والأعضاء متاعك. لهنا السؤال جاوبنا عليه المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة، يقول لك الجينات عندها دور أما مش هي اللي تقرر كل شيء. نمط حياتك يعني اللايف ستايل، المكلة متاعك، النوم، النشاط البدني اللي تقوم به، وحتى البيئة اللي تعيش فيها، هذا كليك مهم وينجم يسرع ولا يبطئ من الشيخوخة. من بين أهم الأسباب اللي تخلي البدن تاع شخص يشيخ أكثر أو يكبر، معناها مشي لمرحلة الشيخوخة أكثر من الآخر، فما حاجة سميوها العلماء بالالتهاب المرتبط بتقدم السن متاعك. هو التهاب خفيف متواصل جي وسط البدن، ينجم على الوقت يتسبب في انه الانسجة متاعك تتلف ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. الشيخوخة ما تظهرش كان في التجاعيد ولا فك الشعيرات البيوض ذوكم اللي تجريو باش تخبيوهم، لا مش كان هذيك بركه، لكن زادة في النقص نتاع الكتله والقوه العضليه. علاش منظمه الصحه العالميه ديما تقول وتنصح انه نمارسوا الرياضه بانتظام وخاصه التمارين نتاع تقويه العضلات باش نحافظوا على الحركه والصحه كل ما العمر نتاعنا يتقدم. زادة كيف لهنا حاجه مهمه، النوم والاكل المتوازن عندهم دور كبير في حمايه الخلايا نتاعنا. نظام غذائي فيه خضره، فيه غله، فيه الحبوب الكاملة، الدهون الصحية، هذه كلها يعاون باش يحمي القلب ويقلل من الالتهابات. في حين انه كما تعرفوا دونك انه كي نفرطوا في الماكله المصنعه يزيد من مخاطر الامراض التوتر، وهذه المشكله الكبيره. زاد يخلي بصمه داخل الجسم نتاعنا. دراسات تقول انه نجم ياثر على تيلوميرات، وهذه اجزاء صغيره تحمي الخلايا نتاعنا، والقصر نتاعها يرتبط بتسارع الشيخوخه. الاخبار الباهي في هذا الكل، العلماء ايش قالوا لنا بعد ما عملوا وعلى رويحهم وعملوا الدراسات متاعهم؟ يقول لك يعني أوكي ما تنجمش تتحكم ولا في الوقت متاعك، ما يتنجم تبطئ الشيخوخة، ما تنجمش توقف الوقت، ما يتنجم تبطئ. إذا حافظت على العادات هذه مش قولك عليها توا، أنك تمارس الرياضة بانتظام، تحافظ على وزن صحي، نوم كافي، تتبع نظام غذائي متوازن، تبعدوا على التدخين زي ده كيف وتحافظوا على النشاط الاجتماعي والذهني، هذا الكل مهم. دونك لهنا الشيخوخة يا جماعة ماهيش رقم موجود نلقاوه، أما هي نتيجة متاع خيارات متاعنا، خيارات يومية نعتمد عليها، وكل عادة صحية تعملها كل يوم تنجم تخلي البدن متاعك أصغر من العمر الحقيقي متاعك. وهذا التفسير وهذا علاش وكيفاش. مشيو للخبر الثالث، الإجابة حلوة وباش تمسكم الناس الكل ونحبكم انتم تسمعوا في الأخبار هذية. تقولوا لي شنو تفكرتوا بالضبط. نحكيوا على الحنين إلى الماضي، النوستالجيا. علاش كي نراو حاجة عشناها في يوم من الأيام نتفكروا، ونستنى في التعليقات متاعكم تقولوا لي شنو تفكرتوا تو. يمكن يكفي تسمع صدفة غنية في الراديو سمعتها في صغرك، تشم ريحه متاع ماكله وانت متعدي في نهج من لونهجة، ولا تشوف تصويره قديمه باش تلقى روحك في لحظه رجعت بالذاكره متاعك لسنين فاتت، ناس حبيتهم، حكيت معاهم، فقدتهم، معاش موجودين في حياتك، ذكريات حلوه، ضحكه تفدليكه، وساعات حتى موقف خايب تتفكره وتسرح معاه مع بيت كانت شخصيه رئيسيه في قصه حياتك يوما ما. الأحساس هذا ولا الأحداث هذية اسمها النوستالجيا، الحنين إلى الماضي بالباهي والخايب متاعه. تتبسم وتكمل حياتك وانت تدندن في أم كلثوم وقت اللي تقول يا فاروق بخاف عليك وبخاف تنساني وشوقي ليك على طول صحاني. ما نصورش كم تفكرتوش حاجة وانا نحكي هك. الدراسات لهنا تقول انه ما هيش مجرد ذكريات، اما نجم يكون مفيد للصحة النفسية متاعنا. غير ما شنو يصير للدماغ لهنا وقت اللي نسترجع ذكريات حلوة، تنشط مراكز المكافأة في الدماغ، وهذا يفسر علاش بالحق نحسوا بالراحة ولا بسعادة ولا فرحة وقت اللي نسمعوا غنية قديمة ولا نشوفوا حاجة تذكرنا بالطفولة متاعنا. أما أكثر حاجة توقظ هالذكريات هذه الكوليكا هي الريحة. العلماء يقولوا أن حاسة الشم مرتبطة مباشرة بالجزء المسؤول على المشاعر والذاكرة في الدماغ. أك علاش ريحة الماكلة المخبوزات عامة، القهوة، الماكلة متاع الدار، ولا ريحة حتى التراب والنباتات في بعض الأحيان تنجم ترجع ذكريات قديمة في ثواني. والغريب في هذا الأمر أنه النوستالجيا في حد ذاتها ما كانتش عبر التاريخ حاجة إيجابية. في القرن 17 مثلا اعتبرها الطبيب السويسري يوهان هوفر اضطراب نفسي بعد بسنين طويلة كانت ترتبط بالأمراض العقلية. أما اليوم الأبحاث تعتبرها عاطفة إنسانية طبيعية تعاون الإنسان باش يقاوم التوتر ويقاوم الضغوطات. وزيد وليت يستعملوها في علاج مثلا خاصة مع الناس الكبار في السن لهنا اللي عانيوا بليتو من مرضى الزهايمر أو الخرف وغيرها من خلال الجلسات متاع استرجاع ذكريات ويحطوا قدامهم هكا تصاور قديمة على خطرها بليتو تقوي التواصل مع العائلة وتعزز الإحساس بالانتماء. لهنا الأشخاص اللي يعيشوا لحظات متاع نوستالجيا باعتدال ينجموا يحققوا برشا فوائد. علاش احنا نحكي وفسرنا علاش نتفكروا حاجات نتبسموا اما هيت ريالمون شنو نستفيدوا منها؟ نجموا يخفضوا من هرمون التوتر الكورتيزول، الشعور متاع القلق والأرق والاكتئاب والوحدة ينجم يتراجع، تحسن علاقاتك الاجتماعية والإحساس انه فما معنى أكبر متاع حياة. اما زيادة في نفس الوقت الخبراء ينبهونا من حاجة، الحنين برشا ينجم يولي سيف ذو حدين، وقتها يخلي الإنسان يعيش في ندم، خلينا نقوله يقارن الحاضر متاعه بالماضي، كنت نعيش هكا، كنت نعمل، كنت نقول، كنت نمشي، كنت نقابل، كان يقول لي هذا الكوليكا يخليك منعزل على الناس، ولا كي تسترجع ذكريات توجعك تنجم تزيد أكثر استياء وأكثر غش. الخلاص النوستالجيا تنجم تكون دواء للنفس، لكن بشرط تبقى محطة دافية نزورها من وقت لآخر، مش كان هكا بلاصة ننسي ولا نعيش وحاضرنا فيها وما ننسي ومعنية وننسي وما نصنعوش ذكريات جديدة وكي كيفوتنا قطار الحياة يا جماعة. دون كل شيء باعتدال به. ينطوك فسرت لكم وانتو ما قولوا لي شنو أكثر حاجة تفكرتوها وانا نحكي لكم، فسر لكم ريحة، غناية، تصويرة، موقف فكركم بسنوات التالي ورجعتوا هكا عنه للماضي، قولونا في التعليقات. هذوما ثلاثة علاش وكيفاش فسرناه بالنسبة لليوم من وجهة نظر العلم. بيان سور مكملين معاكم في بقية الفقرات متاعنا، شوية آخر عنا كويكلي هاكس حلوة برشا، نجموا هما بليتو سبعة تطبيقات نجموا نقوم بهم الإدمان يا جماعة كحل من الحلول. فما تطبيقات الضحك شوية، دونك تابعونا أكثر التفاصيل. لكن من هنا لك الوقت نخليكم مع عمرو دياب في خطفوني.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: 10:42 رجعنا لكم وصلي معكم حتىش للنص نهار. مرسي شباب الكل, الشباب اليوتيوب متضامنين معايا. وقتاش تخرج كون جيت نجاوبكم نجاوبكم اخر الحصه. مرسي بوكو الاولاد, هاني معاكم هاني معاكم, انتم موانسيني وانا ان شاء الله نكون موانستكم بالفقرات والموسيقى الحلوه والاقتراحات زاده كيف كيف نتاع المهرجانات اللي تنجموا تتابعوها. نحكي لكم على مهرجان الجم في دورته 39 من 11 جويليا حتى 15 اوت. عروض موسيقية عالمية, أوبرا, ديزوركستر سيمفونيك, ما تتفلتش. دونك للحجز والاتصال تدخلوا على www.festival.in ولا على تذكرتي.in, تلقوا التفاصيل الكل متاع السهرات اللي تنجموا تحضروا لها. سينو احنا نمشي ونعرفوا هاك جديدة في كويكلي هاكسا.
1: كويكلي هاكس,
0: هم برشا حاجات, هم برشا اسماء متاع تطبيقات ويجتمعوا في حاجه بركه اللي هي كيفاش نجموا نتخلصوا من الادمان متاع السوشيال ميديا. كان انت ما تنجمش, عندك صغارك, دول برشا دول في العالم عاملين القوانين متاع حظر الوصول الى مواقع التواصل الاجتماعي, عندك 13 14 15 16 سنه. ما على ما يبدو هذا ما هوش عاتي المنافع متاعو ولا مش عاتي ياكلوا. مثلا في استراليا اللي هم بلدان اللي اقرت القانون هذايا من 16 سنة ممنوع على أقل من 16 سنة. ما وقت اللي جاءوا شافوا عاش دراسة ريتها البارح برحتولة, قالك 80% من الصغيرات يذوم الأقل من 16 سنة مازالوا يوصلوا لتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي رغم القوانين السارمة ورغم المنع, لأنه فما صغيرات نجم تعديها على التطبيقات هذا ويعمل عمر متاحهم. فما فيديو الفترة اللي فات كان ترامب يضحك على الأخر, وليد صغير ممكن عمره 10-11 سنة حاسيلو باش يدخل واحد من التطبيقات تطلب عليه فيديو باش يثبت السن نتاعو بليتو ولا تصويره, عمل هكا لحيه بالستيلو عرفت باش ينجم يدخل ويشوف التطبيقات هذيا. اون توكا كيفاش نجمو نتخلصوا منهم من ادمان التمرير هذيا؟ 7 تطبيقات خليك تعمل حركه ولا تعمل اي اكتيفيتي قبل ما تحل تيك توك ولا الانستغرام. نبداو بديجيتال كاروت, هذيا يعاونك على الحد من المشتتات انه يحضر التطبيقات والمواقع والالعاب باش تحقق اهدافك اليوميه, سواء كانت مرتبطه بالمشي بالانتاجيه ولا تقديم بلتو تقليل فوالا وقت استخدام ليكران. يتكامل التطبيق هذا كان عندك ابل واتش بيان سور, تنجم تحدد الاهداف المخصصه انت شنو تحب بالضبط. مثلا تمشي 6000 خطوه يوميا, ينجم يدعم تحديات تعتمد على الموقع الجغرافي نتاعك ولا مده البقاء في مكان معين, كما تعدي ساعه كامله في وسط صاله العاب باش قبل ما تفتح التطبيقات المحظوره هذيا. دونك تلقاها في الايفون الاندرويد والماك زاده كيف كيف. دونك ينجم مجاني ونجم تشوفوا هذا ونجم ينفعكم. سينو فما مي بي مي بي هذا الاسم متاعه, في عوض منك تحضر الهاتف نهار كامل ينجم يبعث لك التطبيق هذا نوتيفيكاسيون اشعار يطلب منك تعمل ولا تنفذ مهام قصيرة, كما انك تعمل تمارين رياضية ولا تتواصل مع شخص اخر ولا تعمل الاحماء زادة كيف كيف. وفوالا فيها بارتي متاع النشاط بدني, فيه تحديات احلو هذي للرياضيين اللي ما نجموش يتخلصوا من ادمان التمرير على مواقع التواصل الاجتماعي, العدائين اللي يركبوا الدرجات, الرقصين, الرياضيين. دونك هذي متاح مجانا لمستخدمي الايفون. ستيب بلوك الثالث, هذي فكرة بسيطة يمنع انك توصل للتطبيقات هذه حتى تمشي اعداد معين من الخطوات ولا توفى تمرين طلبوا منك بومبا ولا حاجة. دونك تقول وراني كملت هكيكا ينجم بلتو تاخو وقتك وتخمم قبل ما تحل الابليكاسيون هذه. يخدم على انستغرام تيك توك يوتيوب حتى لجو فيديو زي كيف كيف العاب وتطبيقات وغيرها. دونك مجاني على الاي او اس ولكن يتطلب اشتراك باش تستفيد من المزايا, خاطر تعرفوا فما مزايا في اي بي زيدا البلوشي حاجة واللي بالفلوس حاجة اخرى. ستيبين زيدا كيف كيف هذايا كيف المستخدم بالوقت استخدام التليفون متاعك مقابل الحركة. دونك ينجم كيف كل انت تحدد لهني راهو كلها فيها اكتيفيتي كلاش اخترتهم هذوما انك تعمل حاجة مثلا كل مقابل كل 100 خطوة تمشيها لهني ينجم يخليك تحل دقيقة اكهو ابليكاسيون من التطبيقات اللي عندك وغيرها. فما تطبيق يضحك شوية ذي انك مثلا قبل ما تحل تطبيقات المشتتة الا ما تدخل بلتو تخرج تصور له الحشيش هكاكا ينجم يخليك تدخل التطبيقات الأخرى وراه ينجم يفرق من بين النباتات وبين الأشجار حاشته بالحشيش ولا فما نسخة مجانية نجم تسكر بها زوز تطبيقاتك هوا لكن التكلفة متاع الاشتراك عندك بريسك 5 دولارات شهرين ولا 50 دولار سنوين مع ميزات في اي بي بطبيعة الحال. فما تطبيق آخر السادس اللي هو ووركلي وورك كلوك. التطبيق هذايا يمنعك انك توصل للتطبيقات حتى تحقق الاهداف متاعك اليومية وتقول له راني عملت هكا ويطلب منك. فما زيدا الووركلي اذا يقدم التجربة نفسها للاندرويد لولاني مع جميع الايفون هذي الاندرويد انك يسكر لك التطبيقات متاع التواصل الاجتماعي والالعاب زيدا كيف كيف حتى تمشي عدد متاع خطوات قبل. فما الويورد يا جماعة هذي كيف المستخدم حلو هذي هاو علاش حلو يمنحك عملة رقمية في وسط التطبيق تنجم تبدلها بالأموال ولا بطاقات هدايا ولا تنجم تتبرع بها. دونك حلو برشا هذوما السبع تطبيقات سبع أسماء مختلفة هل تستحق التجربة ولا إذا أنت من الناس اللي تعدي برشا وقت برشا سوية وأنت تسكرولي من غير حتى هدف ومفلتك على قاعدة مع الأصحاب على خرجة على عائلتك على أنك تعمل المهام تاعك في نوعية التطبيقات هذه مهمة. علاش؟ اولا تنحي لك التشتيت فوالا وتخليك تعمل اكتيفيتي تتحرك هاو سبور هاو ندرا شنو. دونك مفيدين هذوما سبع تطبيقات وهذه كانت الكويكلي هاكس. كويكلي هاكس تفكر مره في ديوان ترانزيت اقترحت عليكم 10 تطبيقات فوالا في الجو هذا وكل ما فما جديد كل ما فما حاجه جديده نفكركم والافاده وحيده انه نحاولوا نبعدوا شويه على مواقع التواصل الاجتماعي ما نوصلوش عادك التطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي وليت جزء لا يتجزا من حياتنا اليوميه وتفاصيلها العمليه المهنيه الشخصيه العائليه المستقبليه كل شيء وليت موجوده والحقيقه معناها تلقى روحك ما تنجمش تستغنى عليها من خلال التطبيقات هذوما ينجموا لعل وعسى ينجموا يكونوا حل. ان توكا شويه خرجيكم انيس الغول في اخر المستجدات نتاع عالم التكنولوجيا اميره مقني في اخر المستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه. قبلها هيت نشوفوا يا فاروق شنو الغناء اللي ربحت في سونداجنا اليوم. دونك عندكم مادونا وعندكم لطيفه صوت لطيفه بيان سور لطيفه في ان شاء الله هي اللي ربحت ميسالش خليها مادونا في البلاي ليست اما ان شاء الله لطيفه عاد عارفيوي تسمعوها بعد اخبار ال11 مي اذا الكل قبل ما تسمعوا حسين الجشمي توتسويت على جيونا فهمة سامر فايبس

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما. الحدث اللي الناس كل في العالم تحكي عليه واللي باش يصير يوم 12 اوت المقبل هو الكسوف الشمسي اللي باش يكون كلي في عدة دول أوروبية وروسيا والأركتيك والغرينلاند والويست دو ليسلاند ومنطقة صغيرة من البرتغال وشمال إسبانيا. تونس باش تكون بعيدة على هذا القطر، لكن باش نتمتعوا بهذا العرض الطبيعي نهار 12 اوت المقبل بنسبة كسوف تتراوح من 59.06% إلى 19.55%، وهذا حسب الموقع للمشاهد الموجود فيه. المشهد باش يكون كالآتي: الشمس باش نشوفوها على شكل هلال وباش تغرب والكسوف مازال انكور. اكثر مدينه تونسيه باش يكون فيها نسبه الكسوف مرتفعه هي طبرقه بنسبه 59.06%، والاكسليبس تبدا على الساعه 6 مساء و41 دقيقه وتوفى مع الساعه 27 دقيقه مساء. كل ما نبعدوا نحو الجنوب وكل ما نسبه الاختفاء نتاع الشمس وراء القمر تقل الى ادنى نسبه في مدينه تطاوين ب 19.55%، وفين يبدا الكسوف على الساعه 6:46 دقيقه وينتهي على الساعه 7:06 دقائق. اهم حاجه في الحدث هذا اللي لازم نطبقوها هي عدم رؤية الكسوف والنظر مباشرة بالعين المجردة إلى الشمس، ولازم أكيد نظارات خاصة الوحيدة اللي تنجموا تشوفوا بها الحدث. وللناس زاد المختصين اللي عندهم دي تيليسكوب ينجموا يكونوا عندهم فيلترو سبيسيال فقط، فردوا بالكم عايشكم على عينكم. كشفت جوجل ديب مايند على جيميناي روبوتكس 2 عائلة متكونة من 3 موديل بإمكانهم التحكم في رجل آلي إنساني بالكامل ابتداء من المشي إلى المانيبولاسيون دي زوبجي. منذ إطلاق جيميناي روبوتكس في شهر مارس سنة 2025 كان الهدف متاع ديب مايند هو صنع مخ رجل آلي يمكن بواسطته أن الغوبو يفهم كل ما يحيط به ويتمكن من أخذ القرارات الأصح. في 30 جويلية الفارت أعلنت جوجل ديب مايند على جيميناي روبوتكس 2، وهي اون سكوند فيرسيون من عائلة لي موديل روبوتيك، واللي اليوم شركة تعلن أنه بإمكانها التحكم الكامل في سيز يومانويدا. كما قلنا فما 3 موديل وولهم VLA أو Vision Large Action اللي ترجم كل ما يشوف ويسمع الغوبو أن كنترول موتور. الثاني هو الموديل ER2 واللي يعتبر الموديل دو غيزون مهنكارني اللي عن طريقه يراقب اليومانويد محيطه ويتخاطب مع الإنسان وينظم أعماله على مراحل ويراقب الإنجاز ويصلح لو غلط في أي تاب. ثم الموديل الأخير On Device 2 هو برنامج يعمل أون لوكال ويصلح خاصة للمصانع والأماكن اللي ما فيهاش غيزو فيابل أو عندها لاتونس كما هو موجود في بلادنا. جوجل قامت بديمونستراسيون على رجال الآليين من نوع أبولو 2 لشركة أبترونيك الأمريكية في نجاح الذكاء الاصطناعي في التحكم في اليومانويد بنجاعة، لكن من الواضح أنه الكونترول ماهوش في أحسن حالته ولازم المزيد من التطور على بلوزيوز أوتر جينيراسيون دو جيميناي روبوتكس. هل الحب والعشق الرقمي ممنوع؟ أنتوكا في الصين النوع هذا من العلاقات أصبح غير مرغوب فيه منذ 15 جويلية الفارت، فين قررت بكين منع مواطنيها من الوقوع في حب دي شات بوت. إنعم أخبار صحيح 100%، لأن الصين تريد أن يكون لها قانون جديد لمنع عملاء الذكاء الصناعي من خلق قرابة غرامية وارتباطات عاطفية غير صحية. القوانين الجديدة المقررة من الادمينستراسيون شينواز دو سايبر سبيس تستهدف مباشرة لشات بوت دو كومباني وتمنع منعا باتا استعمال سي لوجيسيال من طرف الغير بالغين. البوزيسيون هذوما يجبروا كل المنصات أنها تبلغ على المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي وتذكير المستخدمين بأنهم يتعاملوا مع روبوت دارتشا وليس شخص حقيقي. قانون جاء بعد تقرير عبر الانستيتو دو ريشيرش شينوا تنسنت يقول أنه أكثر من 70% من مستخدمي الانترنت اللي عمرهم بين 18 و40 سنة طوروا علاقة وإدمان للذكاء الاصطناعي، و80% يشعروا بالفعل أنه الانتليجنس ارتيفيسيال يفهمهم كإنسان حقيقي. الصين كانت حاولت قبل أنها تتحكم في الشباب وتقليل من العزلة الاجتماعية اللي يعيشوا فيها بسبب ألعاب الفيديو، حددت مدة اللعب لثلاث ساعات في اليوم فقط، لكنها فشلت لأن الأطفال لقوا بلوزيوز أستوس لتجاوز القانون. فهل ستنجح المرة هذه في خلق الانفصال ما بين الشباب والليزاجون دانتليجنس ارتيفيسيال؟ هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان فاما. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ببليسيتي
5: تدلل تدلل. تدلل.
6: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدللها. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال. دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحة في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.

0: زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز 11 ديوان اف ام. مع السلامة. الخبير في الشأن البنكي معز بيوض يطالب البنك المركزي التونسي بتوضيح الفئات من الأشخاص الطبيعيين المشمول بالقانون المتعلق بالحصول على قرض أعلى الشرف. وأوضح معز بيوض خلال تدخله في برنامج ناس الديوان أن الأشخاص الذين لديهم قروض جارية يمكنهم الاستفادة من هذا التمويل شريطة ألا تتجاوز نسبة الاقتطاع الشهري من رواتبهم 40%. وفسر الخبير أن البريد التونسي ليس معنيا بمنح هذا النوع من القروض.
4: هو القانون القديم يعني عام 2024 القانون تخصص انه كل بنكة باش تخصص نسبة مئوية من المرابيح نتاعها باش تعطيها قروض لكافة فئات معينة بدون ضمانات وبدون فائدة من المرابيح نتاعها نسبة هو كل بنكة باش تخصص 8% حسب المنع من المرابيح نتاعها باش تعطيها قروض بدون ضمان وبدون فائدة. القروض هذه توصل مبلغ نتاعها إلى ما يقارب 25,000 دينار تقسم على ثلاثة فئات. ثلاثة فئات عندنا الأشخاص الطبيعيين العاديين ينجموا ياخذوا إلى حد مبلغ 5,000 دينار أصحاب المشاريع الصغرى اللي الاستثمار في المشروع نتاعهم ما يفوتش 150 مليون باش ياخذوا إلى حد 10,000 دينار ترى في المدة عندنا أصحاب لي بيتي إي مويان أونتربريز الشركات الصغيرة والوسطى الكبيرة والوسطى باش ياخذوا والشركات الأهلية ياخذوا مبلغ خاطر هذوما باش تركز عليهم من أكثر من الآخرين لا يوصل حتى ال 25,000 دينار.
3: ديوان التونسيين بالخارج ينظم غدا الثلاثاء ببنزرت المحطة الثالثة من سلسلة ندوات الإقليمية للاستثمار الموجه للكفاءات والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج. تأتي هذه الندوة في إطار تكثيف الجهود الوطنية للتعريف بمناخ الاستثمار في تونس ودفع مساهمة أبناء الجالية في الاستثمارات المباشرة، وذلك اعتمادا على خريطة القطاعات الواعدة والمجددة على المستويين المحلي والجهوي. وينتظر أن تشهد ندوة حضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين على الصعيدين المركزي والجهوي إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية والهياكل المكونة لمنظومة الاستثمار ومزدي الخدمات لتوفير فضاء مباشر للتحاور وعرض المزايا والخدمات المالية والاجتماعية المتاحة. طهران تؤكد عدم وجود أي مفاوضات حاليا مع واشنطن، فيما يشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن زيارة وزير الخارجية عباس عرقجي إلى العراق هي شخصية وسنوية. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين أن غالبية المحادثات الأمريكية الإيرانية تدور حاليا حول مضيق هرمز، بينما لا يعرف مصير بقية القضايا وأهمها مخزون اليورانيوم الإيراني وتعهدات إدارة ترامب بشأن سلوك طهران. فيما نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر أن نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر علموا بقرار ترامب إلغاء الهجوم على طهران من منشوره على موقع التواصل الاجتماعي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
5: تسمعوا diwanfm في نادي الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: 11:12 دقيقة رجعنا لكم. الرحلة مازالت متواصلة حتىش للنصف النهار، تراو فيه هكا وجهي تبدل والضحكة موجودة خاطر بحذين نظيفة تحبوها توحشتوها. قلتوا لي وين هي، نحكي لكم على الفاشنيستا سارة ترافلسي. أهلا وسهلا سرور.
1: أهلا وسهلا يا ربي.
0: شنحويلك؟
1: الحمد لله.
0: زي الأمور؟
1: الحمد لله.
0: تعديت صيفية حلوة؟ صيفت
1: هي مازلت ما تعديتش يا أختي، مازلت طويلة الصيف. أما كمي ما يتعدى وقت حلو، أي فم شوية فرهيد مع برشا سخانة ذي ما يقعد جيم الميكرو يخلي علي بلاصة
0: وإنتي
1: ودي وين سامر فايب محليها الميسيون محليه كل شيء اللي تعم فيه كله ييسر ييسر مزيان ييسر يعجبني ميم حتى ما نحضرش راني مش نتبع ديما ما كومي ناس معك نحس اللي فما طاقة إيجابية تبدأ من 10 بتاع الصباح ييسر مزيان
0: وديما موجودة إن شاء الله. ربي فضلك يا سارة، ميرسي بوكو. جيت وجبت معك الإطلالات متاع الصيف، شحالنا ترندات شوية مشاهير زادة كيف كيف موجودين بالنسبة لليوم، لكن هيت نبدأ بالنصائح للناس المستمعات والمستمعين زادة كيف كيف ش عندهم حاجات حلوة في الصيف.
1: اسمعني، هو كل عام تطلع ترندات جديدة وياسر مزيانة وبرشة برشة ترندات، راهو مش لازم يكونوا موجودين عنا الكل، على خاطر صيف السنة بلوتو توندونس عام السنة متجهة بين الكاجوال والشيك. الكاجوال والشيك دمج ما بيناتهم، راهو يكفي انه يكون عندي قطعة الترند، قطعة واضحة، قطعة أيقونية في الإطلالة تخلي إطلالتي ياسر مزيانة. باش نبداو بأهم تراند واللي أنا ياسر عاجبني وباش يتواصل معانا للخريف وباش نشوفوه حتى في الربيع، اللي هما الشاينس شيرت وإلا الميليتري جاكت، إيكا ستيل شينوا اللي نلقاوها في لي بوتون يبدا كول أوفيسيي، إيكا لي بوتون يبداو كي أي لي ديتاي هذوكم الشاينيز ياسر مزيانين ومتنوعين، باش نلقاهم في البريتا بورتي بريتا بورتي دو لوكس وباش نلقاهم حتى في لا اوت كوتور، باش نلقاهم متنوعين في برشا قماشات كيما القمراية كيما الدونتيل، باش نلقاهم حتى في الموسلين وفي الكريب، معناها القماشات العادية بتاع كل يوم. ديتاي ياسر ياسر مزيان شفناه في لي تراند بتاع انسي. عندنا البو ستيل بوهيمي، هذا الستايل البوهيمي اللي هو ياسر ياسر حلو، قبل كانوا يلبسوه عباد معينين، عباد اللي عندهم اللوك ارتستيك، توا اللي باش نلقاو حتى الناس الكل بنات واولاد يلبسوا البو شيك هذايا، باش نلقاو فيه لي فرانج، باش نلقاو فيه ستيل لي سكارف اللي يتحطوا على الراس، السكارف اللي يبداو دونتيل والا يبداو كروشي وكل شيء، هذوكم كلهم ستيل بو، معناها راه تنجم تتغلوش في اطلاله كامله ديتاي من الستيل هذايا يفي بالغرض ويخليك تراندي اي تراندي وشيك. في لي زامبريمي باش نلقاو البولكا دوتس اللي هي بصفه غريبه منتشره، انا بديت نتعب منها حقيقه. تعرف على وقتاش تولي تعب يا ربيبه؟ كي تلقى العبيد ما تعرفش تلبسها وما تعرفش كيفاش تنسقها مع المورفولوجي نتاعها.
0: شما تنسيقه معينه كالصغار والكبار؟
1: اكيد جدا، ديما راهم الصغار والقراب لبعضهم يضعفوا، يبدأوا بحجم متوسط يحافظوا لك على حجم أي كما أنت نفس الحجم بتاع الجسم بتاعك، يبدأوا كبار راهم ياسر يعرضوا، دونك الكبار دو بريفيرونس ما تلبسوهمش في مناطق مليانة من بدنكم، تلبسوهم في مناطق انتوما تحبوهم، تحب البولكا دوتس تبين اما بطريقه معينه ومزيانه، وزيد كيف كيف ما تستعملوهمش في دي ماتيغ يبداو هكا مولان، على خاطر راهو الدوره تكون صغيره في قميشي جبت توسع وتكبر بالحق عنده قواعد وراي تراند مزيانه اما تقعد عندها قواعدها. في لي لونيت، عندنا لي لونيت الكبار على الاخر، ميم حتى انت تقول لي انا وجهي صغير بس لونيت كبيره راهي تراندي، للي عنده جراه بيان سور
0: باش
1: عنده جراه باش يظهر لي لونيت الكبار الملونين. في لي كولور عندنا لي نيونس تاع البلون الكل خاصه الكريمي، وعندنا تيفاني بلو طالع بصفه غريبه خاصه البلو سييل وستيل البلو اللي انت لبسته، تدرجات الوردي والالوان هذه انا فرحانه بها ونحبها وتعجبني على خاطر تنسيقها سهل مع اغلب الالوان. ردوا بالكم ما قلتش كل الالوان، مع اغلب الالوان. وعنا الجليتر، عنا البايت زادة كيف كيف، عارف وقتش تلبسهم وقتش تستغلهم. فما لي بوشيت توا طالعين ياسر يبداو يلمعوا والا فيهم فصوص والا ستيل العدس هذاك اللي هكا يعطي لوك فينتيج قديم، ما تحطوش فيهم برشا فلوس، ما تنفستيوش فيهم برشا، راهي فاست فاشن في صعب باش تتعدى، نجم نشريهم وراهم في الفريب موجودين بصفة غريبة وخاطر مش تلقى روحك ماكش تنجم تخدم بيه ماكش باش تلقى روحك تلبسه في مناسبات معينه. دونك هذوما اهم لي ترانسيف 2026.
0: حلو حلو خاصة هذوما فازة التشاينيز في اللي سيد قمرية موجودين ياسر
1: موجودين
0: والله يشبين على الاخر.
1: انا نتصور حتى في اللي لوك معناها اللي يلبسوهم الرجال يبدا ستيل تشاينيز زاد يخرج ياسر موفق مزيان للرجال اللي عندهم هكا جرأة كبيرة ويحبوا يبدلوا في اللي ستيل فيستيمونتيغ نتاعهم.
0: هذوما الترندات والحاجات اللي تنجموا تتابعوهم. نمشيو تبارك الله مهرجانات كما عودنا مستمعين نتاعنا عملوا قلت عملوا مدى ثلاث سنوات وحتى قبل انه افضل اطلالات بالنسبة لي الحاجات اللي تعديت الأغلاط اللي صارت شنو جلب انتباهك في بعض السهرات اللي تعديت.
1: شوف اين راهو المهرجانات نشوفها مسؤولية كبيرة على الفنان معناها راهو باش تطلع على المهرجان لازمك تكون اطلالتك جدا جدا مدروسة وراهو مش حسب المهرجان تلبس حسب جمهورك شنو يتطلب حسب جمهورك شنو يستنى فيك. نعرف ان الراحة بتاع الفنان مهمة خاصة فنان يتحرك برشا على المسرح
0: طبعا.
1: يحب يشطح يحب يعمل كذي هذا الكل لازم يكون مدروس ومأخوذ بعين الاعتبار. باش نبدا بإطلالة عملت بوليميك صغير برشا قالوا لي هي بيجاما إطلالة وليد الصالح راهو يهديكم ربي ماهيش بيجاما راهو ستيل اولد ماني ياسر راقي ومزيان
0: حلو
1: راهي سيت قمرايا سيت قمرايا حلوة معناها جايب الريور بالطول كولور بيج لي ريور كانوا في النوار
0: حاجة اون بلوس
1: صحيت حاجة مريحة أنيقة جدا ما فهمتش علاش قلت راهي ستيل بيجاما
0: بيتيت هما قالوا بيجاما
1: قالوا بيجاما
0: بيجاما
1: لا عمرها كانت بيتيت ستايلينغ بتاعها ما كانش موفق خاطر انا بالنسبة لي معناها تتلبس مع لوفرز مع موكاسان مع حاجة مرتاحة خير من يلبسها مع سبيدري كبير وعالي أصلا يقلل من قيمتها ستيل هذيك. أما ما يمنعش إن حاجة مزيانة بتدخل أنتم تقولوا لي في مهرجان صحيت مش مستنسين بي بالحق وليد يلبس ياسر ستيل لي كوستوم لي فيست لي بلازير وكذي قليل وين تلقاه بستيل هذي ما ننسيوش اللي هو مهرجان صيفي واللي هو باش يتنقل وباش يتحرك ويحب يبان مرتاح فهمتوا يتواصل مع جمهوره. دونك أنا بالنسبة ليا الإطلالة بعيدة كل البعد عن اللي قلتوه على بيجاما وغيره بالعكس إطلالة مزيانة موافقة وحلوة جست تنسيقها ما كانش في محل وكهو ستايلينغ بتاعها
0: استتيقيا من المفروض شنو كان لازم يلبس.
1: شوف انا ما نلبسهش كاملة بتدخل نلبس الشميز نسق معاه بونتالون ستيل اخر
0: قمرة.
1: لون اخر وإلا البونتالون نعمل معاه شميز كول اوفيسي اوفر سايز تكون ارتح وفي المنظر تكون شيك اكثر فهمت تكون مقبوله اكثر تبعدوا على النقاش هذا وعلى البوليدي اي منعش الاطلاله حلوه راهي
0: اوكي هذا هو
1: من الاطلالات زيد علي والله جاوني مساجات نوردو نوردو نوردو نوردو شوف
0: كذا يا نوردو
1: قاعد يعمل في بصمه الروح قاعد يخلق في ايدنتيتي راهو كيما في الفن نتاعو كيما في اللبسه. اما الفاشن فوبا لازم منه قاعد يرجع لستيل الستينات السبعينات والثمانينات جو الديسكو جو الروك ستايل اول ما بداو يلبسوا الالوان في لي كوستيم وغيره. اما راهو لازم نقراو برشا حسابات كيما المورفولوجي نتاعنا شنو تحب وشنو تتطلب راهو بلازير تكون هكا قصيره ستيل معناها
0: كوب
1: اي كوب قصيره بالكدي مع فنان يتحرك برشا ويكون مش لبس تحت حتى شيء تحطك في مواقف مش حلوه على المسرح. الاحمر هذاك الصارخ صحيح المهرجان راهو يتطلب الوان قويه هكاك اما مش لك الدرجه مش لك الدرجة. درجة الأحمر كانت بالنسبة لي ياسر قوية ستيل فيستيمونتيغ اللي اختاروا كان مش موفق جدا كان بعيد شوية على المورفولوجي متاعو على معايير الأناقة والمطلوب اللي نستنيو فيه من نوردو على عكس اطلالته اللي كانت نورمالمون في مهرجان بنزرت كانت بلازير في البلان افيك دي بوتون ريبيتيتيف كرافات في النوار دي لونيت عملوا غابيل ياسر مزيان ستيل الفلاير معناها بتاع البنطلون اللي لابسه كان جدا جدا موفق. انا بالنسبه لي هذيك اطلاله مدروسه اطلاله جدا موفقه تليق بالنوردو اكثر من اطلالته في مهرجان قرطاج. حطيته في مقارنه مع الشامي الشامي مؤخرا ريتو لابس حاجه ياسر مزيانه ريتها إطلالة أنا مش بتاع شوتينغ ولا غيره ريتها إطلالة بتاع ريت كاربت معناها بلازغ في البيج فيها دي بغوش ريبيتيتيف ياسر مزيانين البنطلون اوفر سايز غبيل في الكرافات ستيل حتى ستايلينغ اللي عاملوا هكاي في الشليغم وكل شيء انا بالنسبه لي تلال ايقونيه ياسر عطاته وهره وياسر عطاته هكا لمعه قويه وكذا الى ان جيل بنزرت
0: الى ان عمل حفلته البارح
1: الى ان انا قلت هذه مش نفس الشخص بعيده كل البعد معناه انسان نشوفه باتليله كيف هكيكة في لبنان والا ما نعرفش فين وبعد نشوفه في تونس لابس اتليله كيف هكا وانا نستنى في اتليلته كما العباد يستناو في حضوره وفي جمهوره نستنى في اتليلته قلت باش تكون مدروسه برشا فاتليله جدا سيئه في كارير الشامي ككل معناها كوستيم ساتان اولد فاشن معناه انا هكا عطاني فايب
0: شكون فكرك
1: والله هي ما نعرفش كاظم السير بتدخل اول ما بدا في التسعينات
0: نوعيه القماش نوع
1: ليه ماهيش حلوه حتى طرف معناه حتى التكميش من تالي باين فيها ستايلينغ ستيل الصبات جراف بالنسبه لي راهو الساتا كي نلبسوه تويك رجال في ديتاي ريت البارح رايين في مهرجان كارتاج لابس شوميز ساتان معها بونتالون فيه ديتاي على جنب ساتان هكيك يتلبس الساتان هكيك توظيفه اما اتليلة كلها ساتان توتال لوك
0: مع السخانة مع السيف مع العرق كيما ادم عملي ولا الغلطة زيدة اللي عملها
1: غلطة كبيرة غلطة كبيرة اللي عملها اما لي الشامي معناها اتليلة ككل جدا سيئة لا تمر حقيقة
0: بيك
1: لا مش حلوة حتى طرف
0: فوالا هذوما الأفكار باش الأخطاء تنجموا تتلافيوها أنتم زادة كيف كيف وأنتي ديما تحكي لي على الفنانين وراهو مهرجانات كبيرة يقعدوا يحضروا لها بالعوام وباللشرة بالإطلالات نتاعهم فماش هذوما رجالة كاهو لاحظت فماش تليلة نسائية
1: جيت لأول مرة نحكي على رجال أكثر من نساء
0: أنا كنت مستانسة العكس
1: أما ليه زاد على فكرة راهو باش ما ننساوش مرتضى الفتيتي زاد راهو تليلته البارح كانت مميزة ياسر زينة يسر لايقة بالمخفولوجي متاعو لايقة بالحضور متاعو حسيتها سخونة صحيح شوية أما إذا كان هو فنان ويتحرك ويتحمل يعطيه الصحة أما ستيل الفصوص اللي كانوا موجودين كانوا موظفين في بلاصتهم على الكتف وبلوس زيدا المخفولوجي الطويلة راهي بالحق نجم تلبس بالمرتاح
0: ما شاء الله
1: نسي الحضور
0: شكون جلب انتباهك
1: من بين النجمات الكل ساعة عنا إليسا ما زلت ما جاتش لتونس إن شاء الله تجي لتونس تحافظ على نفس المستوى البرة قاعدة تلبس بالكدي
0: آخر
1: ثلاثة ولا أربعة إطلالات عندها كانوا موافقين جدا كيف هي كيف أصالة في تونس ريتيارة حضورها مميز جدا بالحق
0: بوبي
1: لا بالحق بوبي فنانة عندها برشا ما جاتش لتونس اختارت لون مدروس بكاليتي مدروسة القصة زادة كيف مع المخفولوجي مع ستايلينغ الشعر سامبليسيتي كانت في بلاصتها وميم طون فما مجهود كبير في المكياج في الاختيار في كل شيء بالحق تليلة جدا موافقة كانت اليارة فما برشا فنانات راهم عجبوني خاطر ما نجمش نذكرهم الكل اما ديما هكا نحب نركز على الفنانات اللي يجيو لتونس معناها نقارن بحضورهم في تونس كيفاش يكون
0: وفي التوانسه فما شكون جلب انتباهك نساء اي
1: حقيقه دغنيغ موريت اطلاله ما كانتش موافقه زاده اطلاله يسرى محنوش يسرى محنوش
0: تحكي فيها برشا في ميديا كيما كل عام ما فهمتش
1: اي في قفصه تليلتها في قفصة هي اللي في المتلوي هكايا
0: في البيضة
1: كانت على البلو لون جدا موفق جدا مزيان وجدا مزيان هي عندها معناها سنوات تعتمد في ستيل الكاب في الغوب متاحة معناها حتى الغوب تكون من غير كاب ظاهرة على خاطر يسرى تولي بالكاب معروفين لي كاب علاش نستخدمهم بتتخ باش نخفيه شوية زنود باش هي بتتخ تحب الحركة
0: هي تتحرك ما شاء الله
1: تحب الحركة بالكاب
0: ولا تتفاعل مع جمهورها زيدة
1: وهذا مش غلط إذا كان يكون في بلاصته موفق أما الإطلالة الأخرانية علاش ما حسيتهاش مزيانة على خاطر اعتمدت الكوخسي وما نقولش عمري لنقول راهي لفام غوند وإلا اللي عندها الكرش وإلا اللي بدنها مليان ما تستعملش كوخسي
0: بالعكس
1: تراند هو أمام ومجعول باش يكبس البدن وباش يظهروا في أحلى حوة حلة خاصة كي بدأوا فيها كاليبالين ماشيين بالطول أما راهو شنو نلبس معاها الكوخسي راهو إذا كان أنا البدن بتاعي مليان ديريكتومون لبست كورسين لبس معاه حاجه ايفازي من اللوطه ما نجيش على منطقه الكرش ونعمل الدغابي ونكمل معناها الاطلاله متاعي بحاجه هكا مولونت وقريبه البدني هذوما اخطاء جمله ما يتعديوش يفسدوا الاطليله وجمله ما يتعديوش خاصه على روحه على مسرح مع فنانه هكا ياسر عندها شغل
0: عليها ومحلى صوتها ما شاء الله عليها
1: اي الشغل نتاعها ياسر قوي وتتحرك دونك هذوما تسميو دي فاشن فوبا دو بريفيرونس مراهمش في المهرجانات نتاعهم
0: سالوك على رحمه محسن
1: اللي
0: تونس مع نوردو وفي مصر زيد كيف يمشي
1: غراف حقيقة ما تعرفش تتعامل مع المورفولوجي نتاعها لا في تونس لا في مصر لا في جابس لا ولا مرة ريتها لابسة إطليلة موفقة مالغي لي تري تري بي
0: محليه هي
1: وبدنها راهو تنجم تتعامل معاها بالكدا أما الأبر بارت مليان برشا ونزيدوا انا دي فلور
0: كبار ديما يعرض
1: وفيهم هكا موفمون فيهم فوليوم قوي وفولونيت وكل شيء اوفر اختفيت هي ديجا اختفيت في وسط الغاب زاد كيف في مصر قلت لي لا اولد فاشن على الاخر
0: تاع واحد يوم في قهوه مش نتاع
1: والله ماشي عش ما نعرفش اولد فاشن معناها فهمت شو الكونسيير ولا الكونسيير اون ايماج دوره جدا مهم في حياه الفنان تويكا وقليل الفنانين اللي يمنوا باستشاره في عالم الموضه وغيره يقول لك هذيك روحي وانا نحب نلبس هكاكا وكذا وهو ماهوش غلط اما محليها كي تخلق بصمه وتعمل ايدونتيتي باش تخرج في احلى حل
0: ميرسي سارة ترابلسي يعطيك الصح على المعلومات هذه نتاع اليوم الحاجات ترانت شنو فاش جابوا صحيح فاش غلطوا المشاهير زاد كيف ميرسي بوكو راهو ضيف العالم الكل موجود فما كل يمشيوا للستيليست ويسالوهم وكذا شنو نلبس كذا وراهو يصير تحذيرات كبيره في المهرجانات دونك ميرسي يكلموك انت سارة ترابلسي
1: مرحبا
0: الله يخليك عايشك يعطيك الصحه منورتنا في حضورك اليوم ان شاء الله بيان سور تكون معنا الفتره هذيه مصلي معكم حتىش للنص النهار خليكم معانا ما تبدلوش الموجة

0: وتوا 11:43 دقيقة ونهار اثنين، دونك آخر الحصة ديما نختموها بالموجات الإيجابية والوجهة الجديدة بأقل التكاليف مع حمدي حطاب. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عايشك يا ربي، مرحبا بيك.
0: إيش أحوالك سيدي؟
1: مرحبا بالمستمعين الكرام، الناس اللي تتبع فينا الكل،
0: ربي
1: الناس اللي تتبع في الإيميسيون تاعنا واللي تتبع في الفلتة تاعنا اللي هي اثنين وخميس، وكل مرة إن شاء الله ان بون بلون، إن شاء الله يعجب العبيد الكل كيما اللي حكينا عليها الخرانية.
0: انت مازلت تعيش على وقع نجاح حلقة جالتا؟
1: بالحق ليه، على خاطر اكتشفت اللي بالحق التوانسة ما عندهمش فكرة. اوروزمون كنا بيان ديتايي،
0: اوروزمون
1: كنا سيتي لي بون بيرسون
0: سي.
1: على خاطر صار انسيدون مانيش باش نحكي عليه، مي يفو بيان شوزي.
0: خلاصتو مع شكون نمشي، كيفاش نخرجوا، وقتاش نخرجوا، تراخيصنا ودنيتنا.
1: صحيح صار انسيدون العباد، اوروزمون انا ديما هاني قلت لك نصحت العباد يرجعوا لحلقه يكتبوا جالتا حمدي حطاب تو يلقاو التفاصيل كل، ولا يبعثوا لي على انستغرام حطاب ليليان ولا حمدي حطاب نجاوبهم وغراتوس زادا ما فما حتى مشكل.
0: الو
1: دونك الشوا نتاع حلقه اليوم نتاع ديستيناسيون نتاع اليوم مبني على حاجتين هكا لازم نحكيو فيهم. احنا في الاخر انا جو سوي ان امباسادور للتريكن المزيانه نتاع تونس، ونغار عليها برشا ونغار على غاباتها وما نحبش تتمس والايكو سيستيم تاعنا يتمس.
0: صحيح.
1: حتى في قالب نية باهية، حتى في قالب نية باهية أنا اليوم باش نهزكم البلاصة تضرت برشا من الحرائق الأخرى اللي هي منطقة راس جبل، معتمدية راس جبل. ومعتمدية راس جبل الكوت متاعها راي فيها من سنين عين مستير اللي نرجعوا لها إن شاء الله مرة أخرى، حتىش الكاب زبيب الكوت هذيك الكل راي المدة الأخرى تمست بالنار. ولهنا نحب نحكي حاجة، أنا نحب نتضامن مع الناس اللي هي تفهم في التشجير وتفهم في اللي رياكسيون اللي لازم واللي ديسيزيون اللي لازم ناخذوهم بعد ما تصير حرائق. راهو لازمنا نفهموا اللي الغابة بعد النار وبعد ما نطفيوا النار ما يلزمش تصير حملة تشجير بعد ما نطفيوا النار،
0: لازم فما تنسيق معين.
1: هذه حاجة. ثاني حاجة، يعطيكم الصحة والنية باهية. اسمع، النية باهية الرافي برشا عبيد ونعرفهم اون بيرسون، انا يعطيهم الصحة والنية باهية، لكن ردوا بالنا راهو مش اي شجره تتزرع وراهو مش اي حاجه ندخلوها على ايكو سيستيم بيان ديتيرميني. راهو فما بلايص تمشي فيهم نبته وما تمشيش، راهو فما بلايص فما نوعيه نتاع جر تتغرس فيهم على خاطر تقوي التربه تقوي الارض، فما حاجات تتعشش فيها، فما حيوانات تنجم تتفاعل معاها، وفما نوع اخر وكان ندخله يولي نوع يغزو المنطقه
0: غطاء نباتي
1: ينجم يضر وينجم يضر. راهو حاجات مبنيه على دراسات، واحنا الحمد لله راهو غابات التونسية فيها غابات من عند ربي، وفما غابات اللي عملها اللي عملتها سورتو الغابات اللي زرعها الجيش التونسي من الستينات واحنا راجعين، راهو حاجات مدروسة فيها هندسة كاملة مدروسة ونوعية معينة متاع شجرة تتحط. دونك ماذا بينا، يهدينا يهديكم ربي. الرافي برشا حملات قاعدة باش تصير متاع تشجير ومش نزروا 20,000 و25,000 شيفر باهي ومحليه، أما في وقته،
0: في وقته
1: كل شيء في وقته باهي.
0: Exactly. تصديقا لكلامك حمدي، نهارة الجمعة جيت بحذين المختصة في البستنة مدام وئيم بالحاج مشكورة، وحكينا على موضوع الغابات والحرائق، وقدمنا نصائح للفلاحين كيفاش يستحفظوا على زراعتهم الكبرى زراعة الصغرى في التشجير، وهي اللي وجهتني وبدأت القصة من غادي شنو الانواع اللي نزرعوها، وقالت لازمنا تنسيق ولازم فما معناها جهات معينة. دونك بركة لو فيها تنجموا ترجعوا للحلقة وتلقوا حكيت على انواع اشجار راني تضمت معناها طلعت فما اشجار هي تساهم في الحرائق، فهمت؟ دونك ما نزرعهمش في بلايص اخرى. دونك فوالا تنجموا ترجعوا تلقوا التفاصيل. راس الجبل
1: وهاني قلت فوالا. دونك هذا كل علاش باش الله غالب اللي صار صار، هما دروس ساعات الدرس يتكلف غالي، برشا هكتارات تضرت وبرشا هكتارات، لكن توا نحاولوا نعاودوا كي نبنيو حاجه على قنطره صحيحه. علاش؟ باش نلقاوها القدام لي جينيراسيون جايين صغارنا احنا زادا. هذيك في الاخر غابتنا هي الريه اللي نتنفسوا منها، راه تونس قاعده تتنفس بالغابات هذيا، احنا قاعدين نتنفسوا بالغابات هذيا. سبحان الله. انا راه شوف تاخو عبد ازماتيك يكون في وسط البلاد حاجه تهزوا للغابة حاجة
0: يختلف.
1: عبد أزماتيك تهزوا، نقول لك مثال، عبد أزماتيك تهزوا من تونس تلقاه يكونسومي في الفشفاشة متاعه لا يورل متاعه الفريكونس متاعها برشة في وسط الجمعة ولا في وسط النهار، تهزوا الغابة ينجم يرتاح منها كريمة. دونك نصيحة ماذا بينا نعرف شنو نعمل وقت شنو. أنا شفت عندي أنا مي نحييه هو حسام يعجبني بالحق إليه أن كونيسور ويعرف كي حكي عمل لايف وحكي ركزت معه بالإكزاكتوم حسام حمدي. شوف الراجل قديش من أشرف على زراعة ملايين الأشجار في تونس وكلها ناجحة حسب ما قاعد نرى. أنا ديما نمشي سكتور الهوارية والزونة ذيك ونعرف حملة التجير اللي قاموا بهم الاسوسياسيون تاعو اكزاكتومون دونك ناجحة على خير. دونك ماذا بينا ناخذوا بنصيحة راس جبل. وعلاش راس جبل اخترتها؟ باش نحكي على الفينومين نتاع اعادة التجير هذايا وباش نبارطاجي معاكم بلاصة مزيانة على الاخر نعزها ونحبها. علاش راس جبل؟ راس جبل من البلايس اللي احتضنتنا وقت اللي الدنيا الكل تسكرت وقت جات الكوفيد ما عادش يخليونا نكامبيو في حتى بلاصة. ساعات تدخل علينا سيفية تهبط قرارات بالمنع التخييم في البلايس الكل. راس جبل من البلايس اللي بيبانها قاعدة ديما محلولة. راس جبل اللي راي فيها بلايس متاع كامب انا ناكد لك اللي يعرفوها يمكن 20% متوانسة لي كامبيو. راس جبل للتو فيها بلاصة نكامبيو فيها ما يعرفوا ايش لعبي.
0: اعطينا السر
1: هاو جستم ايجا نقولك مانيش نحكي بالتفاصيل الكبيرة. توا وقت اللي نعملوا ايميسيون في الشتاء ونعملوا ديستيناسيون دي كامبينج في الشتاء خاطر البلاصة هذية ما تنجمش تبننها. شوف ما تنجم تتبننها كان كي تبدا الطبعة للركبة وتبدا تزحليق ويبدا التيحان وتبدا الدنيا وسيخة. دونك راس جبل راي تحت ظن في الصيف وفي الشتاء. راو في الصيف نهبطوا لبحوراتها ونكامبيو فيها وفيها غابة الحمير وما أدراك ونكامبيو فيها اللي فيها طلع الحجرة متاع رفراف وتلمنا الحق ونكامبيو فيها وقريبة للبحر. وفي الشتاء زادة فما تركينا. شوف يقول لك تدخل بلاصة ادخل لها بكبار بكبارها وكبارها مش تحكي في العمر كبارها في القيمة وكبارها في رحابة الصدر معناها والقلوب الكبيرة. أنا راس جبل دخلت لها بعبيد عرفتهم مرة في عبيدة باسكل عاملين تور متاع تونس من خارجين من بنزرت الجربة. نتبع في سير فيسبوك قالوا وصلنا لتونس قعدت نتبع تعديوا على فندق جديد براكيتو سكرت عليهم الكياس كانت نهار عيد كبير. نتفكرها كي عندي طوى ما نعرفش الدات قديمة قبل الكوفيد انتوكا سكرت عليهم الكياس وضيفتهم أمي عاملة خبز في الفور حطيت لهم زيت زيتونة والماء بارد والدنيا وفرحت. عرفت وقت عبيد محليهم ناس بسكل ناس مغرومة ناس عايشة لغرامها والعبيد هذوكم ماذا بيكم كثروا منهم في حياتكم. كان لقيت إنسان مغروم بحاجة راه ما يخوفش على خاطر همه الكل في غرامه من نجم ما عندوش وقت باش يتلهي بيك لا باش يضرك لا باش يكسر راسه معاك. مشكلته الوحيدة كيفاش يطور من روحه من غرامه. دونك عرفت معتز محفوظ نحييه اللي أنا جلو كونسيدير كيما ولدي بالحق فرحان بيها على الأخر عامل دي سومي برشا وعامل دي ركور في الجري
0: ما شاء الله.
1: وطاير وعمر الساحلي زاد الارتيستو في راس جبل هذو مزوز عرفتهم وهم اللي هزوني وعرفوني راس جبل. راس جبل 70 كيلومتر على تونس العاصمة دونك نمشي يقولها كسوا من الطريق السيارة ولا نمشي يقولها من الطريق الوطنية. راس جبل نهارنا كيفاش نعديوه فيها ألو منين نبدأ؟ نبدأ إذا كان نزلت ما فطرت وشفت ورا صباح كسكرة البليبي صباح في راس جبل بنا ولا أروع. أنا اللي عجبني في ولاية بنزرت راي كل معتمدية عندها جو في ساندويتشيري هي الكل تعمل البليبي راه أما راك تعمل كسكرة البليبي بالسردينة ولا بالطن في راس جبل مش كيما تعملوا في العالية مش كيما تعملوا في غار الملح مش كيما تعملوا في بنزرت سنترفي. دونك نبداو صباحنا بساندويتشات البليبي وبعد نهبطوا المرشي الحوت. مرش الحوت متاع راس جبل راهو تابلو راهو تصوير الحوت الكل فرشك وكل سيزون والحوت متاعها والدليل غادي كما يوفيش. انا نقولكم حاجة مرشي راس جبل من احسن المرشيات اللي تلقاو فيها الشواء متاع الحوت وباسعار مدروسة ومدروسة جدا. دونك في وسط مرشي راس جبل تنجم تشري حوتك تنجم تشري خضرتك تنجم تنظف حوتاتك غاديكا وتنجم تشري برشا حاجات. احنا ما وديما نشجعوا على باش نكونوا عناصر فعالة في الايكونومي متاع البلاصة. اذا كان ناويين مش نمشيو راس جبل ماذا بينا نشريو كامل راس جبل؟ راس جبل في وسط المرشي باش تلقاو برشا عبيد تبيع في حاجات دياري، الهريسة العربي دياري، سلطة مشوية دياري، الملح نتاعهم دياري، كل شيء دياري. راس جبل راي من البلايص اللي تحيروا وين باش تعوا، راهو فيها برشا شطوط، واشهرهم هما شط حسان وشط مامي. شطوط هذوما من اروع شطوط تلقاهم في راس جبل. من وسط راس جبل على اليمين تلقاو شط حسان، وعلى اليسار تلقاو شط مامي، راهو شطوط تهبط لها بالدروج. تلقاو فيها كوت حجر وتلقاو فيها كوت رملية. أيوة. تلقاو وين تحط باراسولك، كرهبتك اون سيكوريتي في باركينج ما تخلص فيها. تعدي نهارك تتمتع. راو علاش نقول على الوجهتين هذوما، قلت شط حسين وشط ميمي، ننصح بهم العبيد، ينجم يعدي نص نهار الاولاني في شط ونص نهار الثاني في شط. وماذا بيكم تعملوا علاقات في البلايص اللي فيها بحورات، اعملوا صحاب في بندون ساحلية. راهو فما تراكن في بلايس ما يعرفوهم كانوا ولاد البلاص. انا هزوني البلايس يدخلوا من حوم ويدخلوا على ديار، ساعات تلقاهم متعدين من ثانيه، راهو يخرجوك في شط فيرج تركينا مزيانه، يقول لك ما نعرفوها كان احنا يا خويا عرفونا بها
0: ونسيرش.
1: وانا اصحابي يا خويا عرفونا بها
0: ونستحضروا عليها.
1: اكزاكتومون. شوف راس جبل مغامره يلزم نعيشوها كما هي، معناها كل سواء عنا فيها أصحاب ولا ما عناش، راهي راس جبل من البلاصة مذيافة على الأخر، من البلايس اللي مذيافة وناسها مذيافين، وراك تدور فيها أليز ومرتاحة على الأخر. حط كرهبتك وين تحب، ما عندكش كرهبة باش تمشي في ترانسبور بيبليك، تركب من باب سعدون تاخذ واش راس جبل، ومن راس جبل ماكش مستحق حتى مويان دو ترانسبور باش تمشي للبحر. راهو على الساقيك تنجم تهبط للشط، تعدي معاه في راس جبل وتخرج وتبعد شويه مشطوط المكتظه. فما بلايص قاعدين نمشيو لهم توا في الويكاند، العبيد يحكيوا لي يقولوا لي 3-4 سوايع باش نخلطوا البلاصه. وين باش تخلط؟ باش تخلط البلاصه تلقاها غارقه بالبلاستيك، غارقه بالسخ، غارقه بالكراهب، غارقه بالستريس. يا اخي انت ماشي باش تتفرد ولا ماشي باش توجع راسك؟ فهمت؟ دونك انا اللي ننصح
0: شوف انك تزورها،
1: ان ننصح العبيد قد ما تبعد قد ما تلقى الوسع. قلت تشوف البلاصه اللي نحكي عليها راس جبل، راهو الرومبوان من اللي ندخلوا راس جبل على اليمين عند مستير سونين، وكي ندخلوا نفوتوا راس جبل نلقاو رواحنا حتىش الكاب زبيب. الشواء برشا متوفر وشواء كبير على الاخر، والبلايس مزيانه بالنسبه للكاب زبيب بار اكزومبل ولا سونين وين فما الحجر. تنرجعوا له مره اخرى على خاطر ما ننصحش بالعومين فيهم برشا، كونش للعبيد اللي بالحق يلزموا لابس حاجه في ساقيه. تو كاب زبيب الجوابي تتسمى، شفنا ريسامون مازالوا كيصاروا فيها هكا دي زاكسيدون، وين الحق نتاع ربي؟ نحب العبيد تمشي تلقى بلاصه امنه تعوم فيها، تلقى بلاصه سيكوريزي تعوم فيها وتعدي نهارها وتروح لاباس بقدره ربي. من باش ننصح ببلايس اللي يكون فيهم شويه ريسك، وفي الاخر هو الريسك شنو؟ انا مش ننصحكم اي نصيحه وصعقه للراجل. ما عادش تبارتاجيو حتى شيء الا ما تروحوا، ما عادش تبارتاجيو تصوركم، ما عادش تبارتاجيو ستورياتكم الا ما تروحوا. راهي مش الناس الكل تحب، وماهيش الناس الكل تحب تراك شيخ وفرحان وتعيش في غرامك. راهي فما ناس سبحان الله كي تراك عايش غرامك ومبارتاجي تصويرة ومبارتاجي ستوري، راي سبحان الله راي فما ناس تمرض مالجري مش عارفك انت كيفاش سرقت هاللحظة ذيك الروحك، راه قديش تكلفت لك، منين جبت فلوسها، منين جبت وقتها. العبيد ما تعرفش، لكن العبيد تمرض. فما ناس نوصيكم ما عادش تبارتاجيو الا ما تروحوا. راهي فما ناس تمرض كي تراكم شيخين، فما ناس تمرض كي تراكم فرحانين، راهو فما ناس ماذا بيها تراك ضايع في ثنية خايبة وغالطة. ماذا بيها ما تعمل حتى شيء يصلح في حياتك. العبيد هذوما كان عندكم منهم في حياتكم، ماذا بيكم ابعد عليهم في أقرب فرصة، صلحوا رواحكم في أقرب فرصة. راه مش مشكلة درس صغير تتعلم منه، خرمل اللي تعلمك الدنيا بدرس كبير ودرس صعيب. راه اللي مش باش يصلح روحه الدنيا غالبا باش تصلحه بدرس كبير وصعيب. دونك اللي حبيت نوصيه وننصح به العبيد، ما عادش تبارتاجيو حتى شيء الا ما تروحوا. راي مش الناس كلها تحبكم، راي فما ناس سبحان الله
0: كيما هي في وقتها علاش وقتها تتصور
1: معناها ابار والله بالحق ربي. فما ناس سبحان الله فما ناس قلوبها تمرض كي تراك شيخ وعامل جو. دونك ماذا بينا يا خويا البارتاج ما يصير كان بعد ما نروح. وفي الاخر نقول لك حاجه، ان شاء الله كل واحد ايامه كي قلب، ولو اني نعرفها الدعوه هذيا ما تمشيش مع برشا عبيد على خاطر فما عبيد اللطف قلوبها ما تصلحش.
0: كل واحد وقلبك علاش وستر ربي فيه.
1: والله العظيم
0: بحفظ ربي ورعايته.
1: اكزاكتومون انا قاعد نحكي معاك وقاعد نتذكر في اللي عشته في راس جبل. ونصيحة هذه خذيتها من عند صاحب راه من عند انامي يقول لي اسمع ما عادش بارتاجي حتى شيء الا ما تروح. كي تروح تبدا في دارك في برلمان في برلمان بارتاجي وشيخ واعمل اللي تحب وقتها.
0: يعيشك يا حبيبي.
1: يعيشك يا ربي. ميرسي بوكو.
0: يعيشك يا فاروق. شو نعلق عليه هذيك هذا كلام وتطير عين مش عارفه انا ما وجهه نظر وقال لك حكيم ذات مره.
1: اكزاكتومون ذات مره
0: نصلح ذات مره. فاروق يعطيك الصح. ايمان ميرسي. شوي اخر تجيكم اخر المستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه مع اميره مقني. عندكم منك نسمع اليوم مع ابتسام شويخه واقولها وامضي سي حمدي سيد هذا بالاحساس اللي يحكي به بالبقايا كان ما تستفيدوش منه باش ما نقولش ما تستغلوهوش مثالش يقبل استغلوه سي حمدي حتى في حديثه على تونس وعلى تريكن تونس وعلى سياحة تونس فيا خيبة المسعى. شكرا حمدي حتى بارك الله فيك. نتلقى غدوة في لمان وباي باي.

0: فلاحية ومنتجات الصيد البحرية. وستعزز الشركة بعد نجاح المرحلة التجريبية بسوق الخضر والغلال بالمكنين هذه التجربة وتحديدا يوم 15 من أوت الذي سيكون موعدا للانطلاق الرسمي للعمل بهذا المسار من خلال مرافقة سوق الجملة بطبولبة لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية وفي مقدمتها المصادقة الصحية وتطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بمتابعة استرسال المنتجات الفلاحية. قرار لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤرخ في 30 من جوليا الفارط يضبط مدة موسم جني الحلفة لموسم 2026-2027 وذلك في إطار تنظيم استغلال هذه الثروة النباتية. وينص القرار على أن ينطلق موسم جني الحلفة يوم غرة أوت ويتواصل إلى غاية 31 من جانفي 2027 على أن تنجز خلال هذه الفترة جميع العمليات المتعلقة بجني الحلفة ونقلها ووزنها وشرائها. وقدر القرار الكمية الممكن جنيها خلال الموسم الحالي بحوالي 10,000 طن. كما يمنع جني الحلفة بعدد من المناطق مع تحجير ري نباتات الحلفة الموجودة بتلك المناطق وذلك حفاظا على استدامة هذه الثروة الطبيعية وضمان حسن استغلالها. في العالم رويترز تنقل عن بيانات الشحن أن ناقلتين محملتين بالنفط السعودي عبرتا مضيق باب المندب خلال عطلة نهاية الأسبوع في حين تبطأت حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب تقارير عن هجمات استهدفت سفن عابرة للمضيق. مصدر إيراني يقول لوكالة رويترز للأنباء إن قيادة طهران خلصت لأن محاولات إبداء المرونة في السابق لم تسفر إلا عن مزيد من الضغوط من جانب واشنطن مع عزز القناعة بضرورة فرض واقع يمنحهم أوراق قوة قبل البدء في آيات مفاوضات مجدية. وقال المصدر الإيراني أن طهران ترى أن ترامب يفسر التنازلات على أنها ضعف وأنه لا يستجيب إلا للغة الضغط. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. موعدكم ينطلق الآن مع هدى في منك نسمع. إلى اللقاء.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: نصف نهار وخمسة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوانا فيم. نتصور الصوت تبدل عليكم شوية، إن شاء الله مش رفقكم متوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة في برنامج منك نسمع، تتغيب عليكم الزميلة هدى ورغمي الجمعة هذية مثل الجمعة، إن شاء الله تكون حاضر معاكم الفترة الجاية. هكا ترتح شوية هدى، نعوضها أنا إن شاء الله الجمعة هذية، وتلقاوني زيدا نهار السبت ولا حد في هنا تونس. الحقيقة نشكر ساعة الفريق اللي باش يكون حاضر على امتداد ساعتين. قبل ما نقدم لكم حوصلة لأبرز المواضيع في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم في منك نسمع في ستريمينج لايف، من الشابي فاروق سويسي في الإخراج الصوتي، وهيفا بن يوسف كالعادة في الأعداد والتنسيق. وتوا تكتشفوا معنا شنو المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في منك نسمع.
0: لغيكاب
1: في لوغيكاب لليوم نحكيه على يوم 12 أوت، العالم يترقب كسوفا كليا للشمس وتونس تشهد كسوفا جزئيا. شنو معناها هذا؟ إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف هشام يحيى أستاذ التأثير العلمي بمدينة العلوم. بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، شنو يقول القانون في بيع تذاكر المهرجانات في السوق السوداء؟ وهل تنجم تتعرض للتتبعات إذا بعتها بأكثر من سعرها؟ إن شاء الله باش تكون حاضر معنا الأستاذية المحامية ابتسام بالحاج خضر. في الأكتي دو جور مكرم عميري الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين باش يكون زاد ضيفنا عبر الهاتف، وباش نحكيه معاه على الجامعة العامة للبلديين اللي تقر رسميا إضرابا قطاعيا لمدة يومين. شنو الأسباب؟ التفاصيل تكتشفوها معنا. في بيان لها منظمة الأطباء

0: الشبان تستنكر تنظيم مناظرة المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية. إن شاء الله في إيكو ويب يكون ضيفنا الدكتور بهاء الدين الربعي نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان. برشا مواضيع أخرى أيضا في انتظاركم في منك نسمع، وأكيد الكل تبعتوا الفيديوهات اللي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، زيارة اللي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد لمدينة رادس. ماذا في هذه الزيارة؟ شنو النجم نعرفوا عليها؟ إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في ميديتور مروان زيان عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية بن عروس. أيضا في بقية أخبارنا باش نحكيو على هيئة الصيادلة تصدر جملة من التوصيات لحفظ الأدوية خلال موجات الحر. في لاكتي دي جور باش يكون ضيفتنا دكتورة ثريا نيفر الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة. في لوشيفر دي جور باش نحكيو على 98% رقم اليوم، وهي نسبة تقدم موسم الحصاد، كم بلغت الكميات المجمعة من الحبوب. ضيفنا شارب باش يكون عبر الهاتف حمادي أبو بكري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وكالعادة نختمو ديما منك نسمع بفقرة ألو أنفو باش يكون حاضر معنا شارب التليفون بلال لونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، وباش نحكيو على الجمعية اللي حضرت من تواصل ارتفاع حوادث المرور وعطات جملة من الجوائز تكتشفوها معنا آخر الحصة.
1: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
0: دونك هذه كانت المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في منك نسمع. تخرج معنا نسمع معكم إليسا، حنغني كمان وكمان وبعد نرجع نبدأ معكم المواضيع والملفات اليوم في منك نسمع. تفضل.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ما تبدلش الموجه.

0: منك نسمع منك نسمع
1: نصف نهار و13 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توامز المواصلين معكم برنامج منك نسمع. وباش نبدأ معكم كالعادة أولى فقراتنا ماكس بارتاج.
0: ماكس بارتاج
1: كما قلت لكم في ماكس بارتاج بداية الحصة باش نحكيوا على نهار 12 أوت, معناها نحكيوا على 9 أيام من اليوم العالم يترقب كسوفا كليا للشمس وتونس تشهد كسوفا جزئين. شنو المقصود بالكسوف الكلي وشنو المقصود بالكسوف الجزئي في تونس وشنو ينجموا يحكيوا الناس المختصين في الموضوع هذية؟ هل ثم توصيات معينة باش يقدموها للناس؟ خاطر نتصور الناس كي تسمع كسوف كلي أو كسوف جزئي برشا تساؤلات, من ضمنها نجم نخرج, نجم نغزر للشمس, نجم نخرج في القايلة وإلا لا, برشا أسئلة في السياق هذا وباش يجاوبنا عليهم إن شاء الله ضيفنا اللي حضرنا معنا توا عبر الهاتف هشام يحيى أستاذ التأثير العلمي بمدينة العلوم. أستاذ هشام أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا بك وتحية ليك وتحية لكل مستمعينك محليه ماكس بارتاج. ماكس بارتاج يعني هو دي فائدة الكلمة الحلوة, فائدة الكلمة الطيبة وفائدة المعلومة العلمية الصحيحة.
1: يعطيك الصحة أستاذ هشام, تفضل.
2: تسع أيام على الكسوف الجزئي للشمس في تونس و364 يوم على الكسوف الكلي ل2 أوت 2027 بالضبط, يعني يوما بيوم نحن قاعدين نستنيو في النهار هذا الكبير في تونس. ولكن قبل كل شيء نتحطوا على 12 أوت 2026 اللي هو باش يكون يعني كما نقولوا بريفينج, يعني تمرين على اليوم الكبير اللي هو 2 أوت 2027. الكسوف الجزئي شنو هو؟ الكسوف هو
1: الكسوف الجزئي.
2: الكسوف ساعة هو انه التقاء بين بالترتيب هذا الارض والقمر والشمس, يعني القمر جينا بيننا وبين الشمس بطريقة انه تغطي علينا, تغطي علينا كليا او جزئيا. وقت تظلم الدنيا كريمون تتغطي الشمس توتالمون يعني 100% يتسمى كسوف كلي. وفي داير بالكسوف كلي فما مناطق اللي مش تشوف الكسوف الكلي, مش تخزر الشمس على جنب اللي هي مناطق الكسوف الجزئي, يعني مش نخزر نحن للقمرة تجي توصل تقريبا أكثر من نص بشوية 59% تقريبا وتغطيها وتغطي الشمس وتبقى عبارة على هلال للقمرة الشمس تقريبا. وهذا يسمى كسوف جزئي اللي مش نعيشوه نحن في تقريبا في جل بلاد التونسية. ولكن الكسوف هذا عنده خاصية ولكن هو انه الكسوف هذا قريب جدا من الافق, نسميه كسوف جزئي تحت الافق سولوريزون. وهذا ما يتميز به يعني تقريبا جل البلدان المغرب العربي مع اسبانيا اللي هما يعيشوا تقريبا نفس الظاهرة, ولكن 90% 99% حتى 100% توصل في مناطق في اسبانيا. الكسوف هذا مش يكون واطي برشا عند الافق, تقريبا ارتفاع 6 درجات, وهذا ما يسمحش للناس الكل مش يشوفوه, يبدا يكفي انه مدينه فيها جبل صغير ما تنجمش تراه من اتجاه الغرب. ونحن جبلاتنا الكل للاسف كلها تقريبا غربيه, تقريبا يعني كل يعني الظهريه التونسيه جايه في اتجاه الغرب, هذا يعني ما يسمحش. هذاك علاش مدينه العلوم كنت تلاحظوا برمجت يعني باش تكون انها في منطقة سيدي مشرق الأفق
1: اللي هي في ولاية بنزرت.
2: ولاية بنزرت معتمدية سجنان
1: يعني دونك هذا باش يكون من أفضل المواقع لرصد الحدث الفلكي هذا
2: بالضبط, من افضل المواقع. ولكن فما جهات اخرى راهو تقريبا يعني كما قلت لك يعني نجم نكونوا في بلايص اخرى, ونحن نحن اقترنا في جنان للحاجه وحويجه, فهمت, ترويج للمناطق هذه التونسيه المزيانه ما برشا ناس ما يعرفوهاش. وكذلك فما حاجه اخرى انه مش نستغلوا البلاصه هذه لانها منطقه بعيده على التلوث الضوئي, مش نكملوا نسهروا شويه في الليل لانه فما ظاهره اخرى في الليل تنحكيوا فيها. نحكيوا على الكسوف اللي مش يبدا مع 7 غير 4 18 و40 دقيقه بتوقيت محلي
1: 7 غير 4 العشيه.
2: هاي الشمس مش تكون وقتها في ارتفاع 6 درجات, مش بشتر نبقى تقريبا نص ساعه نتفرجوا حتى غروب الشمس مع 7 و11 دقيقه, وهذا يعني يخلينا ما يخلينش نشوفوا اكتمال الكسوف، ولكن مهم جدا الكسوف هذا التوقيت نتاعو والظاهرة كظاهرة. هو الكسوف نعطي مش نعطيكم احد اهميه الكسوف هذا بالذات بالنسبه لي نحن كمسلمين مثلا. الكسوف هذا باش يصير عند المغرب عند غروب الشمس، ولهنا يعني فما ديما اشكاليات واصلاحات على مستوى مواقيت الصلاه، خاصه صلاه المغرب وصلاه العشاء اللي هما توقيتهم يعني فما بعض الاختلافات من بعض الاوقات. تعرفوا لي وقت غروب الشمس ديجا الشمس تغرب، حده الشمس تنقص، فما بالك غروب وزيدها كسوف. وهنا باش نصير نقيسوا تصرف الضوء عند مع يعني اجتماع الظاهرتين، ظاهرة الغروب وظاهرة الكسوف. يعني هذه يعني أحد الأبرز. كذلك يعني مش نقيسوا غروب الشمس وقتاش مش تغرب، باش نجموا بعض مواقيت الصلاة المغرب وأيضا أوقات صلاة العشاء، لأنه نحب نقول حاجة اللي أهم يعني أدق ظاهرة نعرفها البشر هي ظاهرة الخسوف والكسوف. الظاهرة هذه بتبيع مش نتابعوها انطلاقا من سيدي مشرق مدينة العلوم، وش تكون يعني بداية الكسوف مع 7:15 ذروة الكسوف الماكسيموم مع 7:11 دقيقة بحجب يصل إلى 59.3% حجب يعني تتقطع علينا الشمس.
1: تتقطع علينا الشمس. أستاذ هشام تفضل، أكيد مش خليك تواصل فكرتك، ولكن نحب نسألك في السياق هذية، وقتاش آخر مرة شدنا الظهر هذية في تونس لما كنا نحكيه على الكسوف الجزئي هذية؟
2: عمناول في ليلة رمضان شدنا الكسوف الظهر هذية، عمناول ليلة رمضان يعني في تقريبا في مارس شهدنا الكسوف. ولكن الكسوف الجزئي نشهدوه يعني نجمو نشهدوه كل ما توصل تهتم الأرض يعني من 3 إلى 4 مرات في السنة، ولكن كسوف كلي ما شهدناش ممكن منذ 1925 عام. يعني ظاهرة الكسوف نجم تصير على الأرض 3 إلى 4 مرات في العام، ولكن يعني جزئي نجم نعيشوه يعني ديما يعني في عديد من المرات، كما نحن بلادنا سناء كذلك عمناول ويت عمناول يعني عشنا ظاهرة الكسوف. ولكن أهمية في الكسوف هو هيك الحسابات اللي مش يقوموا بها العلماء إبانة ظاهرة الكسوف، فما بقى ظواهر تصير وقت الكسوف، حتى مش كان العلماء الفيزياء ولا حتى العلماء البيولوجيا، تصرف الحيوانات العصافير تخسي بروحها في الليل تروح النباتات، العديد من الدراسات الجيولوجيا، العديد من الدراسات اللي تصير أثناء الكسوف. هذاك علاش نحن نركز يعني. نعم
1: أستاذ هشام، باش نكمل معاك في نفس السياق حتى الناس ربما اللي تحقق بينا توا في المتابعة. دونك 12 أوت نحكيه على الكسوف الجزئي في تونس، أما الكسوف الكلي اللي باش يصير في عامل باش يكون إن شاء الله في أوت 2027، معناه العام الجاي.
2: عام الجاي 2027 بتباع، ونحن بصدد يعني كمدينة العلوم بتباع وكبلاد يعني مش نحضر إن شاء الله حضروا في واحنا من طول. نحن مدينة العلوم بدأت عندها تقريبا عامين في اقتناء المعدات وتجهيز المدينة بالمعدات الحديثة الفلكية نحطوا، مش يكون حدث يعني عالمي متصورش، يعني كان مش نتحطوا على السياحة، فما سياحة نتحطوا على استثمار في الظاهرة هذه، لأنه كان يسمعوا فيها سماعة في السياحة نقول لهم كوكو عام الجاي تونس عاصمة السياحة العربية وعنا كسوف كلي باش نجموا نستقبله، إلى أن أنا نقول إلى 10 ملايين سايح مهتم بالكسوف فقط، ما نحكيوش على الاخرين اللي يجيو كل عام، ولكن يعني يلزم تكونوا نكونوا حاضرين للظاهر هذه عباره كوب دو موند ميم اكثر. الظاهر هذه يتبعوها يعني ملايين نسموهم نحن صائدي الكسوف، معناتها يعني يمشيوا يدفعوا الفلوس يخسوا هذا كل باش ينقلوا الصوره المزيانه اللي مستير في البلاد هذيك، ونحبوا نحن بطبيعه الصوره. فما كنا نسمع، انا نسمع فما منافسي ما هم مناسلين انتربكاد يعني فما بيننا وبين مصر لأنه نقرأ أنا في يعني الأخوة في العالم يعني يقولوا فما تونس ومصر هما أحسن ديستيناسيون يعني ولكن يعني أنا نقول تونس أحسن
1: كهو نذكر أستاذ هشام في دقيقتين مازالوا قبل ما نختم معاك نعرف أنه فما برشا أسئلة تجي في ذهن التوينس اللي قاعدين يسمعوا فينا تو أنت يعطيك الصحة كفيت وفيت في علاقة بتفسير الظاهرة هذه الظاهرة الفلكية الكسوف الجزئي وحتى علاقتها بالسياحة كما كنت تحكي أنت ولكن كي نسمعوا ديما كلمة كسوف أستاذ هشام ديما أول تساؤلتي خي نجم نغزل للشمس النجم نخرج النجم لا وأنتم نتصور كمدينة علوم حطيتوا جملة من التوصيات المواطنين التونسي في علاقة بالأسئلة هذه والتساؤلات هذه
2: حطينا جملة أنه ما نجموش خاصة في الكسوف الجزئي ما تنجمش تخضر للشمس أو ما فماش كسوف ما تنجمش تخضر للشمس
1: ما تنجمش
2: ولكن نحن ديما نقوله في سيدي مشرق مش نحاولوا نوزعوا النظارات بالميزان يعني اللي مش يجينا هذا يعني إغراء مش يجينا تشجيع للناس مش نقل كذلك فهمت أنه مش نوزعوا النظارات على الحضور بالمجان هذاك علاش يعني مهم جدا أنك تتسلح بالنظارات هذه اللي هي تتباع يعني في بعض المحلات وبعض نتاع البارا فارماسيك والفارماسيتيك ولا الفارماسي يتباعوا نقولوا يعني نتسلحوا بالنظارات هذه وما نحاولوش حتى ما عندكش نظارات ما تحاولش تنظر بعينيك يعني ما تحاولش تحدق في الشمس نحب نقول حاجة بركة انه بعد الكسوف مدينة العلوم مش تبقى في سيتي مشرق يعني بلاصة منطقة يعني عضراء ما فيهاش التلوث الضوئي مش نستغلوا الفرصة انه نتفرجوا في الشهب والليلة هذيك 12 أوت مش صدفة بطبيعة تكون يعني من أهم يعني زخات الشهب اللي تصير في العام وذلك علاش يعني مش نواصلوا في الليل يعني حتى يمكن 10-11 متاع الليل نواصلوا في سهرة فلكية مش نوصلوا النجوم والكواكب والقمر القمر مش موجود ولكن كوكب الزهرة نجوم فصل الصيف لأنه في البلاصة هذيك مفهمش تلوث ضوئي نسميه دعوة مفتوحة للجميع تظاهرة مجانية مرحبا للناس الكل ما تنساوش النظارات تتوزع في سيدي مشرق بالمجان
1: شكرا لك مرة أخرى أستاذ هشام بن يحيى أستاذ التأثير العلمي بمدينة العلوم على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم برنامج منك نسمع بعد شوي باش نحكيه على بيع التذاكر المهرجانات في السوق السوداء شنو يقول القانون التونسي في الموضوع هذية وهل عنا فصول ربما تضع عقوبات في علاقة بالموضوع هذية تكتشفوا معنا إن شاء الله بعد الفصل
0: ما تبدلش الموجة شوية ورجعين في منك نسمع على ديوان فام في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكون معنا إين وديما على باج في منك نسمع منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: نصف نهار و 26 دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولى نيا منك نسمع مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا مرحبا بك العادة بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم على صفحتنا بالفيسبوك وعلى شانل اليوتيوب ديوان اف ام لايف مرحبا بكم الناس الكل برشا مواضيع في انتظاركم اليوم كالعادة في منك نسمع ومن فقرة ماكس بارتاج باش نمشيو مباشرة ديكريبتاج
0: ديكريبتاج
1: نتصور كل ما يبدا موسم المهرجانات الصيفيه وحكايه التذاكر والحفلات خلينا نقول يرجع الجدل والنقاش والحديث من جديد على ما يسمى ببيع التذاكر في السوق السوداء ونراو نقاش كبير خاصه على مواقع التواصل الاجتماعي وبرشا تساؤلات اخي احنا في القانون التونسي اليوم عندنا ربما فصل او اطار قانوني ينظم موضوع ذي في علاقة بالتذاكر كي تتباع في السوق السوداء شنو نوعية العقوبات اللي تنجم أو التتبعات اللي نجم يتعرض لها أي شخص يبيع التذاكر في السوق السوداء وش معناها بيع التذاكر في السوق السوداء أنا مش نعرفه أكثر تفاصيل عن الموضوع ذي مع الأستاذ المحامي ابتسام بالحاج غدر اللي حضر معنا هي توا عبر الهاتف أستاذة أهلا وسهلا مرحبا
3: مرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعين
1: مرحبا بك أستاذة ابتسام، مشكورة على قبولك الحضور معنا. نتصور أنت أستاذة قاعدة تبع أكيد في النقاش اللي يصير في كل صيف، خليني أقول في علاقة بموسم المهرجانات والتساؤلات اللي تتطرح على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الفضاء العام في علاقة ببيع التذاكر المهرجانات في السوق السوداء، وهل عندنا فصول أو نصوص قانونية تحدد نوعية التتبعات اللي تنجم يتعرض لها أي مواطن يبيع اليوم في التذاكر في السوق السوداء؟ في البداية لو كنت حطنا في الإطار أستاذة ميساج، حاولوا نبسطوا قدر المستطاع للناس اللي تبع فينا، شنو معناها بيع تذاكر في السوق السوداء في البداية، وبعد نرجع معاك شنو يقول القانون في الموضوع ذي. تفضل أستاذة نسمعوك.
3: هو الحقيقة معناتها المشرع ما خليش حاجة باش عقوبة، ما خليش فعلا ما فيهاش ما جرمهاش، بس باعتبار معناتها هنا نحكو على سوق سوداء، راهو معناتها هذا احتكار لي معناتها التذاكر لأشخاص معينة معناتها، وتما تعرفوا حتى هي معروضة في شبكة التواصل الاجتماعي، معناتها تذاكر اللي يشري معناتها 20 دينار تتباع وسط 100 و110 و120، معناتها المواطن العادي ما عادش خالط على معناتها التذكرة، ولا تبيع احتكار على ناس معينة معناتها عندهم مسالك توزيع خاصة بيهم. الاحتكار هذا كله معناتها بتبيعته المشرعة، فما نص قانوني أكيد يجرمه اللي هو يحمي حتى المواطن اللي هو قانون حماية المستهلك. معناتها اليوم قانون سنة 92 عدد 117 اللي بتبيعته يحمي المستهلك، اللي فيه أربعة معناتها نقاط مهمة واللي هي تهم المواطن، معناتها الأربعة نقاط هذين وحق السلامة وحق الإعلام وحق الضمان وحق الاختيار وحق الحصول على فاتورة وحق جبر الضرر. اللي يهمنا نحن من هنا أنه حق الاختيار معناتها منع الممارسات التجارية لا قانونية، معناتها الحريص باش يلقى نفسه مضطر مش معناتها باش يشري من السوق السوداء، ولهذا قلنا راهو احتكار يحميه معناتها ضمن قانون حماية المستهلك لحماية المواطن، وأكيد فيها عقوبات.
1: أكيد العقوبات شنو تنجم توصل أستاذة في علاقة بالموضوع هذايا؟ معناه
3: احنا اذا كان مش نقعدوا في قانون حماية المستهلك اللي نظمه المشرع في الفصل 32 في العقوبات، فما خطية من 1000 دينار ل 20000 دينار، وفما السجن
1: توصل الخطية ل 20 مليون. معناه
3: 20
1: نحكيوا على العقوبة المالية،
3: مالية
1: والعقوبة المالية
3: بدنية. وعقوبة بدنية فيها 16 يوم سجن الى 3 اشهر.
1: معناها العقوبة المالية من مليون ل 20 مليون، والعقوبة السجنية من 16 يوم حتى شنو مدام قلت لي أستاذة؟
3: حتى كش إلى 3 أشهر سجن.
1: 3 أشهر سجن، هذين نذكر نحكيه على قانون حماية المستهلك، هذين شنو يقول في علاقة بالعقوبات الصحة اللي تنجم جيل شخص يبيع في التذاكر اليوم في السوق السوداء.
3: وهو كذلك والفصل هذا يحين زاد كيف كيف للمرسوم عدد 14 سنة 2022 اللي يتعلق بمقاومة المضاربة الغير مشروعة. معناتها اليوم زاد معناتها المرسوم هذا فيه مضاربة غير مشروعة لتأمين وتزويد معناتها المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع. طبعا احنا اليوم بصدق معناتها ما لقاوش الدولة حل لهذا، لكن موجود الحلول موجودة. لكن احنا من قديم الزمان قعدنا معناتها نفس البلاصة تبيع في نفس التذاكر وتبيع، معناتها علاش ما يتوزعوش على دور الشباب؟ علاش ما يتوزعوش؟ نتوزعوا على دور الشباب، خلي كل مواطن ياخذ حظه. علاش انت تخلي له المجال اليوم باش هو يحتكر؟ معناتها اليوم هو اقوى من الدوله، راهو الدوله اليوم كي انا عندي تذاكر معينه نوزعها على دور الثقافه، المرنقيه شوي، منوبه شوي، دور هشر شوي، سيدي حسين شوي، الزهرونيش، يتوزعوا، خلي كل مواطن. لكن انت تخليهم احتكار على بلاصه واحده، لوجيك مش تلقى المواطن اقوى من الدوله، خاطر هو سيطر على المسلك هذا وهو اصبح اليوم معناتها ينافس معناتها في تجاره لا قانونيه معناتها ضد المواطن.
1: باهي استاذه باش نرجع معاك، ربما فهم برشا اسئله في علاقه بالموضوع هذي وحتى استفسارات اليوم الناس اللي تبع فينا. مثلا باش ناخذوا اكزامبل استاذ، احنا باش نجموا نزيدوا نوضحوا فيه اكثر الموضوع للناس اللي قاعده تبع فينا. ذكر حضر معنا عبر الهاتف الاستاذه ابتسام بالحاج خضر، ونحكيوا على بيع التذاكر في السوق السوداء، نحكيوا على تذاكر المهرجانات وشنو يقول القانون التونسي في علاقه بالموضوع هذا، خاصه في علاقه بالعقوبات. مثلا استاذه، مواطن يقول لك انا شريت تذكرة وما ظهرليش باش ندخل المهرجان معين مثلا باش نتفرج في حفله وحبيت نبيع التذكره هذه، لكن المواطن هذاك باش يبيع التذكره نتاعو هذه اللي بعد ما قرر انه ما يدخلش الحفله زيد في السعر نتاعها باش يربح فيها، ينجم يلقى روحه في اليوم معرض للتتبعات في ضوء القانون هذايا معناها والا لا اللي ينظم مساله البيع؟
3: لا ماهوش معرض، انقول لك علاش معرض، على خاطر هذايا عدول معناتها اضطراري، هذايا عدول اضطراري منه هو انه معناتها نهارتها عنده برنامج بطل وزاد كيف عن الكميه، راه انسان كي يحكي في 1200 تذكره مش يربح فيها، مش كيما انسان باش يبيع تذكره واحده باش يربح فيها،
1: فهمت؟ واضح. اي بونك هوني تحكي في الحاله هي عدول
3: الضبط العادية، ما يتعاين عاين الضبط العادية مش كون جريمه، دي معاين الضبط العادية يقول لك راه اليوم عاين فلان بصدد يعرض 1200 تذكره، صحيح تكونت ملف وتكون جريمه، لكن هذه تعرف في تذكره خاصه بها معناتها ما ينجمش تكون جريمه.
1: به طيب نشوفوا خاصه استاذ على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصفحات الناس اللي قاعدة تصور اليوم وتهبط في التيكيات في الجروبات وتبيع فيها، النجم اليوم كي نحكيه على الكابتورة ذيك اللي تتعمل اليوم تنجم تكون إثبات في علاقة بالموضوع هذي وإلا لا؟
3: هذيك توصل الجريمة بتبيع هذي معناتها وانت حتى للعموم فيها معناتها عرض وطلب فيها حرفية تكونت الجريمة، معناتها معاينة للضابطة العدلية اللي عندهم صلاحية الكل، وبتبيع يستدعوا المعني بالامر وش يقع حجز التذاكر بتبيعها في منزل ولا معناتها مش يقع حجزهم اكيد، لكن اليوم كي نقول لك راه فما فرق نحو الانسان بيع تذكرته فما ناس يبيع في تذاكر، معناتها نحو على معناتها مجموعه معناتها من التذاكر تنجم تكون فيها حتى تكوين وثائق، لازم تكون تمشي حتى للجنايه، فما افراد متواطئين اللي يضمن التذاكر واللي يبيعهم واللي معناتها كان معناتها يحلوا عليهم البيع باش يلقاو في تكوين وثائق، هذوما التذاكر السوداء كيفاش وصلت؟ معناتها فما ناس معينه تحرمت باش انت وصلوا لك انت.
1: واضح، بس انا نذكر مره اخرى فوالا ونذكر مرة أخرى الناس اللي تابع فينا أنه شنو يقول القانون في علاقة بالموضوع هذايا، أنت حكيت لي على زوز خلونا نقول زوز قوانين تنظم الموضوع هذايا، القانون الليني هو قانون حماية المستهلك والفوس والمرسوم المتعلق بمكافحة المضاربة والاحتكار.
3: مضاربة هو كذلك.
1: واضح واضح، شكرا لك مره اخرى الاستاذ ابتسام بالحاج خضر على التدخل معنا، ان شاء الله هكا نكون جاوبنا ربما على الاسئله والتساؤلات في علاقه بشنو يقول القانون في علاقه ببيع تذاكر المهرجانات في السوق السوداء، وهل تنجم تتعرض للتتبعات؟ نقول لكم اي فما تتبعات في علاقه بالموضوع هذايا، فما الخطايا الماليه 29000 دينار والسجن يوصل لثلاثه اشهر. احنا اكيد مازلنا باش نوصل معكم بقيه المواضيع بعد شوي، باش نرجعوا على الجامعة العامة للبلديين اللي تقر إضراب قطاعي لمدة يومين، شنو نجموا نعرفوا عن ترتيب الإضراب هذا شنو باش يشمل؟ عاودوا نذكروا بالأسباب والمطالب، نحكيوا على الموضوع هذا إن شاء الله مع ضيفنا مكرم العميرية الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين بعد الفصل. تفضل.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. في الخدمة، في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات، ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكون معنا إين وديما على باج في منك نسمع. منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
4: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: منك نسمع، منك نسمع.
1: منك نسمع نصف نهار وسبعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، ما زلنا أكيد باش نواصل معكم بقيت المواضيع، برشا ملفات في انتظاركم، نحاولوا كما ديما مثلين الجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين نقدم لكم شنو صاير في البلاد من مستجدات وملفات في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم هذا الموسم الصيفي، وإحنا مباشرة باش نمشيو معكم للأكتو دو جور.
4: L'actu du jour.
1: موضوع وملف من بين الملفات اللي صار الحديث عليها مؤخرا، بين تنديدات بين بيانات بين بلاغات بين دعوات للحوار عن جملة من المطالب، ونحكي على الجامعة العامة للبلديين اللي بعد كما قلت لكم برشا بيانات رسميا أقرت إضراب قطاعي لمدة يومين. شنو النجم نعرفه من ترتيب في علاقة بالإضراب هذيا؟ نعود نذكركم بالأسباب المطالب. عن حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف مكرم عميرية الكاتب العام للجامعة العامة للبلدين. سي مكرم أهلا وسهلا، مرحبا.
5: أهلا مرحبا بك وبأسرة البرنامج وبجميع متابعينكم وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك مرة أخرى سي مكرم، مشكور أنت على قبولك التدخل معنا. الجامعة العامة للبلدين تقر إضرابا قطاعيا لمدة يومين، هذا خلينا نقوله جاء في إطار قرار الهيئة الإدارية القطاعية سي مكرم اللي انعقد نهار السبت هذا اللي فات 1 أوت 2026، وكان العنوان الخبر هو سي مكرم الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين. نصور القرار هذا يجي خليني نقول ربما سي مكرم بعد انقطاع سبل الحوار أو النقاش في علاقة بجملة المطالب اللي كنتوا حكيتوا عليهم في وقت سابق.
5: أي احنا ده اللي دخلنا الجمعة اللي فات على ما في برنامجكم وكنا بينا المقيان على شنو بالضبط اللي صار. احنا توا من العام اللي فات من مارس 2025 كنا عرنا على إضراب النهار، والسلطة الإشراف كانت استدعتنا على أساس أن نرجع للحوار. صارت جلسة واتفقنا على بعض النقاط، ولكن مع الأسف بعد ما بردت الحكاية كالعادة عودوا معناها تراجعوا في باقي مجريات التفاوض. حاولنا بكل الطرق ببيانات بمراسلات للسيد وزير الداخلية للسيد وزير الهيئة متابعة استشراف اللامركزية، ولكن مع الأسف البيبان كانت مغلقة والأدام كانت مسكرة. تعرفوا اللي صار في القطاع البلدي من حوادث قاتلة ومن حوادث معنا شغلية، ولكن مع الأسف ما فماش حتى تجاوب. الشيء اللي خلى الهيئة النقابية في جهاتنا طلبت أن نجتمعوا في هيئة إدارية جديدة، وصارت الهيئة نهار 1 أوت، وكانت العباد كانت حقيقة أننا بعم عطلت عديد الهيئات، ولكن المرة هذه الناس كانت بالحق في حالة غضب كبيرة برشا. طالبوا بأننا باش نتحركوا شوية وباش نبينوا للسلطة عدم رضانا على التمشي بتاعها، وهذا اللي صار. فتم إقرار إضراب بيومين.
1: ذاك الحاضر معنا سي مكرم، تسمع فيا؟
5: نسمع فيك.
1: باهي، دونك إقرار الإضراب القطاعي لمدة يومين، ما زلتوا ما حددتوش طبعا تاريخ الإضراب هذا، نتصور باش يكون موضوع هيئة إدارية أخرى باش يصير على ضوء التحديد موعد الإضراب هذايا.
5: لا لا، الهيئة الإدارية كانت فوضت المكتب التنفيذي بالاتفاق بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية على أساس تحديد الأيام الإضراب وأشكاله وتواريخه.
1: يعني إلى حدود اللحظة ما زل ما تمش الاتفاق سي مكرم، وقتاش باش يكون وكيفاش باش تكون أشكال الإضراب وشكون باش تشمل؟ ما زل ما صارش الاتفاق، ما زلت موضوع نقاشات.
5: تحديد التواريخ باش يكون أثر جلسة مع قسم الوظيفة العمومية نحدوا فيه التواريخ،
1: وهذا مازال مش في الايام هذيا باش يكون.
5: صبوار، احنا بحاول اخر جمعه باش نعاودوا تو باش نخرجوا لائحه الهيئه الاداريه وباش نبعثوها كالعاده لسلطه الاشراف باش نبهم، واخر الجمعه باش نعملوا جلسه مع قسم الوظيفه العموميه ونحدوا ان شاء الله التواريخ نتاع الاضراب.
1: وباب الحوار مازال مفتوح نتصور سي مكرم، يمكن تعمل موعد الإضراب دون تحديد الموعد نتاعو للحوار مع سلطة إشراف في علاقة بجملة المطالب نتاعكم.
5: أختي إحنا مش غايتنا الضرب، إحنا غايتنا الحوار، نفتشوا على مصلحة القدام، ما نفتشوش على المشاكل مع الدولة في كل يوم.
1: أي زمان مكرم نسمع فيك تفضل.
5: قلت
1: لي نبحث عن مشاكل اليوم مع الدولة، وأنه أنتم بالعكس تلوجوا على الحوار مع سلطة الإشراف للنقاش بخصوص جملة المطالب اللي طرحينها، اللي بدورها المطالب هذه نتصور قابلة للتفاوض. مثلا مطالب، فما مطالب لا جدال فيها في علاقة بالسلامة المهنية مثلا. أي.
5: أختي رأوا معاد شما تفاوض، رأوا فما مطالب ممضات ومريقلة ومفتشوا على طرق تنفيذها بالأولويات، لأن من راعوا فيها وضعية الخدام ووضعية الإدارة، مع أن حتى إشكالية. المهم نبدو لا أكثر ولا أقل، مع أنش مشكلة، إحنا كنا تفهمنا معاهم على أساس تشكيل لجنة باش نراجعوا فيها المنشور الأهم اللي هو الصحة والسلامة المهنية والتفعيلة، ومع بعضنا نشوفوا حل الموضوع متاع الخدام هذا، ولكن جبدوا بينا ما منعرفش عليش. احنا كنا نحاولوا باش يا مدام راو بالنسبة لخدمة البلدية هذوما رام هم الشريان متاع الخدمة بالنسبة للبلدية، راو خدام إذا كان ما يكونش في ظروف طيبة ما فماش راو معناها نتيجة على الواقع. هاكم تشوفوا في وضع البلاد البيئي والوصخ والهم والهول لغاية
1: هو واضح. شكرا لك مرة أخرى سي مكرم عمايري الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين على التدخل معنا. دونك كان الخبر هو اقرار الاضراب القطاع لمده يومين. يقول مره اخرى سي مكرم انهم ما همش يلوجوا على مشكله مع الدوله، بالعكس هما فاتحين يدهم للحوار للاجتماع. يقول لك فما جمله من الاتفاقيات الممضات نقعدوا على طاوله الحوار ونتناقش في علاقه بالبرنامج التنفيذي نتاعها الاولويات وغيره. يقول ما لقيناش اذان صاغيه في علاقه بال المطالب امتاعنا هذية. ويقول انه ترتيب الاضراب والموعد امتاعه بش يكون من بين المواضيع اللي بش تتناقش في الفترة المقبلة. احنا كالعادة مازلنا مواصلين معكم منك نسمع بعد شوية بش نرجو على خبر اخر الحقيقة يخص منظمة الاطباء الشبان اللي تستنكر في تنظيم منظرة المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية. علاش الاستنكار هذا يجي من منظمة الأطباء الشبان وشنو حكاية المنصة الرقمية هذه؟ تكتشفوا معنا التفاصيل إن شاء الله بعد الفاصل.
0: ما تبدلش الموجة

0: نسمع منك نسمع منك نسمع
1: نصف نهار وخمسة واربعين دقيقة مازالوا زوز مواضيع تفصلنا خو موضوع واحد ما يفصلنا على موعد انتهاء ساعتنا لونانية وبعد أكيد باش تلقاو برشا أخبار وبرشا مستجدات هو كالناس اللي فاتتهم ربما وما تبعوا شنو قاعد يصير في البلاد وفي الجهات وشنية المواضيع اللي تنجم يتسائلوا عليها ويطرحوا عليها تساؤلات واللي طرح نقاش اليوم على الفضاء الافتراضي وفي إطار الفضاء العام نحاولوا قدر المستطاع نقدموا لكم أبرز تفاصيل المستجدات ونحاولوا نجاوبوا على كل التساؤلات اللي قاعدين تطرحوا فيها. احنا اكيد ما زلنا موصين معكم بقية الفقرات وباش نمشي مباشرة للإيكوويب.
0: إيكوويب
1: بيان حول اختيار الاختصاصات للناجحين في مناظرة الدخول للمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية ومنظمة الأطباء الشبان اللي هبطت البيان هذية وتستنكر فيه تنظيم المناظرة هذية عبر منصة رقمية. شنو التفاصيل الموضوع علاش الاستنكار شنو حكاية المنصة الرقمية هذية؟ حاضر معنا احنا عبر الهاتف بهاء الدين الرابعي نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان. بهاء اهلا وسهلا مرحبا. حاضر معنا عبر الهاتف من عرش كان يسمع فيا بهاء الدين الرابعي نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان. بهاء مرحبا بك مرة أخرى.
2: أهلا مرحبا تحية ليك وتحية لكل المستمعين إذاعة ديوان أف إم.
1: مرحبا بك مشكور أنت على قبولك التدخل معنا. باش نبدأ بالفقرة الأولى اللي انطلقتوا فيها في بيانكم بهاء واللي أعربت فيه المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن استنكارها الشديد لقرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية. واعتبرت القرار هذا وفق توصيفكم بهاء خطوة ارتجالية. هاو باش نكتشف معاك علاش وصفتوها بالقرار ارتجالي وعلاش فما مشكل او ربما استنكار للمنصة الرقمية هذه. يا بيت فضل
2: بي هو صعب نفسر لسيدة المواطنين والمواطنات ببساطة اكثر. هو الاختيار هذي هو الاطباء اللي نشحوا في المناظرة متاع الاختصاص بالعامية باش يختاروا اختصاصات نتاعهم يعني حسب الترتيب تختار تحب تولي طبيب قلب ولا اختصاص جراحة ولا غيره. يعني فالاختيار هذي هو اختيار مفصلي ومهم جدا يعني في سيرورة كل طبيب شاب يعني في تكوينه وغيره أنه اليوم باش يختار اختصاصه نتاعه بعد سنوات يعني من 5 سنين 6 سنين من الاجتهاد والدراسة وغيره. فالاختيار هذا كان يصير بطريقة يعني فردية كانت ناس تواجه كلية الطب بتونس حسب الترتيب نتاعها تمشي وتختار يعني اختصاص حسب ترتيبها كيف وتمضي عليه وتغادر وأمام أعين الناس كله وناس كل تشوف يعني في إطار شفافية وغير ذلك. اليوم المشكلة في المنصة الرقمية شنو هو؟ إنه إحنا كان عندنا مع وزارة الصحة تجارب سابقة في المنصات الرقمية مع وزارة الصحة خاصة في اختيار وقت مراكز التلبسات يعني لكلاس ستاج ولا لستاج على ريزيدون كانوا عادة ديما يسيروا إخلالات تقنية في المنصة هذه أسف شديد يعني في المنصة مع وزارة الصحة سابقا ديما يصير إنه السيت بالعامية يبوغي وقال السيت يتسكر ولا السيت ما تحب يخدم وكانوا فما عدد من الأطباء الشبان سابقا تعرض يعني للمظلمة وإنهم ما يختاروش وإن نبقوا بعد نحاولوا باش نصلحوا الأخطاء اللي صارت وغير ذلك. لكن المرة هذه هو الاختيار اختيار مفصلي أكثر. قبل كانت مشاكل كثير في اختيار تفتاج يعني بتختار وين باش تخدم 16 جاية اللي مش مشكلة حتى كان فيه إشكال. تويكا باش يصير يعني اختيار اللي هو اختيار تاع يمكن أهم اختيار في حياة كل طبيب. هذاك علاش ما نجموش اليوم نسبه انه كثير في اخطاء تقنيه اللي اليوم نجم تخلي الاطباء الشبان معتمد اللي كان واحد ترتيبه جيد جدا حب يعمل اختصاص حب عليها غيروح يختص هذاك تفكر عليه عليه لانه صار عطب تقني في المنصه. فنحن اولا ما
1: نفهم من كلامك بهاء الدين الرابعي هذا هو باش نسالك مباشره انا في علاقه بالموضوع هذا يعني الاشكال هو مش في علاقه بالمنصه الرقميه في حد ذاتها لكن انتوما تساؤلاتكم واستنكاركم في علاقه بمدى جاهزيه المنصه هذه خاصه انه كانت فما تجارب سابقه انتوما قيمتوها واثبتوا انه ما كانتش ناجحه وطرحت برشا اشكاليات في علاقه بالمنصه مثلا كما مساله التربصات. لكن الحكايه تختلفوني خاطر انتم تعتبروه اليوم مرحله مهمه جدا في مسيره اي طبيب وقت اللي باش يختار الاختصاصات بالنسبه لدخول المرحله الثالثه من الدراسات الطبيه هذه اللي يخلي المساله ربما خوفتكم اكثر من ربما مراحل سابقه وتجارب سابقه.
2: هو المنصه الرقميه هي الفكره هي فكره جميله جدا وترقص عبيد ومعتها وعناء السفر عبيد مثل الجمهوريه كامله الى تونس باش تعمل اختيار. بالعكس معتها هو كفكره هي فكره جيده، ولكن احنا كان عندنا تجارب سابقه اللي صاروا برشا اخلالات تقنيه، واللي اليوم ما نجموش نسمحوا انه في الاختيار بالاهميه هذه يصير اخلالات تقنيه، وخاصه انه احنا تويك في فتره تاع انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع شبكه الانترنت اللي هو كيف كيف ياثر على عمليه الاختيار عن بعد. فهذيك علاش احنا عندنا تخوفات وكنا واجهناها وزاره الصحه في اجتماع معناتها ب 17 جوان 2026 كيفما اجتماع مع وزاره الصحه وكنا عطيناهم بالضبط شنو احنا الضمانات التقنيه اللي لازم تكون موجوده اليوم باش نقبلوا بالمنصه هذه، وانه على الاقل في تجربه يعني نعملوا ان تيست بلون ولا شوا بلون ولا تجربه بيضاء انا نجربوا اليوم هالمنصه هذه يصير فيها مشاكل شنو مشاكل تقنيه نجم يصير كذا، وكان اتفاق على هذا ولكن هذا كل ما صارش. هذاك علاش احنا اليوم معناتها في البيان نتاعنا معناتها دعينا انه الوزاره اولا تلتزم بضمانات هذيك التقنيه هذيك الكل، وانه كيف كيف راهو في حال حدوث خطا معناتها في والا عاطب لازم وزاره الصحه تحمل مسؤوليتها في تصحيح الوضعيه. فهذا هو تقريبا يعني شو الموقف نتاعنا يعني احنا ماناش ضد الرقمنا ماناش ضد احنا كشباب ضغط بطبيعه الحال احنا مع الرقمنا مع انه اليوم نسهلوا الاختيار هذا يكون عن بعد وكذا، ولكن وقت تكون عندنا لازم تكون فيه ظروف تقنيه ملائمه للعمليه هذه.
1: واضح. وانتم طلبتوا طبعا وزاره الصحه بتدارك الموضوع في علاقه بالمساله هذية، وطلبتوا كما حكيت انت بها وجاي في نص البيان نتاعكم انه علاش ما نجربوهاش قبل معناها تكون فما تجربه مسبقه للمنصه الرقميه هذية باش نشوفوا شنو نوعيه الاخلالات اللي تنجم تصير او المشاكل التقنيه لتفاديها وتفادي اي اشكاليات تنجم تصير في علاقه بالاختيارات من بعد.
2: وهو تقريبا في اي تجربه رقميه جديده هو حتى منصه التواصل الاجتماعي اللي راح توكن تستعملوها ضد مصادر، وكان فما تجارب بتسمى مثلا فيرسيون بيتا والا فيرسيون 0.1 اللي هي تم فيها تجربه الموقع بعديك ما تخطر اي موقع معرف انه يكون فيه اعطاب من الاول اذا كان تم التجربه نتاعو. هذاك علاش احنا كان من بين شروطنا انه على الاقل نقوم بعمليه بيضاء تجربه للمنصه هذه، اذا كان صارت كما ينبغي فما حتى مشكل. بالعكس
1: هي المناظره وقتاش تصير هذه نتاع المرحله الثالثه من الدراسات الطبيه؟
2: هي اختيار اختصاص ومناظره صارت في ديسمبر اللي فات ونتائج خرجت في ماي، وعن تويك عنده المعدل والترتيب نتاعو كيما البكالوريا وباش يدخل يختار اختصاص يحب عليه حسب الترتيب، وهو باش تنطلق ابارتير من اليوم بدا التسجيل وننطلقوا في الاختيار انطلاقا من يوم الخميس 6 اوت.
1: يعني اليوم بدا التسجيل في المنصه هذه الرقميه؟
2: في المنصه الرقميه اي.
1: حتكشي الوقتاش باش
2: التسجيل ينتهي نهار الاربعاء، ونهار الخميس ينطلق الاختيار نهار الخميس 6 اوت 8 تاع الصباح ينطلق الاختيار عن بعد.
1: معناها انتم اكيد في تواصل مع الاطباء اذا كان في علاقه ما رصدوش نوع من الاشكاليات او الاخلالات في علاقه بالمنصه هذه؟
2: بالطبيعه احنا هذيك احنا باش نراقبوا بكل انتباه ومتابعه تواصل مباشر مع جميع اطباء الشبان عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حين حدوث خلل او مشكله في المنصه باش نحاولوا ندخلوا بطبيعه الحال مع وزاره الصحه وكذا انه باش ما يصيرش خلل كبير برشا، ونتمنى انه ما يصير حتى مشكل معناتها لمصلحه الاطباء الشبان بطبيعه الحال. ما نحبوش اليوم عباد يمكن تدخل في حالات معناتها فما عباد ما نحبوش عباد تتظلم والا تنظم حقوقها والا غيره، فنتمنى انه الاختيار هذا يصير كما ينبغي، وندعو وزارة الصحة انها كيف تعاود تراجع كل الضمانات التقنية اللي اتفقنا عليها في الغن باش تدير الامور بطريقة سلسة.
1: شكرا لك مرة أخرى بهي الدين الرابعي نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان على التدخل معنا في علاقة ببيانكم الأخير واللي يخص المنصة الرقمية. كما قلت أنت بيان شرم السيرش تسجيل أي إخلالات أو إشكاليات تقنية في علاقة بالمنصة الرقمية هذه بتصير الأمور كما لازمها تصير، خاصة كما قلنا بيان ونحكي اليوم على مرحلة مهمة في علاقة باختيار الاختصاصات للناجحين في مناظرة الدخول للمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. شكرا لكم مرة أخرى الناس اللي تبعتونا وسمعتونا الساعة الأولانية، مازلنا باش نوصل معكم أكيد الساعة الثانية وبرشا مواضيع تنتظر فيكم. شجع على زيارة رئيس الجمهورية لرادس باش نحكيو على بيان وتوصيات هيئة الصيادلة، باش نحكيو أيضا على تقدم موسم الحصاد، وباش نحكيو على جمعية السلامة المرورية اللي تحذر من تواصل ارتفاع حوادث المرور. برشا مواضيع وملفات باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله ضيوف عبر الهاتف، وباش نقدم لكم كالعادة كل التفاصيل والمستجدات. بداية احنا قبل هذين نخرجوا فاصل موعد الأخبار وبعد نرجع نكمل معكم قيد فقراتنا لليوم. تفضل
0: منك نسمع منك نسمع.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الوحيدة ديوان فام عسلامة. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن فتح باب قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 26 و2027 ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الأربعاء 30 سبتمبر القادم للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات. وقالت الوزارة في بلاغ إنه على الراغبين في تسجيل أبنائهم المبادرة بتقديم ملف في الغرض وإيداعه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد الكائن بمدينة عمر المختار سيدي حسين. ويتضمن الملف وفق بلاغ الوزارة نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الطفل أو بطاقة اتصال إذا كان الولي القانوني للطفل مؤسسة عمومية، ومضمون ولادة للطفل لما يمر على إصداره 3 أشهر، ونسخة من بطاقة إعاقة للطفل إن وجدت، فضلا عن نسخة من بطاقة العلاج إن وجدت، وتقرير طبي مفصل يفيد بإصابة الطفل باضطراب طيف التوحد ويبين درجة الاستقلالية لديه وإمكانية إصابته بأمراض أو أعراض مصاحبة مسلمة من مؤسسة استشفائية، وصورتان شمسيتان حديثة العهد للطفل. والوزارة تفيد بأنه سيتم في مرحلة ثانية عرض الملفات المدعى بالمركب على أنظار لجنة القبول المحدثة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية في 3 ديسمبر 2021، ويتولى المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال

خارج حوادث المرور وست تدخلات على مستوى الشواطئ وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية. في أخبار العالم، التيار الكهربائي في كوبا ينقطع على مستوى البلاد ليلة الأحد الاثنين في البلد الخاضع لحصار نفطي أمريكي خانق، وفق ما أعلنت اليوم الشركة الوطنية للكهرباء في كوبا التي قالت إن انقطاعا كاملا طرأ على الشبكة الكهربائية الوطنية ما أغرق البلاد في الظلام بما في ذلك العاصمة هافانا. وتشهد كوبا منذ 5 سنوات أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود، فقامها الحصار النفطي الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر جانفي. الحكومة الاتحادية ترصد أول حالة نفوق جماعي في أستراليا بسبب سلالة H5 من إنفلونزا الطيور لمجموعة كبيرة من الطيور البحرية المحلية في ولاية جنوب أستراليا. ووزيرة الزراعة تؤكد أن الفحوصات المخبرية التي أجرتها الوكالة الوطنية الأسترالية للعلوم أكدت وجود الفيروس في مجموعة الطيور المريضة والنافقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمت لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في منك نسمع مع ابتسام شويخة.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: ماضي ساعة وعشرة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل, مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فهم. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية من منك نسمع, برشا مواضيع وملفات في انتظاركم الساعة الثانية. أخذوا في المتابعة والاستماع كالعادة. مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم, وإذا كان فما مقترحات مواضيع أو ملفات تحبوا نطرحوها في منك نسمع وفي الديوان, إن شاء الله بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة تحية لكامل الفريق اللي أمن لكم الحصة هذه. مرحبا بالناس كل كالعادة اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا, مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم. وأولى فقراتنا للساعة الثانية ميديتور. ميديتور كما قلت لكم, رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي قام بزيارة إلى مدينة رادس, أكيد الكل تبعتوا الفيديوهات وتبعتوا التدوينات وما كتب في علاقة بالزيارة هذه, خاصة من خلينا نقول أعضاء في المجالس أو الغرف التشريعية, ونحكي على المجلس الوطني للجهات والأقاليم وعضو المجلس هذا عن ولاية بن عروس مروان زيان, اللي على ما يبدو كان راسل أو توجه بمراسلة في علاقة بالموضوع هذا, موضوع الزيارة اللي هي الوقوف على تقدم أشغال جهر وتنظيف ود مليان في رادس. أنا باش نعرفوا تفاصيل المراسلة هذه وخاصة تفاصيل زيارة رئيس الجمهورية في علاقة بالملف هذا. حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف مروان زيان عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن بن عروس. أهلا وسهلا مرحبا.
2: تحية ليك وتحية لكل مستمعي ديوان فهم والفريق اللي عمل معاه تدخلي.
1: مرحبا بيك.
2: الحقيقة تدخلي اليوم يجي في إطار تفاعلنا مع الزيارة الميدانية الهامة اللي أداها في رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد لمدينة رادس البارح نهار الأحد 2 أوت, اللي زيارة تأكد استمرارية الدولة وحرصها الكبير على المتابعة الميدانية الدقيقة للمشاريع البيئية والتنموية الحساسة في جهتنا, وهي رسالة طمأنة الرواتية ولكل أهالي بن عروس. زيارة هذه
1: باش نحكيو اليوم مروان, خلنا نسألك ساعة في البداية ونحط الناس في الإطار. زيارة رئيس الجمهورية القيس سعيد لرادس كانت في إطار متابعة تقدم أشغال جهر والتنظيف ود مليان, يظل ذي من بين المواضيع والملفات اللي انت حكيت عليهم في وقت سابق, تواجهت بمراسلة لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل وين وصلت الأشغال هذه, مدى تقدمها, ماذا في زيارة رئيس الجمهورية البارحة رادس؟ ناخذ من عندك التفاصيل, تفضل.
2: زيارة هذه شملت محطات أساسية وأهمها طبعا واد مليان, كما تعرفوا الواد هذا يمثل كابوس بيئي وخطر فيضانات حقيقي مع كل خريف. المسار هذا كان انطلق زيارة أولى للرئيس نهار 21 جانفي اللي فات إثر تهات الأمطار الغزيرة, وفيكي ممثل الجهة في المجلس الوطني جهة والأقاليم تفاعلت في الأبان وواجهت المراسلة الرسمية لرئيس الجمهورية نهار 22 جانفي, طلبت فيها صراحة بإعطاء التعليمات لوزارة الفلاحة والتجهيز باش يدخلوا بصفه جذريه لجهر الواد ويتجاوز الحلول الترقيعيه. واليوم الحمد لله الرئيس رجع باش يواكب تقدم الاشغال اللي انطلقت بنسق تصاعدي كبير على امتداد 7 كيلومترات.
1: وقتاش انطلقت الاشغال مروان زيان؟ وقتاش انطلقت الاشغال؟
2: انطلقت في 22 جويليا الشهر هذايا,
1: الشهر اللي فات
2: ولا 22 جويلية, وقالت تمشي الحقيقة بنسق تصاعدي كبير, وتدخل هذا يشمل جهر وتنظيف 7 كيلومترات كاملية يعني من جهة البحر حتى طريق السيارة رقم 1, وتم توفير كل آلات تحاول حفارات وفرق عمل الحقيقة مجندة تخدم في نقاط حساسة كما القنطرة القديمة التاريخية اللي تعود وصولها للعصور الوسطى المحاذية للمفترق فرحات حشاد اللي زارها رئيس الجمهورية البارح, اللي نأكد من منبر هذا على ترميمها والعناية بها حتى كشي نوصلوا للطريق السيارة يعني الطريق جي بي يونيا.
1: المشروع هذا شكون الجهات اللي تنجم تكون متدخلة فيه؟ لما نحكيه أساسا على وزارة الفلاحة مروان زيان, شكون من الأطراف الأخرى والجهات الرسمية الأخرى اللي متدخلة في الموضوع؟
2: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ممثلة في كل إداراتها وبمتابعة ميدانية من المندوبية الجهوية للفلاحة بن عروس, وبالتنسيق مع سيد ولي بن عروس ومعتمد درادس ومختلف الوزارات اللي يوفروا المعدات على غرار وزارة التجهيز وبلدية رادس اللي استجابوا لنزاءاتنا ودخلوا باش يعالجوا المشكل من جذور. يعني فما تناسق وانسجام كامل يعني في هذا الملف هذا.
1: اي اما هوني نفهم من كلامك. ذكر حاضر معنا عبر الهاتف مروان زيان عضو بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم ببن عروس. يعني اليوم الا تدخل في علاقه بالاشغال هذه والجهر نتاع واد مليان جاي بعد مراسلتكم انتوما لرئاسه الجمهوريه ورئاسه الجمهوريه التي تدخلت مع السلطات المعنيه للتقدم على مستوى الاشغال هذه. يعني انتوما في المراسله نتاعكم ما بديتوش خليني نقول بالمسؤولين المحليين والجهويين او الحكوميين، مشيتوا ديريكتومون بمراسله لرئاسه الجمهوريه في الموضوع، والا لا تبعتوا تدرج محلي ما لقيتوش تفاعل ومن بعد مشيتوا لرئاسه الجمهوريه؟ كيفاش كان المسار معناه؟
2: هو تزامنا مع زياره رئيس الجمهوريه، يعني للواد وقت منسوب المياه مرتفع كانت المبادره انه يعني واجهنا بمراسله من غدوه على اساس يعني تعزيز العمل الميداني على الاقل تصير عمليه جهر الواد، لانه الواد مليان ولت فيه يعني تراكم كبير الاتربه ولت خلينا نشوفه في غابه في وسطه يعني اشجار، وهذا الكل يعني يعمل يعني عجز لانسياب منسوب المياه وينجم يسبب حتى في ارتفاع اكثر للمنسوب المياه وقد يسبب يعني في كوارث. دونك توا العمل يعني متواصل في انه تقليع جميع الاشجار وتنظيف وجهر الواد يعني بطريقه يعني ممتازه جدا، يعني ولينا نشوفوا تراب ما عادش نشوفوا حتى شجره، واذا تنجموا تواكبوا العمل جا فما صور تنقوموا بمراسلتكم لها.
1: هو قلت لي الاشغال بدات من 22 جويليا اخر الشهر اللي فات الاشغال وما زالت متواصله باش تتواصل معناها الاشغال
2: توا حسب تقدم الاشغال، يعني قاعدين نشوفوا في تطور ما بين 60 و70% يعني من تطور يعني عمليه الجهر هذه، لانه يعني كل الوزارات والهيكل يعني مجنده يعني حتى على مستوى المعدات المعدات يعني متوازه من من من اخر الواد للبدايه بتاعه على مستوى معتمديه راد يعني
1: خليني نقول انه زياره خليني نقول الزيارة اللي قام بها رئيس الجمهورية البارح لمدينة رادس مروان زيان نذكر عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم ما اقتصرتش فقط على الجانب البيئي والأشغال هذه المتعلقة بجهر الواد مليان، هل كانت ربما مواضيع أخرى أو ملفات أخرى أو زيارة لأماكن أخرى في المدينة اللي قام بهم رئيس الجمهورية البارح في علاقة بالزيارة؟
2: هو حاب نزيد حاجة، حاب نحل الخوص يعني مهم يعني حاول يعني الجهر ورفع الأتربة حدود من يعني موضوع الجهر ورفع الأتربة وحده راهو ما يكفيش إذا ما نعالجوش أصل خاطر عندنا مشكلة تلوث، وواد مليان كان الأساس هو ضحية في الموضوع هذا وهو المتسبب الأول في تلوث شريط الساحل الضاحية الجنوبية، والحل الجذري والنهائي اللي سبق وطرحته ودفعت عليه بقوة واللي تمكننا من إدراجه رسميا في المخطط التنمية 2026-2030 هو مشروع تركيب تقنية المعالجة الثلاثية خدمه تخطير المياه المستعملة في محطة رد الجنوبية واستكمال أشغال هالمخطط ودخول حيز الاستغلال خلال هذه الفترة المخطط باش يوصل نقطة تحول تاريخية لجهتنا المعالجة الثلاثية باش تخلي المياه اللي تتسيب في مجرى واد مليان مياه نظيفة خالية من الملوثات الكيميائية والبيولوجية، وهذا هو طوق النجاة الحقيقي اللي باش يرجع الحياة للتنوع البيولوجي البحري ويساهم في تنظيف بحر رد والزهرة وحمم النلف وحمم الشط باش ترجع الضاحية الجنوبية قطب سياحي ومتنفس كما كانت قبل. وإلى الجانب البيئي
1: فما ملفات أخرى أي فوالا إلى الجانب البيئي نرجع لك لسؤالي أي وين زيارة كانت؟
2: زيارة السيد رئيس الجمهورية كذلك شملت زاد الجانب الثقافي والتاريخي، وين عاين تقدم مشروع تحويل كنيسة ماكسولا راد يعني المهجورة إلى مركب ثقافي متعدد الاختصاصات وتكلفته 5 ملايين دينار. التعطيل اللي صار في المشروع كان مبرر علميا لأن الحفريات كشفت على صهاريج وبقايا أثرية هامة ترجع للفترتين البونية والرومانية ومواكبتها على حقيقة على هرم في السلطة المشروع اليوم باش تعطي الدفعة اللازمة للتسريع في إنجاز هذا الفضاء اللي باش يحافظ على تاريخنا ويكون متنفس لشبابنا في رد.
1: هو واضح، شكرا لك مرة أخرى مروان زيان عضو المجلس الوطني. أي
2: في المتابعة الميدانية الحقيقة متواصلة وبس نزيد ونركز في الأيام القادمة على التنسيق لبرنامج شامل لجهر وتنظيف كافة البلوعات ومجاري مياه الأمطار في رد كخطوة استباقية لاستقبال فصل الخريف، العمل الميداني هو الفيصل. وشكرا للديوان فهم على إتاحة الفرصة لإتاحة صوت الجهات.
1: شكرا لك أنت مروان زيان عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن بن عروس على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات اللي تخص زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح لمدينة رادس وجملة الملفات اللي تروحت بين الملف البيئي والملف الثقافي في مدينة رادس. شكرا لك مرة أخرى على التدخل. احنا أكيد مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية من منك نسمع ومازلنا باش نوصل معكم بقية المواضيع والملفات باش نحكيوا على بيان هيئة الصيادلة اللي أصدرت فيه جملة من التوصيات لحفظ الأدوية خلال موجات الحر. والموضوع مهم ومهم جدا خاصة كي نحكيوا على صحة المواطن ونحكيوا على جملة من التوصيات قد تبدو بديهية لبعض المواطنين ولكن مهم جدا التذكير بها خاصة في علاقة بالجمعيات والمنظمات وأهل الاختصاص علاقة بالموضوع ذي. إن شاء الله باش نخرجوا فاصل وبعد تكون حاضرة معنا عبر الهاتف الدكتورة ثريا النايفر. فاصل ورجعينا.
0: ما تبدلش الموجة شوية ورجعين في منك نسمع على ديوان فام. في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميديتوغ على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع. منك نسمع منك نسمع
1: ماضي ساعة وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. مرحبا بالناس كل اللي قاعدة تسمع فينا وتابع فينا توا. برشا أخبار برشا مواضيع وبرشا ملفات هاكم عملناك نسمع مع هيفا بن يوسف مش باش يفوتكم حتى أخبار وحتى مستجد وحتى ملف وخاصة كي نتعلق ملفات تتعلق بصحة المواطن وسلامته كي نحكيه على الأدوية وكيفاش نجمه اليوم نحفظوا الأدوية هذه خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر. وهذا باش يزن مباشرة لفقرة لاكتو دو جور.
3: لاكتو دو جور
1: حاضر معنا عبر الهاتف الدكتورة ثريا النايفر الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وباش نحكيو على هيئة الصيادلة اللي أصدرت جملة من التوصيات لحفظ الأدوية خلال موجات الحر. مدام ثريا أهلا وسهلا مرحبا.
4: مرحبا مرحبا كل المستمعين.
1: مرحبا بك مشكورة أنت على قبولك التدخل معنا. مدام ثريا نحكيو على المجلس الوطني لهيئة الصيادلة اللي أصدر بلاغ ادعى فيه إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. شنية الشروط اللي لازمها تكون متوفرة كيفاش تصير عملية الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها خاصة كي نحكيو على سلامة المرضى وخاصة الأدوية. ونخلي لك المجال مدام ثريا النايفر انك الناس اللي تسمع فينا تقدم لهم التوصيات ونعاود نذكروا فيها في كل مره وفي كل صيف ومع ارتفاع درجه الحراره توصيات مهمه ومهمه جدا. تفضل مدام ثريا نسمعك.
4: هو نعفو ليك نقولوا جميع نقولوا صيدلي وهيئه الصيادله كيما اي صيدله الكل واكثر المهام نتاعها اللي باش تحاول معناها تعطي المعلومات الصحيحة للمواطن باش نجم ياخذ العلاج نتاعو الأدوية نتاعو وتكون إفيكاس. احنا حكينا دخلنا في قصان الضوء وقلنا يعيشكم إتوفا بانيكي راهو الأنسولين حتى كان يقص الضوء شوية ينجم إتو ريجيستي في كادر هذا كل عودنا ذكرنا باش نجم نصلحوا نعطيو المعلومة الصحيحة ونصلحوا برشا معلومات غلطين اللي المواطن يستعملها في حفظ الأدوية نتاعو. بس أول حاجة الأدوية اللي نحيو الأدوية اللي مش متاع الفريدين الأدوية الأخرين الأدوية الأخرين ما نحقوش برشا إفوخ المهم ما نعملوش برشا غلط لي كومبريمات عندنا توندونس احنا باش نحطو الحرابش وإلا السيروات نتاعنا في الفريدين لاحظت الناس الكل الحرابش والسيروات إذا كان ما تحلش كيما لي سوسبونسيون ما نحطوش في الفريدين سورتو با بالعكس الميديتي تنجم نضبط دونك الأدوية نتاعنا ما نحطوهم بعاد على الشمس في بلاصه جافه ما تكونش اميد بالبانولي الكوجينالي اي سورتو با الفريجيدير ما نحطوش في الفريجيدير كونطون كو هو مطلبش مني باش نحطو في الفريجيدير داكوردو. بالنسبه الدويات اللي ما نحطوش في الفريجيدير وزاد كيف كيف ما نحطوش سورتو طوا في الدنيا سخونه ما نحطوش دواياتنا في الكهرباء مده طويله تمبيراتور 50 سورتو با راهو ما يتحملش فما حتى كان هو دي كومبريمي باش يقعد اي ميت اي تمبيراتور 50 و55 راه ينجم هو لي موشيفيكات وينجم يكون ضغط يزيد يخرج البويت اوكسيد. دونك نحطوهم في بلاصه 25 دغري 30 دغري دون 5 كذلك نحن الدنيا سخونه بعاد على الشمس ومش في بلاصه بارده. بالنسبه للادويه اللي لازم تتحط في الفريجيدير ما بين 2 و 8 دغري سلسيوس هذيك كي نجيبش نخرجها ناخذها من عند الصيدلي والا انا باش نمشي للطبيب باش يزرق لي الفاكسان ناخذوا لي ساك ايزوثيرميك. هوني نحب نوصي حاجه هو كيم في الفريجيدير ما بين 2 و 8 انا نحط في ساك ايزوثيرميك وساعات نحط لي بريك هذوك اللي نتاع الفريجيدير عطيك الحاجه البارده والا دابوزه بارده ما لصقوش للدواء خاطر الدواء ينجم يتاثر اي تمبيراتور كي تهبط تحت الصفر اكثر من اللي تطلع فوق الويت. ولكن نحط انا الجلاسون ولا البريك نتاع الجلاس هذاك ما لصقوش للدواء نخلي جوست نخلي الاجواء هكا بارده تاع الدواء ويت اما ما لصق هذاك لصق نجم نعمله شوك تيرميك واللي ما عادش افيكاس الفاكسان ولا اي هو كي دا سونسي بلا تمبيراتور. دونك واي حاجه عندكم شك فيها خاطر نجم يكون انا عطيت برشا معلومات توا ينجم المواطن ما ينجمش عنده أسئلة معينة ثم صيدلي في كل فومة وهو أكثر واحد ينجم أبت باش يعطيه المعلومة صح. وهوني نحب نحيي الصيادلة الكل اللي هما قاعدين يعملوا في مجهود تحية اليوم بالحق يخدموا في خدمة جبارة باش يحاولوا يعطيه المعلومة الصحيحة للمواطن
1: خاصة كي نحكيه على صحة المواطن مرة أخرى خطر دكتورة ثريا النيفر مهمة جدا هالتوصيات هذه اللي تقدمتوا بها المجلس الوطني لهيئة الصيدلة بتونس. خليني نقول لك مدام ثريا خطر احنا اوتوماتيكمون المواطن التونسي كي يشري دواء باكو دواء مهما كانت نوعية الدواء ديريكتومون يحطوا في الفريجيدير يقول لك نحطوا غاديكا باش ما يصير له حتى شيء. هو فما توصيات معينة فوالا كل دواء وشنو الخصوصية متاعو تولي انت اي مواطن اليوم تونسي باش تشري دواء خاصة نعرف ان الامور تتبدل شوية في الصيف مع ارتفاع موجات الحر واللي وصلت 50 درجة في الايامات اللي فاتوا حتى اكثر في عدد من الجهات راهو كي باش تمشي تشري دواء من عند الصيدلي هو اكيد باش يكون موجود باش يقدم لك كل المعلومات والا اي توصيات اللي مش باش يبخل عليك بالمعلومات معناها انت لو تقولوا بربي الدواء هذاك فيش نتعامل معه في السخانه فيش نجم نحطه في الجدار اسكو نجم نحطه والا لا وين نحطه بالضبط. هذا دونك المواطنين التوانسه كي باش يشريوا دواء من الفارماسي راهو ميسالش كي نطرحوا اسئله هذه خاطر في الاخير تهم الصحه نتاعهم هو الصيدلي مجعول اساسا باش انه يجاوبوا ويوضح له في علاقه بالدويات هذه.
4: هذاك علاش نقولوا نقولوا دواء نقولوا صيدلي حد ما ينجم يفهم معناها الافيكاسيتي والا الاستابيليتي بتاع الدواء كان صيدلي. كذا كان حريبش ما نحطوش في الفريجيدير ما نحطوش في الفريجيدير كان الفاكسانات والا الانسولين ما نحطوش في باب الفريجيدير سورتو با ما نحطوش في باب الفريجيدير خاطر ما فيش تمبيراتور دو 8 نحطو في الوسط اي سورتو با نحطو في الكونجيلاتور خاطر برشا يقول لك قص الضوء دونك الكونجيلاتور حتى كي تسكر او فيها تقعد دو 8 يعيشك ما نحطوش الدواء في الكونجيلاتور اذا كان حاطيته في الكونجيلاتور ديريكتومون راك باش تلوث.
1: باهي دكتوره باش نسالك سؤال مثلا مواطن اليوم يسال يقول لك انا وقتاش نجم نعرف انه الدواء اصبح غير صالح اليوم للاستعمال بسبب السخانه حتى ولو كان مده الصلاحيه نتاعو والتاريخ نتاعو مازال صالح للاستعمال كيفاش نجم نعرف انه الدواء هذا سيء ما عادش نستعمل.
4: إذا كانت بدل اللون نتاعو ولا ثم رايحة تبدلت ولا لاسبي تبدل ثم كريستاليزاسيون أي حاجة تبدلت في الدواء هكا من المنظر نتاعو معناها رايحة كريستاليزاسيون لاسبي اللون جينيرالمون ولا ما عادش يصلح وزيد تشاور الفارماسيان كيف إذا كان أنت عندك الدواء نتاع الفريجيدير وقص الضوء وقعد مديدة ما عادش تعرف ينجم كيما ينجم يكون مازال صالح كيما غير صالح تسأل وقت الفارماسيان حتى الكاراتير اورغانوليبتيك المظهر الخارجي ما عادش عندك حتى ما تجمش تعرف كان صيدلي يعرف والا اذا كان حاطينه في الكونجيلاتور هذاك تلوث كيريكت
1: واضح. شكرا لك مره اخرى دكتوره ثريا النيفر الكاتبه العامه للمجلس الوطني لهيئه الصيدله على التدخل معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعطيات والتوصيات المهمه والمهمه جدا. المجلس الوطني لهيئه الصيدله بتونس وكل المنظمات والجمعيات والهيئات واهل الاختصاص اللي قاعدين في كل مره يكتبوا يجتموا يحكي ويهبطوا بيانات في علاقه بجمله التوصيات اللي تخص خاصه صحه المواطن التونسي. نحاولوا احنا في اطار دورنا كاعلام انه نسلطوا عليها الضوء ونحكيوا عليها ويدخلوا معنا أهل الاختصاص. وانتوما كما قلت لكم دكتورة ثريا إذا كان أي حاجة حتى كان حاجة ظهرت لك بسيطة برشة ولا إلا أي حاجة شكيت فيها سهلة برشة تخص أدوية تمشي الأقرب فارماسي في الحومة اللي أنت تسكن فيها ولا في البلاصة اللي أنت تسكن فيها وتسأل جملة التساؤلات. إذا كان لاحظت لون تبدل أو ريحة أو قوام بتاع دواء معين تبدل ولا شيك فيه نحطه في الفريجيدير ولا ما نحطوش في الفريجيدير، كيفاش درجة بتاع التبريد اللي نجم نحطوه فيها، اسكو نجم نخليه برا ولا لا، نهزوا معايا والا لا في الكهرباء. دونك تساؤلات اكيد باش تلقاو اي صيدلي موجود في الحومه اللي انتم تسكنوا فيها والمنطقه اللي انتم تسكنوا فيها يجاوبكم اكيد على كل هذه التساؤلات. واحنا مازالوا عندنا زوز مواضيع اخرين مهمين جدا باش نحكيوا على تقدم موسم الحصاد بنسبه 98%. بعد شويه باش نقدموكم اخر المعطيات والارقام والاحصائيات اللي تخص المؤشرات، الكميات المجمعة من الحبوب، ترتيب الولايات في تجميع الحبوب والكميات. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ضيفنا عبر الهاتف بعد شوية في لوشيفر دي جور حمادي البوبكري وهو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وهو المكلف بملف الزراعات الكبرى. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بعد الفاصل.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. منك نسمع منك نسمع
1: ماضي ساعة واثنين وثلاثين دقيقة، مازلنا مواصلين معكم الجزء الأخير من منك نسمع الحلقة اليوم. وكما قلت لكم جزء مواضيع تفصلنا عن انتهاء موعدنا لليوم باش نحكيه على موسم الحصاد وين وصل تجميع الحبوب وقديش الكميات والنسب. وبعد آخر الحصة إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بلال لوني في رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية وباش نحكيه معهم على آخر الأرقام المعطيات اللي تخص ارتفاع حوادث المرور وغيره من المستجدات الأخرى اللي تخص الجمعية السلامة المرورية. ولكن نقبل هذا كما قلت لكم باش نشوفوا معكم ونقدم لكم المعطيات اللي تخص نسبة تقدم موسم الحصاد، وهذا باش يزن مباشرة لفقرة لوشيفر دي جور.
0: لوشيفر دي جور
1: 98% نسبة تقدم موسم الحصاد، قديش بلغت الكميات المجمعة من الحبوب؟ السؤال اللي باش يجاوبنا عليه حماد جيبو بكري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى. سي حمادي اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا
3: بكم
1: واهلا بالساده
3: المستمعين والمتابعين.
1: مرحبا بك، مشكور على قبولك التدخل معنا. سي حمادي وقت نقول نسبة 98% النجم نقول عملنا خطوة وخطوة كبيرة برشا وأنه موسم الحصاد شارف على نهايته. كي نحكيه على نسبة 98% وانت حاضر معنا باش تعطينا آخر المعطيات الأرقام المؤشرات اللي تخص الكميات المجمعة من الحبوب والمعطيات المتوفرة عندك سي حمادي، تفضل.
3: شكرا. فيما يخص موسم الحصاد في الواقع هو انتهاء 98% مع حاجة مش نحكيه عليها. وصلنا الحدود اليوم على 10 ملايين قريب 800 ألف قنطار. فيما يخص الطبيعة الموسم انتهاء، ما كانش في الواقع من موسم مؤمل لدى كل الفلاحين أو سواء حتى المسؤولين في الدولة. كنا نتصور أنه بش يكون موسم قياسي سنة، ولكن التغيرات المناخية اللي وقعت في أفريل وفي ماي النقص تيسر مصابة وما فاق بها حتى حد للفلاح ولا الإداري ولا المفني ولا غيره. اليوم نقول الحمد لله
1: سي حمادي بربي تفاعل معاك. سامحني سي حمادي تفاعل معاك في علاقة بالموضوع هذا، هو الكميات المجمعة فاتت 10 مليون قنتار في وقت أن التقديرات فاصل أكثر من 10 مليون قنتار في وقت أن التقديرات متاع وزارة الفلاحة كنت تظلي أكثر من 20 مليون قنتار ولا
3: هذيك؟ شوف التقديرات حاجة واللي المجمع حاجة أخرى، هذيك تقديرات تجب تكون غلط، تجب تكون قريبة للواقع، ما نخذوش عليها برشا. احنا اليوم نأخذ على الكمية المجمعة اللي هي داخل مخازن تاع ديوان أبوب والمطاحن، هذيك هي الانديس الصحيحة واللي نأخذ عليها، الأخرى كلها بالنسبة لنا أرقام لا تغني ولا تسمن من جوع، لأنه مستحيل باش تلقي حسب النمط هذا باش تلقي ثم قرابة 11 مليون ولا 9 ملايين واش عند الفلاح. يودي 10 ملايين الدولة حارت فيهم في التخزين، شوف عند الفلاح مستحيل، هذيك تقديرات حق. واليوم اللي جمعناه هو في حدود كما حكيت 10.8 مليون قنطار، فيها 80% محسوب كلها من الارقام حصل، واللي مؤشر الايجابي نتاعها هو انه على الاقل عندنا منت 10 8 شهور منه هكا اللي مش نستعملوهم هو القمح الصلب نتاعنا، ما نشتغلش نستوردوا عندنا حتى 2027 باش نستعملوا الكميات المجمعه عندنا في المخازن المجمعه ديوان الحبوب. يبقى الموسم بطبيعته قلت لك جاء ناقص، كذب كل التوقعات، كنا نتمنى أن يكون موسم خير حتى من عمناول، لأنه يعني عمناول لمدنا 12 مليون و400 ألف و500 ألف قنطار، ثم سنة نقص بطبيعة واضح بالنسبة للموسم التالي في التجميع، والتجميع هو المؤشر الوحيد اللي نجمه تعول عليه الدولة وتخدم عليه الدولة صحيح. الأرقام متاع التكهنات كلها تبقى دائما أرقام أغلب بها ما تتوقع ما تكونش موجودة صح،
1: لأنه في الأخير كما قلت أنت سي حمادي الكميات المجمعة في الأخر هي اللي باش تحدد لك أنت شنو عملت شنو وصلت شنو هي السياسات، وتحدد لك الواقع في الأخر. هاو في الأخير مع تقدم حصاد شنو ولمت
3: ما هاني قلت لك أنا حتى كي نوصلوا في الموسم 11 مليون قنطار في آخر الموسم أنا عمل تجميع هذاك هو الموجود، تم نقص تاع 1.5 مليون بارابور تاع النور، لاحظنا انه نقص اسماء في مادة التشغيل في خاصة في الانتاج اللي ربما كان ايجابي هي الفارينة قمح الليل، عملناه لمدة حوالي 500 ألف اقل شوي، اسماء وصلنا 1.2 مليون و300 ألف قنطار من الفارينة، هناك تحسن كبير في مادة الفارينة اللي نحن نستوردوا فيها ياس ونستعملوا فيها معناها الخبز العادي الكوشة والواحد. للقمح الصلب كما حكيت لك معناها دائما وابدا السياسه العامه نتاع الدوله قاعدين نحطوا فيها ارقام طيبه، ان شاء الله نعملوا انه نوصلوا لاكتفاء الذاتي نتاعنا وبلوغ اهداف منشوده في تونس، لانه تعرفي راهو تحقيق الامن الغذائي مهم جدا وانه تنكب عليه الناس كل، لانه هذيك فيها رمز من الرموز نتاع السياده الوطنيه اللي احنا دائما وابدا ننادوا بها كاتحاد تونسي للفلاحه والصيد البحري، ماذا بينا تكون عندنا سيادتنا الوطنية سيادتنا الغذائية لا تقل أهمية من السيادة الوطنية. علاش أقول لك لماذا؟ لأنه على وقت
1: تنتج
3: قمحك وتنتج من منتوجك ومن أرضك ما تبقاش راهين للخارج وما تبقاش راهين لصندوق النقد الدولي بيجيب به القمح والشير والفارينة وغيره، وقت تكون عندك اكتفاء ذاتي أراك استغنيت على التوريد واستغنيت على معناها شراء الحبوب بالعملة الصعبة، وتعرف انت الكلفة نتاعها في العملة الصعبة، وساعات على ساعات تشوفي من التقلبات الجيوسياسية في العالم ولها ضوب فلوسك ما تلقاش منين تشري القمح ما تلقاش منين تشري الفارينة، معناها حتى كان موجود شريه باش تلقاه بطبيعته غالي، لأنه حتى النقل باش يولي كان باش يمر على منطقة باش يولي يمر أبعد من المناطق وتزيد الكلفة بتاعه تولي كلفة بعض. وبالتالي اليوم الموسم الفلاحي هو انا اعتقد انتهى ويجب ناخذ منه الدرس، لانه مخلفات الموسم الماضي ضايع الموسم 2025 26 ما يلزمهاش تتكرر في 2026 و2027 خاصه في استعداد الموسم الفلاحي. اليوم يجب نكبوا على تحضير الموسم الفلاحي الجاي الحي، ننساو اللي ورانا الباهي ناخذوه والخايب نتجاوزوه ونحاولوا كيفاش نصلحوا. لانه
1: الباهي سي حمادي تفاعل انا معاك الباهي كما قلت انت باش نبنيو عليه ونزيدو نطوروا فيه، ولكن كما قلت انت فما الخايف، فما جمله الاشكاليات او المشاكل اللي تخليك لازم تعاود ترجعها باش ما تعاود تطيح في نفس الاخطاء في الموسم المقبل. شنو ربما نوعيه الاشكاليات اللي لقيتوها او نوعيه الاخطاء اللي لازم يصير تداركها؟
3: شوف عماول وقعنا في نقص كبير في ما يخص مادة الفوسفات ومادة بي ا بي ومادة الأمونيت اللي هما مواد أساسية، ورينا حتى الانعكاس السلبي عليهم وعلى الفلاح خاصة أثناء في النوعية رديئة جدا للأعشاب الطفيلية زادة كيف كيف ما حبش تموت. الأدوية ما فهمناش علاش الأدوية ما حبتش الفلاح داوى مرة ومرتين وما حبش تموت الأعشاب الطفيلية. تشوف الميتاديناج اسنان الفلاحة أسعار متدنية جدا، هذه كلها نتيجة من عوامل من العوامل الرئيسية أنه النقص الأسمدة الفلاحية يبقى عنده دور فعال ودور ريادي في تكوين الحبة وفي نمو الحبة وفي اتمام السيكل متاع الحبة في حد نفسه في حد ذاته، لأنه وقت اللي تكون الحبة متشبعة بالمقويات متاعها حتى كيف يجي شوية هكا جفاف ولا يجي شوية ريح وإلا واحد نجم تقاوم شوي، وقت اللي هي ناقصة وضعيفة وناقصة مواد غذائية مواد عضوية متاحة بطبيعة الحال بأول ما تكون ثم ارتفاع في درجة الحرارة باش تتأثر، انخفاض في درجة الحرارة باش تتأثر. وهذاك اللي شاهدناه في الصابري كنا نعمل في 20 مليون لو كان جات متوفرة على الأسهم ده كما عملناه والأمونيتر بالذات والدياطية والفصات من أول العام وموجودين عند الفلاح. والحاجة الإيجابية جدا أنه الفلاح عمناول توجه آليا إلى البذور الممتاز، وهذا إيجابي جدا. عمرنا ولا وصلنا في تونس بذرنا 25% من المساحات بتاعنا معناها بذور ممتاز. كنا نعمل دائما وابدا ندور في حوالي 8-10% بالسيخ. اليوم الفلاح معناها اقتنع أن البذور الممتازة هي أحسن حاجة، وزاد التوجه الحق متاع الدولة متاع الشركات المكثرة للبذور زاد كيف كيف. أنا هناك تجاوب كلي بين المنتجين وبين المنتجي البذور وبين السياسة العامة متاع الدولة زاد، وهذا ما يخلي نورمالمو أنه لي روندمو يكونوا باهين. لكن وقت اللي نحكي على مردودية القطاع الفلاحي وقت اللي تكون هناك عناصر أساسية موجودة من الأول بحول الله ما نخافوش خلاص. العناصر الأساسية اللي كيما حكينا عنها الفوسفات والدياطية والأمونيوم ناول ما ثماش، معناها ثم جهات واصلة فيها 15% و20% معذرة، معناها وصل في آخر المطاف باش دخل رئيس الدولة وباش وقع شوية تعديل في بعض الجهات كيما ولاية سليانة ولاية كتاف ولاية بنزرت باش عدلنا شوي في الحالات القصم وفي 38% من استعمال مات الأمونيتر في الفايل الواحد. إذا كانت اليوم تستعمل حوالي 40% و60% بلاش أمونيتر ما تنجمش تنتظر أنك باش يكون عندك صابة وباش تكون عندك نوعية باهية وذات جودة عالية. وبالتالي هذاك الإشكالية أتمنى أن الوزارة مؤخرا نريتهم عاملين اجتماع مع المجمع المهني مع المجمع الكيميائي على أساس وأنه لتحضير الموسم الفلاحي صحيح خطوة إيجابية جدا نباركها وتمنها، ولكن نحبها على أرض الواقع كما اليوم لا تلقى لا فصفات لا بيعطي لا أمونيتر. الناس هاي تجري من بقع البقع، فلاح باع طريف القمح بتاعهم من المفروض يجي الفصفات يجي بيعطي في مراكز التجميع أو في نقاط البيع يروح بسنة يحط غادي كمية قدش يستنى في الابتضاض وغير. هذه من العوامل الرئيسية يلزم الدولة تنكب عليها، ولا الموضوع الأسمدة والأدوية ذي مخصص الموضوع الأسمدة يلزم تكون من لول من قوت راهي موجودة في المراكز وراهي موجودة في الجروب شيمي والناس كي تطلب تاخذ باش النجم والنجحو الموسم الجاي الحين إن شاء الله.
1: واضح. وانت مش نرجع للكلمة اللي قلتها انت وقلت في الأخير هو الدرس اللي في الأخر باش ترجع فيه على الأخطاء وعلى المشاكل وعلى الإشكاليات وعلى النقائص اللي انت كنت تحكي فيهم سي حمادي البوبكري باش ما تتعودش نفس الأخطاء. باش نخدم معاك سي حمادي البوبكري نذكر ضيفنا عبر الهاتف عضو المكتب التنفيذي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى في اتقاء دقيقتين ترتيب الولايات. سي حمادي أبو بكري كان عندك المعطف في علاقة بتجميع الحبوب لما في موسم الحصاد.
3: هي مطمور روما باجة تحت المرتبة الأولى، بنزرت تحت المرتبة الثانية، سليانة تحت المرتبة الثالثة، شكير تحت المرتبة الرابعة، وجندوبة تحت المرتبة الخامسة، والأخرين كلها ولايات متقاربة كما زغوان وكما قروان وكما غيره، وخاطر راكم كلهم ولايات تنجم تقول مجتمعين مع بعضهم في إطار يمثلوا حوالي 50% من الصعبة كاملة.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي حمادي أبو بكري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى. كانت هذه آخر الأرقام المعطيات المؤشرات مع تقدم موسم الحصاد وانتهاء، ونحكي على 98%، وسي حمادي قدم لنا الكميات المجمعة من الحبوب، ترتيب الولايات، أبرز الكميات المجمعة، وخاصة خليني نقول شنو الإشكاليات والنقائص اللي لازم يصير تداركها في المواسم المقبلة. احنا أكيد ما زلنا موصلين معكم برنامج منك نسمع، وما زلنا باش نوصل معكم بقية الأخبار والمستجدات. آخر أخبار باش نحكيه على جمعية السلامة المرورية اللي تحذر من تواصل ارتفاع حوادث المرور وتقدم جملة من المعطيات والأرقام، شنرجو نحكيه عليها بأكثر تفاصيل بعد الفاصل.
0: منك نسمع، منك نسمع. Publicité. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو. مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
5: اكتيف سيفك سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو طور عالمك.
0: ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام.
1: ماضي ساعة وستة واربعين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بجميع المتابعات والمتابعين، المستمعات والمستمعين، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا طوع على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان فم لايف، واللي قاعدين يتفاعلوا ويحكيوا خاصة على اليوتيوب. تحية لهم الكل، فايزة، منال، عيدية، حبيب، ياسين، هدى، سامية، ومؤمن، والناس الكل اللي قاعدين تتفاعلوا مع كل المواضيع والملفات. ومرحبا بك العادة بجميع مقترحاتكم، وإذا كان عندكم مواضيع أو ملفات تحبوا نطرحوها في منك نسمع، وحنا نكون وصلنا لآخر فقرة لحلقتنا لليوم. ألو أنفو.
0: ألو أنفو.
1: جمعية السلامة المرورية تحذر من تواصل ارتفاع حوادث المرور. حاضر معنا احنا عبر الهاتف بلال ونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية. سي بلال أهلا وسهلا، مرحبا.
7: مرحبا بك ابتسام، تحية ليك وتحية للعاملين معك في الاستوديو، تحية لكافة مستعملي طريق للناس اللي تسمع فينا على موجات إذاعة ديوان فام.
1: تحية لهم الكل، الناس طوى اللي قاعدين يسوقوا، اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتبعوا فينا ومبرمجين الفريكونس على ديوان فام. مرحبا بهم الناس الكل، نسيسوا رواحنا في الثنية هكا منها قاعدين تسمعوا فينا وتسمعوا في آخر الأخبار المستجدات والملفات، وخاصة التوصيات كي تكون خاصة من جمعية تونس للسلامة المرورية. نعرفوا أن التوصيات مثالش كل مرة نعاودوا نذكروا بها، خاصة نحن نخافوا برشا على الناس اللي قاعدين يسوق ويهمنا سلامتهم بطبيعة. قبل ما نرجع معاك على آخر الأرقام الإحصائيات والتوصيات بلال لونيفي، خليني نرجع معاك لتتويج شركة تونس للطرقات السيارة بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هيكل وزارة التجهيز، وذولي فما مؤسسات عمومية أخرى صار التتويج متاحهم في التظاهرة هذه. لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل في علاقة بالتتويج هذه، شنو الشروط أو المؤسسات أو المعايير اللي تم اعتمادها للتتويج، وخاصة شكون المؤسسات العمومية التي شملت بهذا التتويج؟ تفضل.
7: ضبط ابتسام، كانت جمعية تونس للسلامة المرورية نظمت يوم الجمعة الفارط تظاهرة إطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. بطبيعة الجائزة هذه تم العمل عليها منذ أكثر من سنة ونصف، وشملت برنامج علمي، برنامج تدريبي، خاضوا العديد من الشركات الجائزة وقع إسنادها إلى ثلاث مؤسسات عمومية، واحدة شركة تونس لطرق السيارة عن قطاع التجهيز، الشركة التونسية الكهرباء والغاز عن قطاع الصناعة، والشركة الجهوية للنقل ببنزرت عن قطاع النقل. يعني كي نعطيهم الجائزة مش معناه المؤسسات هذوما هما الحالة داخل وإلى بيئة العمل متاعهم يعني خارقة العادة، ولكن المؤسسات هذوما تم العمل معاهم منذ أكثر من سنة ونصف، تم تشخيص الواقع المروري داخل بيئة العمل، يعني هم الأعوان متاعهم والإطارات متاعهم، شخصنا النواقص وبدينا في مشروع إصلاحي يرتكز على التدريب والتكوين المستمر، المراقبة، تفعيل الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لتعديل السلوك المروري والالتزام بالسلوك المروري، وبطبيعة تم تقييم النتائج هذية في خاصة الاعتماد على انخفاض عدد حوادث المرور، انخفاض كذلك استهلاك الوقود بالنسبة لأعوان الشركات هذية، يعني انخفاض كذلك تغيير قطاع الغيار خاصة بالنسبة لشركات النقل، إلى جانب إعداد برنامج يستمر لمدة يعني 6 أشهر وسنة، وفما حتى في رقم مراقبة من جمعية تونس للسلامة المرورية فيها خبراء في الميكانيك، في المرور، في إنفاذ القانون، يعني الشركة الجوية ولا للنقل ولا شركات الوقت كانت عنا في رقم من الجمعية كانوا يطلعوا في الكيران ما يعلنوش على الهوية متاعهم ويراقبوا سلوك المروري للسواق هذوما اللي تم يعني انتدابهم في التكوين والتدريب المستمر بالقواعد العامة للسلامة المرورية. بطبيعة التتويج هذية كان بإشراف الاتحاد العربي للسلامة المرورية، وإحنا كتوانسة من نجم وكان نفرفوا أنه بلادنا تتوج وإحنا في حاجة بالحق للتتويجات في تونس وفي حاجة للفرحة، وهي كذلك تم الإبراز أنه هي مناسبة للدعوة الملحة لمواصلة الإصلاح، لمواصلة الاعتماد على البحوث والدراسات الجديدة في القطاع هذية، من ما شأنه أول حاجة الحفاظ على الأرواح إلى جانب كذلك الحفاظ على الممتلكات العامة. هذه بصفة عامة فيش يتمثل النشاط متاع حفل إطلاق الجائزة المؤسسة الأكثر التزاما. بطبيعة المناسبة هذه أشرفت عليها السيدة رئيسة ديوان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم نيابة عن السيد الوزير، وحضروا فيها جميع الأطراف من الأجهزة الأمنية المرورية، واللي كانت مناسبة أنه جمعية تونس السلامة المرورية كرمت إدارة شرطة المرور وإدارة حرس المرور، نظير المجهودات الكبيرة ابتسام الأجهزة الأمنية المرورية متاعنا قاعدين يقوموا بواجب كبير خاصة في فصل الصيف هذية مع ارتفاع الحرارة في طرقات السيارة في المدن الكبرى، رغم انه مازلنا ما الدولة ما مكنتهمش من الآليات اللي تساعدهم على مراقبة وإدارة حركة المرور، وهوني نقصد بالأساس يعني إدراج المراقبة الآلية والذكية واقتناء أحسن ال
1: يعني الآليات اليوم أو التجهيزات أو اللي اللي باش تمكنهم وتسهل لهم الخدمة متاعهم. وواضح خاصة كي نحكي اليوم على السلامة المرورية، كما كنت تحكي أنت بلال لونيفي ذكر رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، هي في الأساس هي الثقافة، كما انتم حتى اذكرتوا هذه ثقافه السلامه المروريه كيفاش حتى تصير يصير الترسيخ نتاعها داخل المؤسسات في المحيطات المهنيه والمجتمعيه على المستوى الوطني، ولكن في المقابل نحكيوا على حاجات ملموسه. طيب هذه الثقافه يصير عمل كبير عليها لترسيخها، ولكن في المقابل فما جمله من التجهيزات، فما جمله من الاليات، فما جمله من القرارات والتوصيات، وايضا على مستوى البنيه التحتيه وضعيه الطرقات وغيره من المسائل اللي لازمها والشروط والاليات اللي تكون متوفره. باش نحكيوا على شروط كامله متوفره من اجل السلامه المروريه. باش نختم معك انا بسؤال الاخير في علاقه باخر الاحصائيات الارقام اللي تخص الوضعيه نتاع الحوادث المرور. ديما مره اخرى نردوا بالنا في الكياس، وكان عندك ارقام مؤشرات اخرى تحب تفيدنا بها. تفضل.
7: بالطبيعه ابتسام، للاسف الارقام راهي خايبه برشا. ارقام هذيك علاش احنا الحملة الوطنية للسلامة المرورية بمناسبة العطلة آمنة أعطيناها شعار أوقفوا إرهاب الطرقات، لأنه اللي قاعدين عايشينه في طرقاتنا هو إرهاب بأتم معنى الكلمة، حيث سجلنا للأسف الشديد أكثر من 2650 حادث انتج عليهم أكثر كذلك من 745 قتيل و 3000 و تقريبا 520 جريح. يعني ارقام كبيره وارقام مفزعه. دون الارقام هذه، دون اعتبار الحوادث اللي وقع تسجيلها يوم البارح، يعني نهار الاحد. هذاك علاش احنا في جمعيه تونس السلامه المروريه مازلنا مواصلين في البرنامج الوطني نتاعنا للتوعيه والتحسيس اللي يمتد الى حدود 15 سبتمبر، ومناسبه من خلال ديوان افام باش نعطيو بعض النصائح ونأكدوا على مستعملي الطريق بربي راو.
1: قبل ما نوصل للنصائح سمحني بلال ونيفي على اهميتها والتوصيات اللي مهم جدا في كل مره نذكروا فيها، نذكر رئيس جمعيه تونس للسلامه المروريه، واحنا نحكيوا على الارقام والاحصائيات المفزعه لحوادث المرور وعدد القتلى مره اخرى. ان شاء الله ربي يرحم الناس الكل اللي توفى، ونحاولوا نسيسوا روحنا ديما في الكياس ونحترموا كل الاشارات والقواعد اللي تعلمناها واللي نعرفوها. شنو اكثر اسباب الحوادث؟ السبب الرئيسي خلينا نقول جي في رأس الله
7: والله
1: اليوم الحوادث.
7: من أهم الأسباب هي السرعة، السياقة في حالة غير طبيعية، يعني نقول في حالة غير طبيعية تحت تأثير التعب، تحت تأثير الكحول، وتحت تأثير المخدرات كذلك. من أهم الأسباب السهو، عدم الانتباه، الكارثة الكبيرة استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة وما ينتج عليه من تشتيت الانتباه وتشتيت التركيز ويتسبب في حوادث قاتلة. كذلك سبب مهم جدا ويجي في المرتبة الثانية وإلا عنصر أكثر منه سبب هو الدراجات النارية وسويق الدراجات النارية اللي ما يلتزموش بالخوذة. ونحب نقول أنه حوالي نصف قتلى حوادث المرور هم من سواق وركبي الدراجات النارية. السهو عدم الانتباه يكفي نقول أنه متسبب تقريبا في 760 حادث انتج عليهم 114 قتيل. السرعة تثبت كذلك في 281 قتيل، وبالطبيعة شق الطريق من الأماكن الغير مخصصة، يعني وهذا يهم المترجلين، يتسبب في 53 قتيل. راو كيف أنه عنا 53 قتيل في نصف السنة من صنف المترجلين.
1: في دقيقة كان عندك توصيات معينة أو النصيحة اللي لازم اليوم يمتثلها الناس كل اللي قاعدة تسوق اليوم وفي الكيس؟ فضل.
7: إذا بعجالة نحب نقول إن ولاية القيروان ساعة هي في المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور، وولاية تونس في المرتبة الثانية. توصيات بعجالة بمستعملي الطريق بربي راي حياتك أهم، نلتزموا بالسرعة القانونية والسرعة المحددة، ومش نلتزموا برك لأن كيف السرعة نتاعنا حسب العوامل الطريق. وقت اللي فما حادث مرور لازمنا نقص، وقت اللي فما طارئ لازمنا نقص، حتى لو في طريق سيارة يقول لك 110 لازمك تخفض من السرعة نتاعك. نلتزموا بحزام الأمان، لأنه الله لا يقدر في حالة حادث قادر يعني ينقص من خطورة إلى حدود 60%. الامتناع تماما عن استعمال الهاتف الجوال وترك المسافة الكافية ومسافة الأمان الكافية وإلى جانب احترام إشارات المرور. فما بعض النصائح كذلك أنه نتجنب السياقة وإلا التنقل الغير لازم أثناء يعني ذروة الحرارة، ما نخليوش بربي لا بريكي لا برفع لا أي مواد حارقة ولا حتى قارورة ماء في في في السيارة تكون معرضة للشمس. نحترم الممرات الخاصة بالمترجلين والمشاة، سواق الدراجات النارية بربي نلتزموا بالخوذة لأنها تحميك بنسبة 80% الله لا يقدر في عند حدوث حادث.
1: شكرا لك مرة أخرى بلال لونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية على التدخل معنا. شكرا لك مرة أخرى على التوصيات هذه لمستعملي الطريق. شكرا لك مرة أخرى. وإحنا كنا وصلنا الختام منك نسمع لليوم، نتلقى غدوة إن شاء الله بيسم شويخة باش نكون حاضرة معاكم في تقديم البرنامج من هوني نهار الجمعة. تتغيب عليكم الجمعة هذه حاب ترتاح شوية عند الحق زميلتنا هدى الورغمي. نشكر كامل الفريق اللي أمن لكم الحصة هذية، عزيز العوني في الإخراج الصوتي، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، كالعادة زميلتنا هيفا بن يوسف في الأعداد والتنسيق. كنت معكم ابتسام شويخة، خليكم موعد الأخبار آخر المستجدات الوطنية والدولية مع زميلتنا هدى وصل.
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
8: Publicité. قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش بينجو سافرناش بلوش
5: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بيا اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو، والا كليك على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
6: اريدو طور عالمك.
9: الدورة 46 في إطار مهرجان صفاقس الدولي سهرات ديما حافلة من 21 جويلية حتى 17 أوت. يا سعدنا يا هنانا المحفل الجربي قدانا، وذلك يوم 4 أوت. ما تفلتوش السهرة المتميزة اللي تستنى فيكم.
10: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
0: ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز والثانية. ديوان فام عسلامة. حديث مرور جدة ظهر اليوم بطريق رفرافة الشاطئ من معتمدية غار الملح بولاية بنزرت تمثل في اصطدام سيارة نقل ريفي وسيارتين خفيفتين، مما أسفر عن وفاة امرأة على عين المكان وإصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة بحسب ما أكده مصدر أمني لمراسل ديوان فام بالجهة. والمصدر ذاته يفيد بأنه تم نقل المصابين إلى مستشفى حسان بالخوجة برأس جبل لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تم بالتنسيق مع النيابة العمومية نقل جثة الضحية للمستشفى الجامعي الحبيب بوغاتفا للتشريح مع فتح بحث في الغرض. موجة والحر الفارطة تسببت في تضرر مساحات زراعية بولاية سيدي بوزيد.

بالنسبة للبرتقال وحوالي 40% بالنسبة للليمون وأيضا 240 هكتارا من التين بنسبة تتراوح بين 70 و90%. المخيم الصيفي الثاني ينتظم تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين، وذلك من 11 إلى 14 من أوت الجيري بقرية اللغات برجيش من ولاية المهدية، ببادرة من الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية وقرية اللغات. والجمعية التونسية للمبادرات التربوية تفيد في بلاغ أن هذه التظاهرة تهدف إلى تمكين المشاركين من التعرف على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي من خلال ورشات تكوينية وتطبيقية إلى جانب برنامج ثقافي وترفيهي متنوع. وقالت إن المخيم يندرج في إطار دعم الابتكار في القطاع التربوي وتعزيز نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في العملية التعليمية بما يواكب التحولات الرقمية التي يشهدها قطاع التربية. في أخبار العالم، وزارة الداخلية المغربية تعلن عن حصيلة أولى للمهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة تشمل 11 وفاة، فيما تفيد السلطات الإسبانية من جهتها بمصرع أكثر من 70 شخصاً. والوزارة المغربية تعلن في بيان عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق، في مقابل حصيلة تشمل 72 وفاة على الأقل صدرت عن السلطات الإسبانية التي أكدت أنها أعادت الجزء الأكبر من المهاجرين الذين تدفقوا إلى سبتة في الأيام الأخيرة والذين فاق عددهم 60,000. رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين يحذر من أن غزة تواجه حالة طوارئ غذائية تهدد بالوصول إلى المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، وهي المرحلة التي تعني إعلان المجاعة رسميا. وأكد أن 67 من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين يقترب 10% من السكان من حافة المجاعة. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع محمد أمين خنوش.

0: 99.2 في تونس الكبرى على 99.5.
1: ديوان فان فلاش سبورت.
2: مساء الخير، اهلا بكم بداية مع موضوع إعادة قرعة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مزد من الرابطة الوطنية المحترفة أكد اليوم لديوان فام أنه لحد اليوم ما فماش حتى نية وقرار رسمي من أجل إعادة قرعة البطولة. نفس المصدر أكد أنه الرابطة راسلت كل الفرق وعطت 42 ساعة بداية من اليوم 3 أوت من أجل معرفة رأي الفرق في القرعة بشكل كتابي ورسمي. وفي نفس المراسلة الرابطة أكدت أنه عملية سحب الرزنامة دارت في ظروف عادية وبحضور كل ممثلي الأندية. نرجو لأخبار الميركاتو، من المنتظر أنه غدوة يوصل متوسط الميدان الدولي للبيرو في خصوص كاسيو من أجل الانضمام إلى الترجي بعقد لمدة 3 مواسم بعد الاتفاق مع فريق كلوب أونيفرسيتاريو دي بورتس. قيمة الصفقة تقريبا في حدود 2 مليارات معهم نسبة 20 و30% من إعادة بيع الملاعب مستقبلا. وبالنسبة لموضوع صفقة تريبيرو، منطقيا نقول أنه بشكون فما جديد في 24 و48 ساعة القادمة بعد عودة مجلس الإدارة القديم لفريق الاتحاد الليبي للعمل وبعد العودة من الاستقالة. والأكيد أنه بشكون فما جديد قرار نهائي أما بتفعيل عقد ريبيرو أو بيعه إلى الترشح. النادي الافريقي مكانجا المهاجم الجديد الكاميروني يوصل مساء اليوم الى تونس من اجل اكمال بقيه اجراء تعاقده مع الافريقي لمده 3 مواسم قادما من فريق الملعب المالي بقيمه 120,000 دولار ما يعادل تقريبا 350,000 دينار. نجم المدلاوي تعاقد اليوم بصفه رسميه مع حرس الجي اس كا سابقا عزيز البجاوي لمده 2 مواسم، وكذلك تعاقد زاد مع متوسط الميدان السابق لفريق مستقبل جابس وكذلك الاتحاد المنستيري محمد عامر بالغيث لمده موسم. فريق الشباب الرياضية بالعمران اتفق اليوم بصفه رسميه مع المهاجم حسني جزمير المدافع ياسين الميزوني وحارس المرمى وسيم القروي، منتظر انهم باش يمضيوا رسميا مع الجي اس او في هذا الاسبوع. الاتحاد المنستيري اللي كان أمضى اليوم رسميا على وثيقة بيع لاعب متوسط الميدان السنغالي مصطفى سامبي لفريق الاتفاق السعودي، صفقة بقيمة 150,000 دولار ما يعادل تقريبا 450,000 دينار. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام.net.

Diwan FM.

0: بوبليسيتي. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: أكتيف سيفك
3: سيف سني، أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاويت تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدييه فوز اكومباني. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بك. مع أمين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
6: أمين بانك، le partenaire de votre succès.
7: يلا جو
8: يلا جو، سيف السنة حافلة كدوات.
9: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت، شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار، تلافز وبرشا كدوات أخرين.
8: فيش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة كدوات. ملي يلا جو
6: عندك أورانج.

كنت شم فرق نهاري من الليل نعرف اصبحتي لو كان بيك بديتهم حياتي معاك انا علاش وينو في شوفين ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم ما كناش واعيين كل من يوب العين.

0: Publicité. في مونوبري جاونا بروموات وحتى ل 16 اوت كريمه تارتيني سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
1: ديوان افام فلاش نيوز،
2: موجز الثالثة. ديوان افام، عسلامة. مصدر مسؤول يوضح لديوان افهم اليوم أن الزيادة في أسعار الأدوية شملت عددا محدودا من الأدوية المستوردة لم يتم تحين أسعارها منذ سنوات، وذلك في ظل تطور تكلفتها في الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف توريدها. وبين أن هذه الزيادة في العديد من الحالات كانت في حدود بضعة دنانير والمليمات فقط، والهدف منها هو المحافظة على استمرارية التزويد وضمان توفر الأدوية وليس الحد من نفاذ المواطنين إلى العلاج. والمصدر يشدد على أن الصيدلية المركزية التونسية تتابع تحت إشراف وزارة الصحة بكل حرص وضعية التزويد بالأدوية، وتؤكد أن ضمان توفرها واستمرارية تزويد المواطنين بها يظل أولوية وطنية ثابتة. شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بولاية سليانة تنطلق خلال الأسبوع الجاري في أشغال إنجاز منشأة مائية بعين الشماية بمنطقة البرامة من عمادة عين الزريق بمعتمدية قعفور لتحسين تزويد متساكني المنطقة بالماء الصالح للشرب، وفق ما أفاد به ممثل الشبكة سامي السقني. والسقني يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المنشأة المائية تتكون من خزان أرضي وخزان تجميع مياه ومحطة ضخ بالطاقة الشمسية وحنفيات عمومية وأحواض للري. الأستاذة المحامية ابتسام بالحاج خضر تقول خلال تدخلها في برنامج منك نسمع اليوم أن بيع تذاكر المهرجانات في السوق السوداء بأسعار خيالية وبأعداد كبيرة يعد احتكارا جرمه القانون، وأوضحت أن الفصل 32 من قانون حماية المستهلك نص على خطية مالية من 1,000 إلى 20,000 دينار وعقوبة بدنية من 16 يوما إلى 3 أشهر سجنا في حالة الممارسات التجارية غير القانونية.
3: هو الحقيقة معناتها المشرع ما خليش حاجة بلاش عقوبة، خليش فعلا ما فيهاش ما جرمهاش، بس باعتبار معناتها هنا نحكوا على سوق سوداء، راهو معناتها هذا احتكار لمعناتها التذاكر لأشخاص معينة، أنتم تعرفوا حتى هي معروضة في شبكة التواصل الاجتماعي، معناتها تذاكر اللي يشري معناتها ب 20 دينار تتباع وسط 100 و110 و120، فهمني؟ ولات هذا احتكار على ناس معينة معناتها عندهم مسالك توزيع خاصة بهم، الاحتكار هذا كله معناتها بطبيعته معناتها قانوني أكيد يجرم، اللي هو يحمي حتى المواطن اللي هو قانون حماية المستهلك. عندها اليوم قانون سنة 92 عدد 117 اللي بتبيعته يحمي المستهلك، اللي يهمنا نحن من هنا انه حق الاختيار معناتها منع الممارسات التجارية لا قانونية، معناتها الحريف باش يلقى نفسه مضطر مش معناتها باش يشري من السوق السوداء. لهذا قلنا راه احتكار ضمن قانون حماية المستهلك لحماية

تشير إلى وصول حوالي 50,000 شخص إلى سبتة يوم الخميس المنقضي، وبلغ العدد الرسمي للقتلى على الجانب الإسباني من الحدود 72 شخصا، فيما لاقى 11 حتفهم على الجانب المغربي. غارة روسية أسفرت خلال عطلة نهاية الأسبوع عن احتراق 8 ملايين كتاب في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أعلنت دار النشر التي وصفت ما حصل بأنه هجوما على الثقافة الأوكرانية. وهذه ليست المرة الأولى التي تصيب فيها الغارات الروسية مراكز نشر أوكرانية، ما دفع كييف إلى اتهامها بأنها تستهدف دور النشر عمدا في إطار هجومها على الثقافة الأوكرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: الأوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: شكرا لاختياركم ديوان فام، اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. رانديفو العاده في سبور ماغ من توا حتى للاربع سوايع من زمان نترافقوا فيها معاكم. نرجعوا للاكتواليتي، ريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحتين الوطنيه والعالميه. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل من برانشي معنا على مختلف الفريكونس على تغوا دبليو ديوان فام بوانت، اصدقائنا على الشين يوتيوب ديوان فام لايف، على لي باج فيسبوك سبور باي ديوان فام وديوان فام. حلقه جديده، رحله اخرى بتاريخ الاثنين 3 أوت 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. نترافق معكم، نرجع نحكيه بعد شوية على جديد الميركاتو الانتدابات الصيفية التي مازالت متواصلة في البطولة التونسية. ترجي انتدب البيرو في خيسوس كاستيو. ما هي مقومات نجاح المدرسة اللاتينية في البطولة التونسية؟ معناش برشا تقاليد الحقيقة، سورتو في علاقة ببعض البلدان من أمريكا اللاتينية. نحكيه على بطبيعة على البيرو، على الباراغواي، الأوروغواي وبرشا دول في أمريكا اللاتينية. معناش برشا تقاليد، ديما ننتدبوا من المدرسة البرازيلية. مرة أخرى الترجي ينتدب لعب من البيرو، ما هيش أول مرة ترجي ينتدب.

0: لاعب بيروفي ذكر قبل خورخي راميريز لاعب الترجي الرياضي التونسي. بعد شوية كما قلنا باش نحكيو مقومات نجاح المدرسة اللاتينية في البطولة التونسية. عنا تقرير سكاوت على هذا اللاعب، هل يكون مفيد للترجي في قادم الاستحقاقات؟ نحكيو على النجم الرياضي الساحلي. في 24 ساعة الأخيرة تسارعت الأحداث وشفتوا تقريبا أغلبية الناس تصريح رئيس الهيئة التسييرية كريم العكروتي اللي كان وجه نداءات متواصلة إلى جماهير النجم الرياضي الساحلي وحكى كلام مهم ومهم جدا. نحكي عن نادي الافريقي تادو سينكانغي وقع اليوم، فهل تكتمل التركيبة أم لا تزال هناك مراكز تحتاج إلى تدعيم؟ نحكي على جناوية اليوم أيضا للجناوية نصيب لمستقبل مرسى انتدابات قيمة في الميركاتو. الحقيقة الريكروتمون اللي عملتهم الجناوية سناء تبشر بكل خير في انتظار أن نشوفوا الكرة على أرضية الميدان، وهيئة النادي والفريق والإطار الفني وكل مكونات النادي ترفع شعار التحدي قبل بداية الموسم. تحيات كامل للفريق عزيز في الإخراج حسام في الإخراج الرقمي، وسعيد كالعادة كل يوم اثنين ينضم إلينا اللاعب الدولي السابق أنيس العياري. مرحبا نوس.
1: حطوما تحية ليك سهيب ولسيد المشاهدين والمستمعين في نفس الوقت.
0: شنو حوالك يا نوس؟
1: الحمد لله.
0: عماش تطبح بيه حد بطاب حيرة هكا مشيت على الأقل.
1: مازلت. قريب. جميع 10 أيام.
0: جميع 10 أيام مقيد في أوسو معناتها.
1: نرجع السنة عاد. نرجع إن شاء الله.
0: إن شاء الله أخويا إن شاء الله.
1: مواعيدنا الكبيرة وإن شاء الله ربي يجيبنا في السويب.
0: إن شاء الله أخويا ربي يجيبنا في السويب. سويب زروق المدرب، مرحبا سو.
2: مرحبا بك حاتم، مرحبا بانيس الكيب الكل وكل من يستمع ويشاهد فينا على ديوان فاء.
0: وانت عاد المرسى بلاج قريبه بحرش على الاقل لك مشيت قمرت
2: لا بيريود الاولى حاد نتاع الصيف تو وقيت خدمه وحدي حاضر في السيزون دونك يبداو على بكري و...
0: شويه تحضير شويه بحبيحه في البحر زي بيت
2: معكم انتم صعيب شويه
0: ليسيون ديك لاساج تحكي متعبه نتاع الكيب اخويا تحضر يا خويا لازم اخويا ما اسمعني شوف عندنا احنا معنا كونترامو غالب مع الساده المستمعين يحبوا خويا الكفاءات بسم الله ما شاء الله نيس العيار جايب زروق حية لأولاد الكل يرفقوا فينا في مختلف البرامج. لكن البداية باش نحكيه على تصريح لموقع نسمة سبور كان المدير الرياضي عبد السلام بوحوش تسويت في الكيكوف.
3: سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
0: كيكوف كيكوف خبير باهي وشفنا التصريح لموقع نسمة سبور منذ قليل وتصنع عبد السلام بوحوش ما نجمش تحصلوا عليه، ولكن خدينا بالطبيعة على ديكلاراسيون عبد السلام بوحوش بخصوص تهيئة مدارج في ملعب العمران ملعب طيب العمار. خبر يفرح برشا الحقيقة انه تنضاف حاجة جديدة وهي واجب نورمالمون تكون موجودة في الملاعب الكل، ولكن نعرفش اسكو نضحك ولا نحزن كيفاش نقولوا معناها فأخيرا باش يكون فما مدارج لجمعية اثبتت وجودها في الرابطة المحترفة الأولى. نسمع عبد السلام بوحوش شنو قال في تصريح الموقع نسمة سبور.
4: والله بشرة ممتازة معناها لكونه حتى كنت مع المندوب قال لي معناها راهو نورمالمون إن شاء الله كان سهل ربي المدارس باش تبدا من 10 من هذا معناها من هذا الشهر وبعثوا لنا زاد كيف مراسلة وإن شاء الله ربي سهل إن شاء الله زي أعظم العظمة لله أعظم خبر سمعناه في تاريخ منطقة جبل الأحمر. حاجة اللي نحلموا بها في المنطقة من الأحلام اللي نحلموا بها من ثلاثة حاجات واللي هي أول حلم يتسمى اللي هو المدارس باش يكون عندنا مدارس في ملعب شبيبة العمران إن شاء الله في القريب العاجل للشباب وللصغار باش الناس تولي تجي تتفرج واحنا كشباب في العمران ان شاء الله في القريب العاجل ما عادش ننتشقوا الملعب الزويدن نولوا عندنا ملعب معناها ندبروا فيه الفلوس ونخلصوا كذا فهمت فرو النجاح يعمل كل شيء كي تبدا جمعيه ناجحه حتى من الناس تلفت وكذا احنا الحمد لله قدام الناس معناها جمعيه ناجحه قاعدين بالسياسه وان شاء الله معناها كي نزيدوا معناها الدوله والوزاره معناها يقفوا معنا احنا نزيدوا معناها نتطوروا معناها داخليا وعلاش لا ان شاء الله ربي سهل المهم معناها بالخطوه.
0: خبير باهي يعني خبير باهي يكون فما مدارج في ملعب الطيب العمار بون ديستانس ما بين العمران وزويت ما هيش معناها بعيدة برشا ولكن ديما فما مشقة وعناء التحول معناها مش كيما تلعب في شادلي زويت بالنسبة للجماهير الجيسو مش كيما تلعب في استادك في جبل الأحمر وحاجة باهي أنه تضفي نكهة الحقيقة كجمعية محلاها نحبها برشا جيسو وكفريق معناها أنه كجماهير النادي تكون موجودة في ملعب متاعها.
1: ما بوحوش ما كانش يناني برشا لانه انا كان جيت في بلاست وقت اللي جيرني خبر بيه باش نقد المدارج نطالب زاده بالتابي نطالب بالميدان انه الحقيقه ثم دعمات السانكيم جينيراسيون الاعتبار معناتها غازون معناتها في كاليتي ينجم بعيد على الاصابات لانه العمران اليوم يتدرب في ظروف صعيبه زاده التابي راه عندها مده يلزمها لهوة يلزمها اونتروتيان. بوحوش صحيح بتتر يستنى في الخبر هذا عنده مده لكن حقه حقه باش يطالب حقه، لانه العمران بعد الموسم الحقيقه معناتها الفارط موسم محترم ومحترم جدا بامكانيات بسيطه من انسان معناتها قاعد يناضل على على على جهته على حومته.
0: ما تصورش يناضل على جهته ولا حومته
1: على الجبل، خاطر يعجبني قعد لبس ثوب جبل احمر وحوماني واحد فهمت، لكن قاعد يخدم قاعد يخدم قاعد يكرس في الـ في الاكسبيريونس نتاعو للعمران. لكن جاء الوقت زاد اللي لازم التابيه ذيك تتبدل في ظرف صعيب، هو تعرف سخانه وداخلين على سيزون جديده، حتى في لي زونترالمون ثم ثم ثم ريسك دو بليسور للملاعبيه بوركو با، انتم صرفتوا صرفتوا الناس اللي باش تخدم المنشأة نتاع المدارس، زيدونا تابيه للعمران، عمران تستحق، عمران عملت لنا بيرفورمانس عامله وباهيه برشا، نشجعهم ونشجعوا الاداره نتاعها والناس الكل. وتعرف كتبدا عندك كاليتي نتاع تيران في تابي مزيانه وفي كرادان وكل شيء، ثم زاد دي بانو بوبليسيتي ريجي، وثم عباد تدق عليك الباب تجيب لك الفلوس، وهنا العمران باكثر مداخيل باكثر يعني كما نقولوا احنا تطور في الفريق هذا، لانك تعرف الكره فلوس وتعيش فلوس في ماركاتو كيما هذا سي فري، بيتتر عندهم رئيس قاعد يصرف، لكن الى متى يلزم العمران تكون عندها كاسه وعندها مداخيل خاصه به، وقت اللي يتحسن التيران ويكون ميدان على مستوى محترم لهنا اللي الببليسيتي تجيك الناس تدق عليك الباب وتولي الطالب زادا كيف بالنقل التلفزي في ظروف محترمة ومحترمة جدا.
0: مهم جدا الكلام قاله نيس العياري، مهم جدا الكلام اللي قاله أيضا عبد السلام بوحوش، تحية أيضا لثامر المكور بالتقدم الذي بسقيت الدير يبعث يقول لي والله العظيم والله حتى نحن
1: والله نحب نسلم عليه سمحني
0: سلم
1: والله العظيم قاسم
0: ممتاز العزة
1: ما عنديش علاش باش نحلف باش نحكي على سقيت الدير، لأني أنا في وقت ما كنت مدير رياضي أنا ذاك في الملعب التونسي، مشيت لعبت ماتش كوب وقت في سقيت الدير. سقيت الدير اللي عملت موسم كبير نورمالمون سنة الأشغال تبدأ من أول الموسم هذا، يعني تكريم الفريق هذا وتشجيع ليه، لأنه لا تبي لا مدارج لا ديفيستير يليقوا بالفريق هذا حتى نتاع ديزونترالمون. ألور كيما عملنا لفتة للعمران ما فيها باس نعملوا لفتة لسقيت الدير.
0: ويقول طيب احنا تعبين بدون ملعب وصعوبات في التدريبات، مهم جدا الحقيقة أنه ديما نديو أنه نحاول ونحب نطور ونحب نزيد ونكون جينيراسيون أخرى وكل، لكن مش كل الانفراستركتور مازال يتعاود صهيب، لأن ولينا نفرحوا انه يكون عندنا مدارج، معناها ولينا نفرح يكون عندنا مدارج، هذه الظروف المباشره معناها باش نبداو واضحين ديما ذوي قص لازم يعمل لك الضربه. ميرسي لشركه التونسيه للكهرباء والغاز.
1: انا خفت قلت باس قصرنا الضوء
0: باش ترجع عياري عادي، ظروف مباشره في تونس لازمك تعرف كل شيء. دونك الناس تبع فينا على اليوتيوب، دونك هاكا ديجا يقص اليوتيوب، تنجموا تتابعونا على مختلف الفريكونس نتاعنا، ان شاء الله ما يقصش الافام باش نواصلوا اموا نكملوا الحلقه نتاعنا. الناس اللي تسمع فينا باهي سوايب نواصلوا، الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا بعد شوية يرجع اليوتيوب، برافو لأولادكم الصحة حسام عزيز، بعد شوية إن شاء الله يرجع اليوتيوب. سهيب مشكل كبير يعاود يقص هذا مرة أخرى، دونك إن شاء الله قاعدين يسمعوا فينا سينو عبيتنا اللي عارف بيشو إيش أقول لك هذه، وتعرف إن المخرج هو اللي يحكم توا، يقول لك خوي أخرج لي فاصل خلينا نشوف شنو هي البان ونرجع، سينو تجمعوا تسمعونا على المختلف الفريكونس بتاعنا، فاصل ونرجع كامل سبور ماك.
5: أنتم تسمعوا في سبور ماك.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: ترانسفير ماركت
2: ما 23 دقيقة. مرحبا بكم من جديد, نواصل معكم سبور ماك حتى للأربعة نتاع العشية. جوست حبيت ناخذ وراي صهيب في موضوع ملعب العمران بطبيعة في المدارج, قبل ما نحكيو على جديد الميركاتو في ترانسفير ماركت. ونعاود نذكر مرة أخرى أنه ثامر المكور منذ قليل كان اتصل بينا وبرشا صعوبات سورتو على مستوى التدريبات, لأنه تعرف أنه الموسم القادم إن شاء الله تقدم الرياضي بساقية الدائري باش يلعب مقابلاته في ملعب الطيب المهيري, أوتوماتيكمون يلزمه يتدرب على ملعب عشب طبيعي معناها كما في ستاد طيب المهيري, لانه نعرف انه تقدم ساقية الدير ملعب ساقية الدير هو عشب الاصطناعي. هذا مهم جدا ناخذه بعين الاعتبار حتى على مستوى التنسيق بين الجمعيتين. وراهو نعرفه من تو انه ملعب الطيب المهيري باش يكون فما شارج كبير عليه في التدريبات وفي السيزون تاع السنه, دونك نتوقعوا من تو ان شاء الله اكيد بلديه صفاقس قاعده تقوم بالعمل نتاعهم تاكديم الكفاءات اللي غادي, ولكن راهو ما نجموش نتحداو الطبيعه برشا, يعني مشكل كبير يكون السنة إن شاء الله يحاولوا يلقاو حلول منذ الآن. سهيب مدرج في ملعب العمران, وسمعت شنو قال عبد السلام بوحوش في تصريح ونسمة سبور.
3: هذا يظل لي أقل شيء, معناه المينيموم إنه فريق يلعب في الدرجة الأولى المحترفة في تونس 2026 يكون عنده ملعب خاص به فيه مدرج. نحكيه على المينيموم حتى, معناه يلزم الناس تفهم اللي راه هذايا حق من حقوق المنطقة هذية, وأي منطقة يمثلها فريق يلعب في الدرجة الأولى التونسية درجة محترفة كي يبدأ عنده تيران فيه يعني براتيكابل يلعب غازون ولا جينيراسيون جديدة في الارتيفيسيال وفيه الجرادان, هذايا أقل شيء معناه راه مش مزية, والناس اللي تعمل في الحاجة هذايا راهي ماهيش مزية, دونك هذايا ستين اوبليغاسيون بالنسبة للصفاقس. بالنسبة للبرانسيبال صعيب شوية حتى باش يكون فيه شارج, خاطر اوبليغاسيون يعني الكاليتي نتاع تيران ما يلزمش فيه شارج كبيرة, نتصور ماكسيموم كل فريق يكون عنده سيونس واحدة. المشكل في الانكس, الانكس يلزم يلقاو ديسبونيبيليتي لزوج جمعيات باش ينجموا يتمرنوا, سينو ان شاء الله يلقاو الناس كل تلقى الظروف اللي تنجم تخليها تنجح, خاطر هذوما جمعيات تعاني فينونسيرمون, ما تزيدش عليهم انت معناها كاليتي دونترمون, تزيد تنقص لهم هكاك الحظوظ نتاعهم في الشامبيونات, تزيد تنقص اكثر.
2: واضح. نحكيو على الميركاتو كما سمعنا منذ قليل, ترانسفير ماركت في العنوان الترجي انت دب البيرو في خيسوس كاستيو. سؤال سهيب, مقومات نجاح المدرسه اللاتينيه, المدرسه اللاتينيه باش معروفه انه معناش معنا لي تراديسيون, احنا ثقافه ننتدب وملاعب من امريكا اللاتين البرازيل اوكي, ولكن فما معناها مدارس اخرى وجنسيات اخرى معناها قليل نادر ونلقاوها في بلادنا, معناها التجارب ديجا ماشي كبيره برشا. مقومات المدرسه اللاتينيه تتشابه معنا, تعاوننا ما تعطيناش الاضافه حسب رايك؟
3: تتشابه في الظروف اللي يلعبوا فيها, يعني الملعبيه بتاع امريكا اللاتين يعني هما ديجا معناها ملعبيه خارجه من الحوم, خارجه من مناطق شعبيه, مناطق فقيره, يعني ميم حتى المونتاليتي تلقاها هي نفسها. سيكيوسيور يعطيك الكاليتي تكنيك, هذيك اول حاجه. ثاني حاجه اللي انت حكيت على البرازيليان, ميم حتى الاخرين ما كانوش برشا في الشامبيونات في تونس على مدار التاريخ, يعني
2: البرازيليان
3: لغير البرازيليين.
2: انا شوف مع المدارس اللي مش مستنسين بها عملنا كلكو ريشيرش, فما الاسماء تو جماعه اليوتيوب ما شاء الله يزيدوا يعاونونا بعض الاسماء, ولكن نتذكروا في العشريه الاخيره 15 سنه الاخرى داروين غونزاليس فنزويلا نجم الساحل اتاكون مستقبل جاي, بس مره انت دب ارير جوش من باراغواي اسمه فيليكس, خورخي راميريز, راميريز تاع الترجي التونسي اللي سجل وقت الهدف ويعمل بصبات وكع عباره تليفون راميريز تاع الاسبيرانس, دونك فوالا هذوما بعض الاسماء تعدات على البطوله التونسيه.
3: صحيح, يعني ماهمش بكثره خاطر يلقاو ديما صعوبه سيرتو في الانتيغراسيون, يعني في الكومينيكاسيون في اللونجاج, ميم حتى في العقليه ماهيش هي نفسها تاع العيشه اليوميه في الامريكا اللاتين كما في تونس, لكن ديما يعطيك الكاليتي تكنيك يزيدك ويعطيك الاضافه سيرتو كي يبدا ملاعبي دو نيفو, يعني لاعب في فريق محترم ولاعب في كومبيتيسيون محترمه, خاطر الملاعب هذا جاي من فريق يلعب في ليبرتادورس, يلعب في المنتخب البيروجي, لعب تصفيات كاس العالم, يعني لو مينيموم فما نتصور. دونك من بعد تقعد هو سا ديبون لانتيغراسيون نتاعو في وسط ليكيب, عقليته الملاعبيه اللي دايرين به اسكو باش ينجحوه والا لا, افكار المدرب اسكو باش هو يتوالم معاها والا لا, هذا الكل يقعد من بعد في وسط الكومبيتيسيون اللي نشوفوا معناها الجنسيه نجيوها من بعد, فهمت؟ دونك مش مهمه برشا, وهذا اللي نستناو منه يعني نشوفوا كيفاش هو باش يدبط يروحوا في الليكيب.
2: مهم جدا هي ديما معناها في الريكروتمون نيس الهياري وانت سيد العارفين ديما نشوفوا الفيديو تاع الملاعبي نسالوا عليه نعملوا دي ريشيرش على الملاعبي رابور سكاوت شنو يقول برشا حاجات الحقيقه باش تنتدب لي انه دخلنا البارح كفالور مارشاند كقيمه تسويقيه الملاعبي خيسوس كاستيو معناها توصل 1.2 مليون يورو. هذا شفنا الفالور مارشاند بتاعه معناها شفنا 17 مقابله دوليه مع منتخب البيرو سجل بونت مع منتخب البيرو شفناه كونتر الاوروغواي جوكروا ولا كونتر منتخب الارجنتين معناها ملاعب يلعب تيتولير امبارح ديجا موجود في المقابله نتاع فريقه هي الاخيره على بنك البدلاء ما لعبش لكن موجود على بنك البدلاء. دونك رابور سكاوت شنو يقول انيس كي نقراو احنا كيلكو رومارك ولا كلكو معناها ارقام الملاعبي هذي.
1: بون قبل ما نبدا حاتم نحب نقول هل اليوم معناتها بالملاعبي هذي اللي بجيبوا الترجي وفات مشاكل الترجي هذه نقطه اولى لانه ما تنجمش اليوم بالملاعبي هذي
2: شنو هي مشاكل الترجي
1: انت تنجمش اليوم تسوق للملاعبي هذي نجم يعني يقضي على مشاكل الترجي كل الفنيه لانه ماركاتو الترجي اليوم انا اكيد ما نمشيش بالباجات نمشي ديما بالصفحه الرسميه مازال الانتدابات مازال الاعلان الرسمي لبعض الانتدابات الثقيله اللي عمل عليها الترجي وخاصة أن التراجي يحب ينقذ الماركات وذي باللاعبي الأجانب يعرف اللي السوق التونسية سوق ضعيفة ألور عمل رنفور كبير على المستوى الهجومي ولا حتى على المستوى الخطوط الأمامية على مستوى الأجانب للتول اللحظة هذه مازال الصفحة الرسمية بلتوم أشارتش على انتدابات رسمية وهذا مهم جدا. به نرجع للملاعب ذي رابور قوي رابور به يعني كي تشوف الأرقام متاعو رابور على مستوى افتكاك الكرة على مستوى الكرات الهوائية على مستوى معناتها الانضباط التكتيكي زاد حاجة مهمة برشا ملاعبي به ملاعبي به 1.2 رقم كبير زاد كمان تراجي راهو جاب أكثر من الأرقام هذه بون لهنا ما تنجمش تقول لي الملاعبي هذا معناتها بالأرقام هذه يلزم يجي تو سويت ينجح في التراجي كيما ينجم يجيك بالأرقام هذه وما ينجحش في التراجي ماهيش المشكلة غادي المشكل كي تجيب ملاعبي كيما هكايا يلزمك توفر لي زاتو معناتها اللي معاه لأنك الملاعبك تجيب سنتينيه كيما كيز مك توفر لي بروفيل نجم يلعبوا بحذاه لي زاتو لي نجم وين من الملاعب هذا تجمش تحط لي انت الملاعب هذا ومع دو بروفيل يشابولو برشا يعني هنا دور المدرب كيفاش باش ينجح الملاعب هذا اذا جاء لانه حد الساعه نحكيو على ملاعبي مازال موضع على ذمه الترجي هذه تونسي نحكيو كلام اغوش ادروات تعرف كلام يتقال لكن الصفحه الرسميه اهم حاجه بالنسبه للملاعب هذا كان يجي للترجي هذه تونسي مهم برشا لأنه فرد بروفيل مع كوليبالي لكن اللي يمتاز به الملاعب هذا لو بلو تكنيك على كوليبالي سور بلون تكتيك اقوى من كوليبالي
2: فوسيني كوليبالي
1: يعني ما يبعدوش برشا في البروفيل لكن هذا ممكن عنده نقاط اكثر من كوليبالي على مستوى زاد صنع الهجمه على مستوى الكوفرتير على مستوى الالتحامات البدنيه وعلى مستوى يعني عديد النقاط بيتر
2: اللي بدنيا
1: قوي برشا قوي برشا في الكوفرتير تنجم تلعب بالكات 1 كات 1 يعني تلعب اربع مدافعين وتلعب به وحده في وسط الميدان وي 4-1 يعني كي يكون عندك سنتينيل كيما الملاعبي هذا ينجم هو يعمل كوفرتير على اليمين وعلى اليسار ينجم الوسط كيما رودري في اسبانيا كيفاش لعب كوب ديمون هو اللي حكم في وسط الميدان الملاعب هذه اللي كابابل لكن هنا دور المدرب في انجاح اللاعب
2: توظيف
1: اللاعب وشكون باش يكون مع اللاعب هذا مهم برشا لانه يذولي عندنا خير المداوي يذولي كان هكا ولا خير المداوي اللي كان في ملعب ولا يعني بيتر ينجم يكون ان بون بلاصون للملاعبي هذا حتى الملاعبي راه خير المداوي مش خاطر تونسي نو تونسي عنده بروفيل اذا انت تطور له امكانياته تنجم تخلق منه 1.4 مش 1.2 يزمكش زاد اولادك التقسيم وقت اللي تجيب ملاعبك من هذا لكن اذا يوصل للصفقه هذه تراجي احسنها نتصور ان بون بروفيل ينجم يعاون التراجي خاصه على مستوى الشامبيونز ليغ
2: بفكر نتاع ريغي مدرب الترجي صهيب زروق قبل تعدى تجربة مع الترجي هذه التونسي يقول لك اليوم العياري كلام مهم يقول لك انه توظيف الملاعب هذا نعرف الاسبيرانس معناها كنحكيوك على وسط الميدان مع حمزه رفيعه حاج محمود حاج علي كوناتي وين خيسوس معناها كاستيو في الخماسي اللي سميتهم هذوما مع خير مداوي بيان سور مع الفكر نتاع ريغي نعرفوا ريغي قبل تعدى بون تو ما نعرفوش اسكو تبدل ولا لا مازال محافظ على نفس الفكر نعرفوا به ريغي قبل تبدل مع الهلال السوداني ولا لا لكن اعطينا أنا تركيبة تفكر متاع ريغي يتماشى مع هذا اللاعب وإلا العكس بطبيعة اللاعب هذا ينجم يركب مع تشكيل ريغي
3: محلية سؤالك حاتم بخاطر ديريكت مشيت سبيسيفيك مو معناها المتطلبات متاع البروفيل هذايا مع تنسيق مع نيس يعني كي يحكي على سكاوت ويحكي على لي كاليتي انديفيديوال نتاع الملاعبي معناها كي تشوف معناها السكاوت نتاعو تشوف ان بروفيل معناها كامل معناها بروفيل محترم كي نجمع النقاط اللي مخوها في كل كاليتي ديريكتومون يعطيك ليكيليبر هذه اول حاجه ساعة في ليكيب من بعد تقعد افكار المدرب وافكار الفريق بصفه عامه تكتيكين كيفاش يحب يلعب نعرفوه المدرب هذا يلعب في الترجي قبل ونعرفوا الترجي كيفاش يحب يلعب الضغط العالي الاستحواذ على الكره الكره تخرج من يعني من الجارديان تمشي من الديفونس الوسط للاتاك وبعد تلعب بالضغط العالي الترجي مشاكلها العامين الاخرانيين ما اقبلوه في الوسط اقبلوه ما تنجمش تحكي اللي هو موش ملاعب بارفي لكن الترجي لقات برشا مشاكل من الناحيه الدفاعيه وقتاش في وقت اللي تخسر الكره وقت اللي الترجي تكون هي مستحوذه وعالية تخسر الكرة ما فماش الملاعب كي يكسل في الكونتر بريسينج الملاعب اللي هو تبدأ الترجي تفقد الكرة يعطيك هو أول ريفليكس ديفونسيف باش يمشي فوق لك الكرة في البريسينج في الكونتر بريسينج وقبيلو كان الملاعب برش يعطي برشا إكيليبر ديفونسيف يقف القدام الديفونس لكن أشاك فوا وين الترجي تخسر كرة وين نحسوا اللي دفاع الترجي رزين كل كرة في ظهر الدفاع الترجي بريسك هدف شوف انت عمناه والمعناه بالأرقام قداش من هدف قبلته الترجي الرياضي التونسي ضد نوادي أقل منها مستوى فني ما كانش الديفونس خايب ما كان الريدو لولاني اللي باش يمشي يفك لك الكرة وقت اللي الترجي تخسرها الليني داتاك كانت عندك ما تفكش الكرة ينساس البلاي اللي أي قلب هجوم ما كانش يفك كرة وقت اللي يخسرها
1: كي ترجع أنت سهيب الدربي اللي خسرته الاسبيرانس نتاع اللي هزت فيه الكلوب تيتر كان جا ثم البروفيل هذا
3: هذا هو اللي حكيته لك
1: كان ينجم يوقف الهجمة علاش أنا شطرتك وجي معناتها عاود رجع للسيناريو نتاع البونت ونتاع اللي صار في الدربي اللي هزت فيه الكلوب شامبيون
3: حتى كونتر ترجي الجرجيس كونتر مستقبل سليمان برشا أهداف قبلتها الترجي في جرت
1: البروفيل هذا اللي
3: البروفيل هذا اسكو الكاليتي هذه راه تنجم تكون عندك الكاليتي كل راهو حاتم معناها نتاع ملاعبي وينجح لك في اي فريق لكن انت التاش اللي حاجتك بها اللي هي سبيسيفيكمون ما لازم تكون موجوده قبل الكاليتي الاخرين ينجم يكون راه مش ملاعب كبير برشا في ساقيه ما نجم يكون فيزيكمون مش قوي برشا لكن في البوان هذا يعطيك الاضافه وهنا نحن نحكيه على تكامل الافراد الموجودين في المجموعه كيبدا انت بجنبك اكزامبل الحاج احسن يبدا بجنبك كوناتي يبدا بجنبك رفيعه يبدا بجنبك شهاب الجبيل يذوم ملاعبين تعرف تلعب
2: حاج علي
3: حاج علي سمح
2: حاج علي
3: يعرفوا يلعبوا كوره
2: رفيعه حاج محمود
3: حاج محمود سمح هذو مع اللي
2: يطيروا فما معز بالحاج علي وفما فما
3: حاج علي نفس بريسك نفس الكاليتي هما ترجي تلوج على الدوبلور لكن البروفيل اللي لوج عليه ترجي انا حسب رايي الشخصي بارابور بالسيزون اللي تعديت البوان فيبل اللي كانوا انا مش مع ان تلقى الدوبلور ولا اللي شبه لوكبيلو انا مع اللي عنده البوان اللي كان يفقدها اوكبيلو اللي هي نحكي لك عليها
2: موجوده
3: أنا
2: في الملعب هذا
3: حسب ما شفت في الواحد ما زلت شفت شويه فيديوهات شفت ليستات قلت لك ملاعبي متكامل لكن هذه معناها انيس لعب كره يعرف هي تاش ما تنجمش تشوفها في ستاد هي تاش كاليتي تكنيك ولا كاليتي ديفونسيف تراها بعينك انت في التيران ملاعبي يعرف وقتاش يتبلانجي لك يعمل لك تاكل باش يكسر لك اللاعب وقتاش يفك لك يعرف وقتاش يوريونتي البورتور دو بالون باش يحاول يبطي الماكسيموم الكونتر اتاك ولا الاتاك رابيد على ليكيب ادفيرس وذاك اللي ضر الاسبيرانس عمناو
2: واضح فما ملاعب اخر ايضا من الاوروغواي الاوروغواي كلاوديو ميلار نادي الافريقي عام 2000 ديجا ميرسي فيصل يقول كلاوديو ميلار من الاوروغواي جابته للكلوب في عام 2000 مركة اخر بينالتي في فينال كونتر سي اس اس اي فما ملاعب نذكر مشيري علاش قلت لك بعض الاسماء انه هذوما الجنسيات الباراغواي وفنزويلا والبيرو وغيره الحقيقه جدد على البطوله التونسيه على كل بطبيعه في انتظار كما قال انيس العياري في انتظار الاعلان الرسمي عبر الصفحه الرسميه للترجي الرياضي التونسي بعد شوي نحكيو على النجم الرياضي الساحلي بعنوان مليون دينار مليار ينقذ الفريق من النزول الى الهوات هذا حسب تصريح الدكتور كريم العكروت اللي كان وجه نداء الى جماهير الاتوال بعد شوي نواصلوا سبورماك
0: انتم تسمعوا في سبورماغ

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: هو من خلال الفيديو عبر الصفحة الرسمية للنجم الرياضي الساحلي البارح رئيس الهيئة التسييرية كريم العكروت كان حكى تقريبا 7 دقائق ونص وجه برشا مساجات للجماهير. النجم الرياضي الساحلي محليه الحقيقة كإنسان محليه، معنى الإنسان كي يحكي معاك راهو النجم مفرقه، معنى ما نقولوش ما بين السيء والطيب، ولكن إنسان ظاهر يحب النجم الساحلي ويحب يحافظ على مصالحه ويحب يرجع الفريق على السكة. والمساجات تشوف التعليقات متاع جماهير النجم الساحلي، الإجماع مش نقولش 100% 99% إنه العباد تشوف كان أحلى رئيس، يعطيك الصحة يا رئيس برافو. لكن هذه التعليقات هذوما نحبوهم يتحولوا من جماهير النجم الساحلي على أرض الواقع. هاو نسمع شنو قال كريم العكروتة والحاجة على المشاكل وعلى الديون شنو اللي خلصوا، بعد نرجع باش نحكي في الموضوع. تفضل.
2: صاروا برشا حاجات باهية اللي هي خليتنا باش نعاودوا نعملوا ريدي مراج نتاع ليطوال، دينا بالفوتبول كيما ريتو، حضرنا إطار فني كامل أجنبي، رجعنا الجوارات، دينا نعمل فريكيتمون بلا صفيو في معناها في الليستا وكل شيء، وعندنا هدف اللي ليطوال باش ترجع في المستوى نتاعها في التنظيمي في الصورة وفي الهيبة نتاعها كل شيء. كيف كيف خدمنا خدمة كبيرة على رياضات القاعات وحطينا أون بلاس كوميتي بالنسبة للباسكيت، وقاعدين نقدموا باش نحطوا زادة كيف كيف ناس في المستوى باش يكون الباسكيت تلعب على القاب ان شاء الله. عملنا دي اليوم مع الهوند ومع البولي وان شاء الله بروش الموقف يكونوا موجودين. ما وقفناش عند غادي، شفنا المشاكل الاداريه الكل، ونبشركم بشره كبيره اللي العقل اللي عندهم عامين هما اثخان، وصلنا باش لقينا فيهم حلول باش ندفع فيهم بارتي من الفلوس. خد تربي في الايام القريبه القادمه العقل كل شيء تنحى ويكون عندنا امكانيه باش يكون عندنا لي كونط نتاع ليطوال نجموا نتعاملوا فيها. كيف كيف في الاداره كيف كيف عملنا برشا خطوات القدام ودينا قدام في ديجيتاليزاسيون، وان شاء الله القدام تبارطاجيو معاكم.
1: كريم العكروت رئيس الهيئة التسييرية، هذا العمل اللي قاموا به في 24 يوم عياري.
3: بو انت بتتر تفوتك حاجة، قلت مس جماهير النجم، لا مو صحيح، مس جماهير التونسية كل وقت اللي نبدأ قاعد ويجي في الصفحة الرسمية تقول تصريح مهم برشا. قعدت نستنى نبيدي راني ماذا مانيش من جمهور أكيد لكن استنيت شنية اللي بيجي يصير. بتتر الديسكور نتاعو البارح مس التونس الكل، معناتها اي انسان تونسي غار على ليطوال البارح، ليطوال نتاع الشامبيونز ليغ، ليطوال نتاع السوسة القديم، ليطوال نتاع زبير قيس الغضبان وزياد وبوعزيزي، رجعنا بالزمن القديم برشا نتاع ليطوال الكبيره، ليطوال نتاع التيترويت، وفي افريقيا كان عندها بلاصه كبيره برشا. كريم العكروت البارح مس كل تونسي لانه قال كلمه، قال في دينا، قداش قال في دينا؟
1: 8 أيام. يوم جمعة، يوم
3: سبعة أيام. ما نتصورش اليوم ثم واحد تونسي ولا واحد من جمهور ليطوال ينجم يخمم إن ليطوال في الهوات. يعني البارح هو وصل مسهم كريم العكروت بالديسكور متاعه تحرق قوم. البارح برشا ناس قاعدة تفرج من بعيد من جمهور ليطوال، ما نتصورش معاش بشي قعدوا قاعدين. حتى اللي يحب ليطوال من بعيد بعث له رسالة وجعته قوم إيجا. نتصور بيصير هبة كبيرة برشا في الأيامات الجاية، بشراو بيتتر من أكثر الهبات اللي بيصير على ليطوال الأيامات الجاية. كراسة أنام يحب ليطوال برشا، أنام عمل في وقت وجيز اللي ما عملتوش برشا ناس في سبيل ليطوال، وإن شاء الله أزمة وتتعدى ونراو ليطوال شامخ ويرجع ليطوال اللي نحبوه.
1: هذا هو معقول برشا موضوع الهوات، وكما قال أنيس معناها كلام يصدم الحقيقة، وشوف راهو الكلام هذا أنيس راهو واقع، راهو ما هواش كما قال هو. أنا اسمه ساعة تصريحة والحاجة من الدكتور كريم العكروت على الموضوع هذا تاع المليار ويزم 7 أيام و8 أيام وغيره وربط الهوات، ومن بعد نحاولوا نحكيوا شوية ونقولوا أنه راهو كلامه واقعي وكلامه حقيقي، ما هواش تخويف وما هواش تريب. أو نسمع شنو قال الدكتور كريم العكروت.
2: يزمنا توا من هنا لثمانية أيام مليار، ما في حتى كلام. راهو كان المليار هذا ما نصوش نعملوه في 8 أيام، راهو فين الموضوع؟ راهو الموضوع وفيه، والمليار مش يجي هذا، باش نعملوا كازيسيون على زابونمون، حاجة 3000 أبونمون كادان، 2000 شنوا و2000 فيراج، 7000 أبونمون، كان تقولوا لي اليوم اللي ماش قادرين في 8 أيام باش يجيبوا 7000 أبونمون، وفين الموضوع؟ كل واحد يتحمل مسؤوليته، احنا تحملنا مسؤوليتنا ومش مزيان، ويلزم الجمهور يتحمل مسؤوليته معاه، هي جمعية الناس الكل، وراهي مش لعبة، راهو الليسونس ماهيش لعبة، راهي حاجة اوبليغاتوار اذا ما تتعمل. احنا من ناحيتنا شو يصير فما جوله على المناطق ما مستناوناش. احنا على لي سيلول عندهم قريب 4500 ابونمون، الناس اللي نطلب منهم طلب باش يسعوا 8 هذوما يزوا بيعهم الكل، الفلوس اللي عنده يزوا يصبوهم قريب 60000 دينار. راهي مسؤوليه الجميع، احنا نتحمل واني اقول واحد تحمل مسؤوليتي. يعني نخدم في خدمه كبيره، صرفنا اللحظه هذه قريب مليون دينار باش نعاودوا سيزون، خلصنا عباد، خلصنا دي دوسي، خلصنا دي ميزون دومور. هذوما فلوس زعما تصرف بجمعيه واصل، وقاعدين نعمل في الانتدابات قيمه. فما برشا حكمه توا رانا في مفترق الطرق، يا اما الحلم هذه اللي قاعدين نبني فيها مع بعضنا نواصلوا فيها، يا اما الموضوع باش يتسكر. راه الموضوع يتسكر ولا ما نكونوش واعيين به، راهو لتوا تيح للهوات، ماهيش كذبه، ماهيش تخويف، قلناها برشا مرات نعاودها، كلكم مسؤولين، احنا مسؤولين وانتم مسؤولين.
1: احنا مسؤولين انتم مسؤولين، معناها الكلام اللي قالوا على ربط الهوات راهو كلام الدكتور كريم العكروت كما قلت، راهو مسؤولين وما هوش تخويف سهيب، وما هوش ترهيب الجماهير النجم، وما هوش زاد انه نجي ونقولوا لا يلزمنا مليون مليون دينار ونحطكم قدام امر واقع. لا حقيقي اللي يحكي فيه، لانه تعدينا بعام ناول في نفس الموسم كيما هذا، فما جمعيات ولا داعي لذكر الاسامي. مثال خلينا نذكر مستقبل جيبس مثلا، كان قدامها 48 ساعة لخلاص وإلا يتم إنزالها لرابط الهوات، وكنت وشفت على عيني المراسلات وشفت على عيني طريقة حتى الخلاص. فما رجل أعمال بارك الله فيه من جابس كان تكفل بالموضوع وأنقذ الفريق من النزول إلى رابط الهوات، وهذا يشمل كل الفرق اللي ما تخلصش ديونك راك تنزل إلى رابطة الهوات. وقت قياسي، جمعة من زمان أعطاهم الحلول، 7000 اشتراك عمره ما كانت مشكلة بالنسبة لجميع اللي توال سوايب.
4: ليسانس حاتم راي تتعتاب السيستيم، معنى باش سندي كفريق باش تصب اللي دوسي متاعك السيستيم يقبل ولا ما يقبلش، معنى را موش لا يخوف لحد شيء، وسيرتوك يخرج رئيس جمعية في كما اللي توال باش يحكي لك الديسكور هذي ويحكي لك بغصة كبيرة، سيكو معنى فما حاجة غراف برشا، يعني ماهيش لعبة، يعني هذي تلعب باسم وتاريخ نادي كبير. كما قال ناس كل تتحمل مسؤولياتها، أولهم رجال الأعمال اللي موجودين غادي، الجمهور عنده توا 3 أو 4 سنين قاعد يعاون باللي يقدر وقاعد يعمل في يعني في هبات كبيرة برشا، وديما مطالب باش ديما يعاون جمعيته. لكن راو نحكيه على مليون دينار، نحكيه على مليار للإتوال، يعني معناها شيرة سوسة الكل باش تقف يعني على مليار، معناها كل مره تصير حاجه هكاي الا ونقول اخي شنو فما مشكل، فما مشكل في الاتوال، فما مشكل في الاتوال نتاع نعرفش انا، يا نكون موجود نعاون والا كان مانيش موجود ما نعاونش، يا فما برشا تجاذبات، فما برشا ما نعرفش يعني الى متى باش تواصل.
1: هي خاطر اسئله
4: اللوجيك، ما نجمش يقبل ولايه كيما سوسه فريق كيما النجم الرياضي الساحلي بتاريخه باللي تحب انت، يعني لي زاتو الكل موجودين باش يدخل الفلوس، اللي زاتو الكل موجودين باش داخل الفلوس، رجال اعمال اللي ولاد ليتوال ولاد سوسه في تونس والا البرة موجودين. اي شنو المشكل من بعد مليار؟ راه حد نحكيه على مليون دينار نوادي تعمل بهم صفقات نتاع لعبيه، معناها هذايا مشكل نادي كامل، مشكل تاريخ
1: 300000 دولار
4: صحيح. الى متى رئيس نادي باش يخرج هو يبيع لي زابلمو بيديه في المناطق؟ الى متى؟ الى متى باش يخرج يعمل ديسكور باش يجيب فلوس؟ ما مش معقول، ماهوش معقول.
1: يلزم تاعكم ريولك واجب،
4: يلزم المسؤوليه يتحملوها الناس تحب ولا تكره. فما ناس معنيين بالامر، ناس نافذه، ناس عندها برشا فلوس وربي يزيدهم. هذايا ظرف خاص بالنجم الرياضي الساحلي، خيزوز ثلاثه من الناس ما نجموش يلموا مليون دينار. ما نعرفش انا
3: حتى الجمهور عنده الحق، انا باش نجي في النقطه ذي باش نجي مع جمهور النجم الرياضي الساحلي. وقت اللي تتعدى باربع سنوات وخمس سنوات وتخلي لي معناتها كما نقولوا احنا التركه كبيره على مستوى الانتدابات وفشل كبير، وتخلي لي كل عام ديون ومديونيه كبيره برشا، وملعبيه ما لعبتش دقيقه في الاطوال خذيت برشا فلوس، هذا سبب من نفور جمهور الاطوال للنجم الرياضي الساحلي. لكن ثم نقطه مهمه برشا اللي سنة مختلفه على العوام اللي سبقتها الكل، ماركاتو النجم الرياضي الساحلي وعمل ياسين الشيخاوي في الفتره الاخرانيه. اذا اليوم نحكيو على ماركاتو ناجح ونحكيو على انتدابات سيبلي، ما تنجم كان تشجع الراجل هذا.
4: انيس كي تعمل ماركاتو كيما تحكي انت معناها ممتاز، وفي الاخر ما تخلصش مليون دينار، ما عادش يولي معناها
3: نحكيو على العمل في سبيل.
4: دونك فوالا، دونك اي الناس راه يلزم تفهم ريتوال، يلزم تعيش في ستابيليتي فينانسيير معقوله وفي ستابيليتي متاع الجو عام معقول باش تنجم للكريتمون هذوما اللي هما ما فيهم الشك في الكاليتي انديفيديويل باش تنجم ليكيب تمشي يلزم فما ستابيليتي.
3: سهيب شوف نمشي نقطة بنقطة زعما يعني المديونية ذي أكثر من النادي الإفريقي. تعرف صار في النادي الإفريقي بديوا بالنقطة بالنقطة بالمرحلة بالمرحلة، مرحلة خلاص الديون، مرحلة تكوين فريق، مرحلة مع تطيحوا في الإسالير وطيحوا في يعني في الانجاجمو على مستوى المادي مع الملاعبية لقاو ستابيليتي. اليوم الكلوب التوج اليوم ولا يحكوا بشوي بشوي
4: يعني سراي خليني برشا اللي يعملوا فيه الهيئة توا انك راك باش تجيري ليكيب تو يزمك تعيشها ويزمك تعمل لها ريكروتمون باش تبدا السيزون تاعك تجيب ستاف جديد
3: وميم
4: طون تخلص القديم اي وميم طون عندك جوارات توا موجودين يزمك تلقى معاهم معناها اتفاقيات باش يكملوا يلعبوا لك. معناها فما برشا خلاصات.
3: وعلاش قلت لك انا لاتو توا نتاع الجمهور باش يرجع ويعمل هبه قراس السيد هذا سي كريم العكروت والديسكور نتاعو والخدمه اللي خدمها وقت اللي يجري ويخلص مش من اليوم راه مش اليوم السيد كريم العكروت من اول ما بدا الموسم هو يجري من بلاصه لبلاصه وخلص برشا ديون. اليوم خلطنا المرحله مهمه برشا مليون دينار يتولي كل ملاعبي ذيك كاليفي على المستوى الفني نجم رتسيح لي فريق راقي وراقي جدا. يعني نتصور انه اليوم مليون دينار باش يعمل ديكليك جديد للنجم رتسيح.
1: غدوه ديجا باش نحكيوا اكثر على النجم رتسيح لي على مستوى الافكتيف لانه غدوه لتولي يدخل في تربص مغلق من 4 الى 10 اوت وفما بعض الملاعبين بوتيتر يخرجوا. مثال نعطيك في ليست افونغو اوميجا ماهوش موجود في ليست
4: اسكو في اوفر اوفيسيال
1: باش يكون باش يخرج نسيم هنيد مثلا ماهوش موجود في الليست اللي باش تكون في التربص. غدوه باش نحاول نحكيوا باكثر تفاصيل نستناو الليست كونفوكي بطبيعة على التربص وبعد باش نحكيوا اكثر على النجم الرسيح لماذا ينقص لانه مثل كي نشوفوا احنا بوادر مثل زاتاكون ما فماش برشا مازال النجم الساحلي يحب له 3-4 ملاعبين اخرين باش يكون رصيد بشري متكامل قبل
4: انطلاق البطوله. حاتم البارح حكى اون بريف ريزومي في الماتش اميكال ضد جرجيس مع الليسته اللي شفتها اللي ماشيه للستاج نفس المشكل الدفاعي نتاع النجم رياضي الساحلي لاكس سنترال يعني
1: يخرج لك وجدي كشريده ونسيم هنيد اوميجا بوتيتر يغادر
3: ثم نقطه اخرى زاده على المستوى الدفاعي. شوف رضوان الفالحي سيف غزال اقبل الرواتبي
1: كلها مدافعين
3: ليه معناتها ليتوال خرج ديزاكسيو معناتها على المستوى اليوم السنتر الحقيقه معناتها
1: النجم الساحلي تو حاليا نعطيك عنده 4 مدافعين فقط اليوم حسام دكدوك محمد حسين موسى ديوارا وياسين بن عبد الله غير كيفش بالنسبه النجم الساحلي غير كافي للنجم الساحلي اللي زاد تاكون مثال فما ايوب الفجاري وليد صغير فما سانداي هذوما اللي زاد تاكون تاع النجم الرياضي الساحلي. بعد شوي نحكيو على المستقبل الرياضي بالمرسى وتحت شعار يرفع التحدي هذا الفريق.
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ فيزيوناج
1: اوكي ديجا فوكس على القنوية سوايب مستقبل المرسى انتدابات مميزة الحقيقة ياسين بوخريس ريان الحمروني عامر العمراني اللي هي أوريال لاعب إيفواري عباس عبد الودود غاني المهاجم نورماني الكوني خلفة فما قصيم عشا انتدابات مميزة لكلها 3 سنوات 2 مواسم أكبر مليح بما أنت دبت المرسى 23 سنة برافو الحقيقة كهيئة القناوية كجمعية شبابة برشا بلغتنا احنا تونس سناسو
4: صحيح صحيح الحقيقة ذيك اللي كنا نحكيه فيه على الليتوال وقت تكون فما إدارة ستابل فما إنستابيليتي معقولة في النادي وفي الجو العام تاع الفريق راهو ذي كل يخليك أنت تخمم بالصحيح وكي تخمم بالصحيح وتحط استراتيجية عمل معناها معقولة سلون البيدجي اللي تخدم به سي نورمال باش يعطيك كونتر بارتي يعني انتدابات معقولة في الظاهر. بعد ديما نقعد واحنا نحكيه على الاسكن الملاعب ينجح ولا ما ينجحش هذاك أمر ثاني لكن من الأول تشوف يعني هداف الدرجة الثانية التونسية نورماني تشوف الملاعبية اللي جاي وليزيترونجي كونفيرمي يعني كبروفيل الملاعبيه الكل سيبلي يعني سيلون لي بوست اللي بارابور بعمناو شنو كان ينقص المستقبل هذه بالمرسى صاروا لي ريكروتمون هذوما
1: فارس المسكيني زيد
4: صحيح صاروا لي ريكروتمون هذوما مع انه انت داب اطار فني على بكري تفهموا معاه على بكري يعني ستاج قاموا به على بكري، حتى الريبريز يعني صارت على بكري. هذا كل يعطيك فكرة انه الفريق يعني ناوي باش يعمل فريق ينافس، باش يكون معناها مش على تفادي النزول، بالعكس معناها ينافس في مراكز متقدمة. حاتم مذيه راي الديكليك صارت مش من اليوم، الديكليك صارت عند عامين من اللي تخليت الهيئة اللي قبل الهيئة ذي بصفة ودية باش تجي الهيئة هذه تخدم على روحها، خاطر كانت المشاكل ديما في المرسى هي التجاذبات متاع الهيئات، يعني هيئة تمشي وهيئة تجي والناس تقعد تعارك في الناس الكل وما يتلهاوش بالفريق. توارينا لهوة متاع الإدارة الحالية وان باراليل الناس اللي محيطة بالمستقبل هذه بالمرسى واللي يحبوا المستقبل هذه بالمرسى، عامين هذوما كانوا أريض برشا وكانوا أعقل برشا وخليوا ليكيب تمشي ترانكيل.
1: واضح. عياري مستقبل مرسى ميساش نعملوا بسطة على الريكروتمون تاع الجنوية. ياسين بوخريس 3 سنين، أرير جوش 19 سنة، ريان حمروني 3 سنين، جناح أيسر 23 سنة، قصي معشة مفاجأة الميركاتو 3 مواسم، جناح أيمن 19 سنة، عباس عبد الودود غاني مدافع 19 سنة، نورماني عامين صح عامين حمام سوسة بيتور تاليك دو عام ناول 24 سنة، كوني خلفة عامين تار الجرجيس قبل عمر عمراني 29 سنة، ذا يقول سامحوني قبيلة 29 سنة، عمر عمراني صح عامين مع الكناوية، اللي هي أوريال 3 مواسم لعب وسط دفاعي 19 سنة، وفارس المسكيني 30 سنة زوما مواسم. معناها كما نقول الريكروتمون أنيس تجمع ما بين الخبرة، فما لاعبين الاكسبيريمونتي عمر عمراني كوني خلفه
4: لاعبين كرة
1: صحيح فوالا اكزاكتومون لاعبين كرة، فما لاعبية اللي عطشانين كرة قصير ريان عزيز حمروني. اعطينا رايك في دقيقتين.
3: شوف حاتم قبل كل شيء لازمك تعطي حق الإدارة هذه، معناتها خاصة ثم زوز اللي خدموا في خدموا الماركات وخدموا من قبل الماركات اللي هو علي
4: علي
3: بوكلبة
4: وصبري
3: العياري، هذوما زوز اللي نسقوا من دمو في العام اتصلوا عماد بنونس وكانت عندهم استراتيجية انهم يعملوا ماركاتو كبير على مستوى المدرب وخاصة على مستوى اللاعبين. اليوم كي نجيو نحكيو بيتر خذيت الاربع ملعبية اللي راهم انا توا ارزان في المرس، العمراني معشة ثماش مدرب ما يتمناش، الحمروني وخاصة كوني خلفه على وسط على مستوى وسط الميدان. وقت اللي تكون تقول كوني خلفه تقول الملاعبي اللي نجح في جرجيس اللي بتتر حكم في وسط الميدان تاع جرجيس اليوم موجود في المرسى، الكلوارات اليوم نحكيو على معشة والحمروني من الافضل اللي موجودين والعمراني قلب دفاع. هنا ما ثماش يعني نجاح هكاك يجي او ازار معناتها
1: كيك بالزهر،
3: هذوما زوز من الناس وقفوا على المرسى، غاروا على المرسى، يحبوا المرسى سنة تعمل عام كبير، لكن عندي نصيحة راو المدرب والملاعبية هذوم الكل تنجم تمشيش من الأول، يلزمك تمن بالناس هذوم كسوا باللاعبين والمدرب، لأنه باش تصير اللحمة وباش تكون الفكرة متاع المدرب للاعبين وتتكون اللحمة ما بين اللاعبين شوية وقت، تنجم تكون في وسط السيزون، تنجم تكون معناتها أكيد الخير جاي لأنك عندك الإمكانيات. يعني اليوم جمهور المرسى مش من كارس بيبا تسكر، يعني تنجم يجيك تعادل، تنجم يجيك هزيمة والموسم ما يزمكش تخمم لحظة ولا دوتي لحظة اللي ناس اللي رأي الأمور ما هيش ماشي، لا تجيك يزم كونتينياسيون. عماد من الناس اللي يزمه نفس طويل باش يبني الفكرة متاعه، لكن على مستوى الهيكلة من ناحية المدرب من ناحية اللعبية الرال مرسى قادرة تعمل عام كبير.
1: وي قادرة تعمل عام كبير، هذا اللي اتمناه. ان شاء الله كل الفرق تنسج على منوال مستقبل مرسى كمديرة الحقيقة، بشوفوا أمو على الأقل سيزون محترم عم جاي فيها تنافس كبير، وحاجة باهي انه تنحات العادة متاع منع الانتداب وميركات وغيره، الفرق كل قاعدة تخدم على روحها، قاعدة الدعم في الرصيد البشري مهم جدا قبل 22 أوت ضربة البداية بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وفما لهنا في الباج بتاع الجامعة التونسية لكرة القدم يقول لصحة، شكرا لصديقنا أحمد صالح وزميلنا، لصحة الأخبار المتداولة بشأن تعيين مسؤول مكلف بالبرمجة والتنسيق ضمن الإطار المشرف على المنتخب الوطني لكرة القدم أكبر عيار. مرسي يعطيك الصحة نوس، شكرا كوتش، مرسي سهيل زروق، يعطيكم صحة شباب، مرسي عزيز، مرسي حسين. بعد شوية هدى وصلي موجز أخبار الأربعة، بعد ينطلق المشوار مع ريم نور الدين في فان تايم، أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات.
0: فان تايم ببليسيتي
5: الدورة 46 في إطار مهرجان صفاقس الدولي سهرات ديما حافلة من 21 جويلية حتى 17 أوت يساعدنا يهنانا المحفل الجربي قدانا وذلك يوم 4 أوت ما تفلتوش السهرية المتميزة اللي تستنى فيكم.
6: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
7: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: Diwana Fam. Diwana Fam Flash News.
1: موجز الرابعة ديوان فام عسلامة. دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قررت اليوم تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق بوشلاكة في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية، وذلك بتوجيه تهمتي تعمد موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، وتصرف موظف عمومي دون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه. والدائرة تقرر وفق ما أفاد به مصدر قضائي في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء حالة المتهم رفيق بوشلاكة على الحالة التي هو عليها بحالة فرار على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل ذلك، وتتعلق وقائع القضية بتعمد المتهم رفيق بوشلاكة إيداع مبلغ الهبة الصينية المقدر بمليون دولار بحساب بنكي خاص مفتوح لدى إحدى المؤسسات البنكية بس

0: أكاديمي، واعتبرت أن هذا التميز والإنجاز العلمي وهذا التتويج يعزز إشعاع الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي التونسي على الصعيد الدولي. جمعية مهرجان بنزرت الدولي تعلن في بلاغ عن إلغاء حفل الفنان رامي عياش المبرمج ليوم غد الثلاثاء 4 أوت، وعبرت جمعية المهرجان عن أسفها لهذا الظرف الطارئ الذي قالت إنه خارج عن مسؤوليتها، وأكدت حرصها الدائم على احترام جمهورها وضمان حسن سير برمجتها وفق أعلى معايير الجدية والمسؤولية. وفيما يتعلق باسترجاع ثمن التذاكر، قالت إنه بالنسبة للتذاكر الورقية المقتناة عبر شبابيك بيع التذاكر التابعة للمهرجان يمكن استرجاع قيمتها مباشرة من إدارة المهرجان بمسرح الهواء الطلق، وذلك خلال أوقات العمل الإدارية من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساء. وبالنسبة للتذاكر الإلكترونية المقتناة عبر موقع تسكرتي بونتيان يمكن استرجاع قيمتها عبر منصة تسكرتي وفق الإجراءات المعتمدة لديها. في أخبار العالم، وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وقعت اليوم اتفاقية إطارية مع شركتين لزيادة الطاقة الإنتاجية لمكونات أنظمة باتريوت وثاد الاعتراضية. ويضغط مفاوضو البنتاغون على الشركات المتعاقدة لتسريع وتيرة تنفيذ اتفاقيات الإنتاج المبدئية التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام لزيادة إنتاج الصواريخ مع تزايد الضغط على مخزونات الأسلحة الأمريكية نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا. فعاليات ومناورات هان كوانغ العسكرية السنوية في تايوان تنطلق اليوم 5 من أوت الجاري، وهي مناورات وصفتها الأوساط العسكرية بأنها استثنائية والأولى من نوعها نظرا لشموليتها وضخامة التهديدات الشبيهة بالواقع التي تحاكيها. وتأتي هذه التدريبات التي تمتد لعشرة أيام متواصلة في وقت تتزايد فيه التوترات مع بكين وتتصاعد التحذيرات الدولية من تبعات أي صدام مسلح في غرب المحيط الهادي. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع ريم نور الدين في فان تايم.
1: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فان تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم، جوك موسيقى، تسمع راب، بوب، روك، بلوز، ار ام بي، ريجا.

0: هاي كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامة عسلامة، مساء الخير، مرحبا بكم الكل اللي تسمعوا فينا وتتفرجوا في اللايف في الطريق في الدار في الخدمة في كل بلاصة. أنا فرحانة برشا برشا اللي نرجع نلتقي بكم في الرحلة الصيفية هذه، إن شاء الله اللي تكون ممتعة كل نهار من الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة في فان تايم. في فان تايم أخبار المهرجانات، الحفلات الصيفية، متابعة استضافات للفاعلين الثقافيين، مطربين، موسيقيين، ممثلين، مخرجين، منتجين، صحفيين، أي حد ساهم في الانتاجات والتظاهرات اللي تحبوها وتتبعوها فيها الصيفية. رحلتنا باش تواصل في شهر أوت، مانيش وحدي بالطبيعة، عنا في الإعداد شادلية، وسيم، مرام، معنا جيهان، رضوان وشيمة باش يشاركونا بفقراتهم كيف كيف. اليوم معايا عزيز في الإخراج وحسام في الإخراج الرقمي، وأنا معكم ريم نور الدين في الميكرو. هذية فان تايم. في فان تايم اليوم شنو باش نحكي؟ فان تايم اليوم باش نبداو بالمهرجان العائد بعد سنوات من الغياب والانقطاع، سبع سنوات بالضبط، مهرجان الزهرة يرجع. المكان التاريخي والطبيعي في مسرح الهواء الطلق بالزهرة، باش نحكيو على تفاصيل البرمجة اللي تنطلق اليوم مع يسر العوني المكلفة بالإعلام في مهرجان الزهرة.

باش نحكيه كيف كيف على الانتقادات اللي طالت النائب شكري البحري في مهرجان عقارب للفروسية وقت اللي تقصت الوصلة الغنائية للفنانة آمنة فاخر للترحيب به باش ناخذوا رأيه هو في الموضوع. لازمكم تقعدوا معنا ولازمكم تقيدوا النمرو اللي المفروض حافظينه على خاطر إذا تحبوا تربحوا تذاكر باش تحضروا في سهرة الفنان الشامي في مهرجان صفاقس الدولي اليوم 3 أوت. لازمكم تكلمونا على 31 328 328. ضيوفنا في الساعتين الأخرانين من الرحلة هذه متاع فان تايم اليوم الساعة الأولانية باش يكونوا معنا نور السعيدي ومحمد الطاهر الدريدي باش نحكيوا على الضحك على الضمار على الستانداب على العرض اللي مشاركين فيه مع كوميديين أخرين ويدوروا به في مهرجانتنا سنة. وساعة الأخيرة باش تكون ضيفتنا الفنانة التونسية الجميلة صاحبة الصوت الجميل درة الفورتي. هذايا الكل اليوم في فان تايم. خلينا نبدأ بالغناء المزيان. فان تايم

0: فن تايم.
1: مساء الخير، مرحبا بكم مرة أخرى في فن تايم لشهر أوت. اليوم حلقتنا الأولى نهار الاثنين 3 أوت، واليوم يصادف أنه فما مهرجان عريق في الضاحية الجنوبية لهنا في العاصمة تونس يعود للحياة، على خاطر كما تعرفوا المهرجانات الصيفية هي البرشة توينسة البرشة منا، ولعقود سنين تربينا على هذايا متنفس مهم في الصيف، تفرهيدة سهريات نستناوها من العام للعام وتمثلنا ذكريات صيفية مزيانة نكبروا عليها، نشوفوا فيها فنانين المفضلين، نتفردوا، وممكن زادة برشا عباد يكونوا اكتشفوا غرامهم في سهريات هذية فن جديد، كانت لهم فرصة في حفلة من الحفلات يعرفوه كما المسرح ولا العزف ولا الرقص. المهم التوينسة عندهم ذكريات كبيرة وحنين كبير للمهرجانات، هذك علاش كيف ينقطع مهرجان كيما مهرجان الزهرة الدولي لمدة 7 سنوات، فإنه نفرح برشا كيف يرجع كيما السنة كيما الليلة اللي باش تكون في سهرية الافتتاح. باش نحكيو على هالعودة، باش نباركو لهم بالعودة، وباش نحكيو على تفاصيل البرمجة مع الزميلة يسرى العوني اللي هي المكلفة بالإعلام لمهرجان الزهرة. عسلامة يسرى.
2: مريم مرحبا.
1: مرحبا.
2: مرحبا، شكرا على الدعوة الكريمة.
1: مرحبا بيك يا يسرى. يعيشك، فرحانين برشا بالعودة متاع المهرجان يسر. مرحبا بيك، مبروك ساعة قبل كل شيء عودة مهرجان الزهرة السنة بعد 7 سنوات، مانيش غلطة.
2: مرسي، بارك فيك عايشك. اي هذه عودة مهرجان الزهرة بعد انقطاع 7 سنوات وبعد غيابه على المسرح، المكان التاريخي والطبيعي اللي هي مسرح الهواء الطلق بالزهرة اللي تم تسميته مسرح محمد بن علي، تكريم الفنان الكبير الراحل محمد بن علي.
1: اي دونك المشكله، خلينا نرجعوا باش نفهموا بالضبط، 7 سنين هذوما المشكله هي كانت في المدارج، ما كانتش مهيئه المسرح الهواء الطلق، هو ما كانش
2: بالضبط المدارج ما كانتش مهيئه، كانت قايله للسقوط. والحمايه المدنيه اتخذت قرار انه تسكروا المسرح الا ما تصير اشغال.
1: فهمتك، هذايا
2: منذ اشهر صارت اشغال. البلديه نشكروها هي اللي مولت الاشغال والحمد لله، معناتها بالاشتراك مع معتمدية الزهرة والولاية بن عروس هم دخلوا الصولات المحلية.
1: مهم أن الصولات المحلية ساهمت في هذية، لكن منذ أشهر كهو انطلقت الأشغال وكانت كافية باش يرجع المهرجان السنة. الحقيقة 7 سنين برشا باش تتاخذ القرارات هذية وتصير المبادرة وأنهم يتصلحوا، معناها طويلت أكثر من لازم، 7 سنين انقطاع كانت نجم تتصلح في عام برك معناها.
2: قبل كان فما الفلوس ما كانتش موجودة، الدعم المالي
1: فاسنا توفرت وحمد الله، سورتو الإرادة باش السلطات المحلية كلها ساهمت ويرجع المهرجان اللي يبدأ اليوم 3 أوت. حاجة
2: مهرجان بالشعار نتاع من جديد عودة الروح الثقافية، مهرجان الزهرة في دورته 45 كان باك من 3 أوت إلى 15 أوت 2026.
1: باهي جميل، باش نحكيو على البرنامج. قولي يسر.
2: دعم من وزارة الشؤون الثقافية وهو تنظموا جمعية مهرجان الزهرة الثقافية.
1: بالضبط، جمعية مهرجان الزهرة الثقافية ومديرتها مدام عواطف بحرون، وانت يسر المكلفة بالإعلام. البرنامج باش نحكي وفيه ملاحظة صغيرة، المهرجان الزهرة مهرجان دولي كان في العادة ويحتضن عروض من خارج تونس، احتضن حفلات كبيرة قبل فنانين من العالم، فنانين كبار كان مانيش غالطة، نجات الصغيرة غنيت في الزهرة، جورج وصوف، كاظم الساهر، نجوى كرم، حفلات كبيرة برشا. لكن السنة نشوفوا في الأفيش أنه المهرجان الصيفي بالزهرة السنة فماش عروض دولية يسر.
2: صحيح، للأسف مفماش عروض دولية للأسف، كما قلت أنت غنيوا نجوم طرب والفن العربي
1: صحيح
2: أغلبهم في فترة التسعينات وبداية الألفينية،
1: صحيح
2: للأسف ما فماش مهرجان وطني.
1: ان شاء الله يرجع في القريب العاجل في الدورات القادمه يرجع للاشعاع نتاعو الدولي. هات احكي لنا على الحفلات نتاع السنه، البرمجه نتاع السنه اللي فيها اسماء تونسيه مهمه كيف ابتداء من اليوم يسر.
2: اليوم في سهرة الافتتاح عن الفنانه محرزيه طويل ابنه الراشديه،
1: فنانه كبيره وصوت تونسي مميز. اي باهي الاختيار، اليوم محرزية الطويل في الافتتاح، الاختتام عندكم زادة كيف صوت تونسي جميل جدا، عندكم لبنى النعمان في الاختتام.
2: اي بالضبط، لبنى النعمان نهار 15 أوت.
1: باهي، وما بيناتهم شنو أنواع العروض الأخرى، شنو فما يسر؟
2: عنا عرض الزهو جيربي نهار 5 أوت. نهار 6 أوت عنا عرض راب.
1: باي
2: نتاع نهرتيش وسكيح وحمادة. نهار 7 أوت عنا سهرة مشتركة نتاع الفنانة نور الشيخ العربي ونسرين جابر
1: باي
2: تحت عنوان دو فوا دو زونيفير.
1: باي جميل أصوات جديدة أورورا نعرفوا البروجي الفني هذا يا جميل جدا ونور الشيخ العربي كيف كيف موهبة صاعدة مليح. أيوة
2: نهار 8 أوت عنا خيال جميل هو عرض مسرحي عن طريق الدمية متاع مسرح العرائس هو عرض للأطفال وللكبار زادة.
1: باي
2: نهار 10 أوت عنا عرض زهرة تغني غني معنا للمايسترو نادر الشريف.
1: باي
2: نهار 11 أوت فيلم لقشة مسمى
1: جميل فما سينما زيدا دونك بي
2: مم. أيوة حاولنا النوع والاختيارات نبيو كل الأذواق وكل الفئات.
1: جميل شنو آخر قاعد عروض يظهر لي فما الدور صافي الحمداني زيدا
2: فما الدور صافي الحمداني 12 أوت
1: 12 أوت جميل ان شاء الله دوك الطرب موجود بقوه مدام محرزيه طويل دور صف حمداني ولبنى النعمان والكلها اصوات نسائيه يعطيكم الصحه ما عندنا حد شيء ضد الفنانين لكن هذه اختيارات جميله والسينما زاده والراب للشباب والضحك المسرح الحقيقه مهمه الاختيارات والبرنامج متنوع ان شاء الله اهالي الضاحيه الجنوبيه الكل وعلاش ليه توانسه في العاصمه معناها اي حد يحب يسمع محرزيه طويل ولا لبنى النعمان ولا دور صف ولا الراب ولا يشوف الفيلم كيف كيف يظهر لي لقشة من اسمه بسام حمراوي. بسام حمراوي ولد الزهرة سي صح؟
2: ولد الزهرة اي
1: باهي الاختيار ان شاء الله يبدا حاضر هكاك العباد تزيد تنجم البروفيت بانها تشوف المخرج والممثل غاديك
2: يكون حضر معنا ان شاء الله.
1: اي باهي جميل هذايا الشباب نتاع الزهرة اذا يحبوا يقابلوا بسام الحمراوي كيف كيف نهار العرض نتاع فيلم لقشة من اسمه ينجموا يلقاوه في مهرجان الزهرة. اسعار التذاكر يسر اكسيسيبل للناس الكل
2: والله حاولنا نكونوا أسعار تذاكر يكونوا أكسيسيبل باش حاولنا نعملوا مهرجان معناتها الفئات الاجتماعية الكل تنجم تدخلوا وتنجم تقتني تذاكر من الأسعار تذاكر باش تكون من 7 حتى 20 دينار.
1: بي الحقيقة أكسيسيبل المفروض نجم الناس تمشي تتفرج على العروض مهرجان الزهرة الليلة سهرية مهمة لمحرزية الطويل الفنانة التونسية الصوت التونسي الأصيل والبرمجة كما عرضتها عليكم يسر العوني المكلفة بالإعلام في مهرجان الزهرة. تنجموا تعرفوا أكثر شنو فما عروض وتمشي وتتفرجوا في مهرجان الزهرة. شكرا ليك يا يسر على المداخلة متاعك وإن شاء الله بالنجاح للدورة هذية دورة العودة وإن شاء الله الدورات القادمة كيف كيف تكون أكبر وأكبر.
2: عايشك مرسي بوكو عايشك نوروا
1: إن شاء الله. شكرا يسر شكرا جزيلا المهرجان الزهرة وتعرفوا الناس كل تسمع فينا. تحية السي رافع الماجدي زميلنا اللي دفع ديما بكل حماس على الضاحية الجنوبية إن شاء الله يمشي زاده هو يتفرج كيف كيف. نحب نذكركم مرة أخرى اللي تنجموا تكلمونا باش تربحوا تذاكر لحفل الشامي الليلة في مهرجان الصفاقس. كيف تطلبونا على 31 328 328 إن شاء الله آخر الساعة هذية ناخذوا اتصالاتكم ونربحوكم التذاكر باش تمشيوا وتسهروا في مهرجان صفاقس الدولي في سهرة الفنان الشامي. فاصل قصير موزيكا كالعادة واحنا راجعين في فان تايم.

0: فن تايم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، رجعنا لكم العسل مساء دخلوا نش بعضي وسعوا بالكم الكل باش نسلم عليكم، خاطر حتينا توحشتكم كيما توحشتونا. نحكي على أصدقائنا اللي تابعونا ديما على اليوتيوب، أسامة، معز، أسمة، الكل، فما نادية، فما جميلة، فما أرتيستو، الناس كل نسلموا عليكم وتسألوا فيا على رضوان. يبدو أنه زميلنا رضوان التوينسي ولا عنده متابعين ومعجبين. نحب نهنيكم ونقولكم رضوان باش يكون معنا الساعة الثانية، على خاطر في الساعة الأولى هذية باش تنضم لنا جيهان السليني، فرحانة برشا اللي هي معايا فرد بلاتو. بونجور جيهان.
2: بونجوري، مع سلامة، مرحبا ناس اللي تسمع فينا الكل، ياسر فرحانة اللي معك فرد بلاتو.
1: مرحبا.
2: دونك وإن شاء الله نكونوا مونسين العبيد ومخافين عليهم القويب
1: إن شاء الله يا ربي. هاني عاد وصيتكم، قلت لكم يا سي رضوان عندك أرتيست ويسأل عليك ويعاود، كان فماش رضوان أنا ما عادش نتفرج. راهو والله رضوان هاو مقابلني لهنا، لكن توا مع جيهان، فقرة جيهان اللي باش تكون معنا كل يوم في ساعتنا الأولانية اسمها تابي روج.
0: تابي روج.
2: في فقرة تابي روج، الفقرة اللي باش نحكيو فيها على أخبار النجوم والمشاهير ونعملو طلع على مهرجانات العالم العربي. سي سونسي اتر اون روبريك كلها ستراس غلامور اي بايت. دونك البداية باش تكون مع فنانة نحبوها برشا، هي شيرين عبد الوهاب، اللي ظهرت في أول ظهور لها بعد غياب بسبب الأزمات والمشاكل اللي تعدت بها. وإطلالة شيرين كانت من خلال ظهور لافت في مقطع فيديو نشره الملحن عزيز الشافعي على صفحته الرسمية على فيسبوك. وفي الفيديو ظهرت شيرين تعمل في بروفا في إطار التحضير الحفلة اللي باش يكون نهار 7 أوت في العالمين في منطقة الساحل الشمالي في مصر. والمقطع كانت تغني فيه في غنية اللي قابل حبيبي، هذه الغنية اللي كانت تتحضر فيها شيرين، كلمة تامر حسني، ألحان عزيز الشافعي اللي أصر أنه يكون معاها ويرافقها خلال التدريبات من أجل أنها تكون حاضرة بأفضل صورة ممكنة. مقطع الفيديو هذا عرف تفاعلات كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين اللي فرح بعودتها، بين التعليقات على شكلها، وأيضا كلام على عفويتها المعهودة وروحها المرحة وصوتها الجميل. لكن أقوى حكاية شدت الجمهور هو الدبلة أو الخاتم اللي كان في يدها اليسار، والتفصيل الصغير هذايا أثار موجة من التعليقات والتكهنات وجدل حول ما إذا كانت شيرين عندها ارتباط عاطفي جديد وإلا هو مجرد أكسسوار في صباعها.
1: إن شاء الله أكسسوار. تحقيقة
2: أنا راني تيم شيرين، نحبها تعمل اللي تحب وتبع قلبها، وحتى كنت ترجع لحبيبها مش مشكلة.
1: باهي سيدي، حتى نحب نعبر ماذا بيه، إن شاء الله يكون أكسسوار كما قلت أنت. وجوست حبيت نقول بما أنه أنا زادة نتبع نحب برشا شيرين كما الناس كل، صوتها الإكسبسيونيل وغنيتها كيف كيف. عزيز الشافعي الملحن اللي توا
2: مكسر الدنيا
1: في مصر، الدنيا الكل، هو ديما مع شيرين، برشا غنيات كلمات وحانو زادة. وتباعا اللي بعد شوية نسمعوها غنية شيرين اللي هي رجعت بها قبل ما ترجع تظهر في الحفلات، كلمات وألحان عزيز الشافعي.
2: شنهزكم الواحد من أكبر المهرجانات العربية، مهرجان جرش في الأردن اللي كان حاضر فيه سلطان الطرب جورج وسوف نهارين التالي في حفل من وراء العقل. علاش نقول من وراء العقل؟ على خطر الحضور الجماهيري كان رهيب جدا، والجمهور كان عبارة على فرقة غنائية، وجورج وسوف كان المايسترو. كان هذا رغم كل شيء، رغم التقدم في السن، رغم المشاكل الصحية، ورغم اللي هو ما كانش قادر حتى على الوقوف على الركح، وإنما غنى قاعد على كرسي ويحيي الجمهور بيده. والمثير للاهتمام كان أيضا أنه الجمهور اللي حاضر كان من مختلف الشرائح العمرية على مدارج مسرح جرش، والكلهم كانوا حافظين أغانيه. وكان الحفل لقاء يهزم فيه جورج وسوف الزمن، ومعناها الزمن ينهزم قدام الفن. أنا من الحاجات اللي عجبتني برشا نقرأ في مقال في الاندبندنت العربية على الحفل هذايا، اللي يعاودوا يرجعوا المقولة يقولها هايدغير الفيلسوف، أنه الإنسان كائن زمني. ولكن في المقال يعاودوا يحطوا أنه الجمهور متاع جورج وسوف كسروا القاعدة هذية متاع هايدغير وخليوا أنه الفن يتغلب على الزمن.
1: الحقيقة جهين نعلق ولا ما نعلقش؟
2: احنا توا قاعدين ما جاش بالك انه النجم نجبدوا على هايدغير في كلام على
1: جورج وسوف؟ يعطيك الصحة، انا نحبك فوق زادة. اما شنو باش نقول، معناها نعلق ولا ما نعلقش في فقرتك انت، شنو رايك في الفنانين اللي هكا يكونوا كبروا وتبدل المردود نتاعهم وتبدل صوتهم بحكم زمن؟ الناس كلها بخيتو باش تكبر معناها، والبدن يكبر زادة كيف انت ترى انه
2: هو انت نقل من القاعدة اللي نمن بها انه ساعة كل واحد يعمل كيما يحب وكيما يحب. أما معناها انا اليوم لو يعاود معناها لو فما حفله لجورج وسوف نحس روحي نحب نمشي على خاطر صوته كما هو نعرفه موجود على اليوتيوب وموجود في فين تحب انت الكل تنجم تسمع جورج وسوف الاذى نتاع الذكريات
1: فهمت.
2: ولكن اليوم زاد محلاها التجربه انه تحضر له حتى لو هي اخر حفلاته معناها
1: فهمت
2: سي مومون تجربه تاع الصوت والواحد نعرفوهم معناها
1: صحيح فيها فما اراء خاطر الفنانين اللي يكون من كبار ومن الزمن الجميل ويرجعوا هكا باش يعملوا حفله تجيك الفرصه باش تشوفه من نجم نفهم مثلا توا نفهم برشا الاقبال الكبير اللي نتصور باش يكون موجود على حفله ميادة الحناوي في كارتاج بالطبيعه نفهم زاد برشا العباد اللي تشجعت وزربت ولو انه العمر مش قد معناها مازال بوتيتر عنده مجال قدام والشاب خالد لكن يقولوا بوتيتر ما نجيناش فرص اخرى برشا يمكن ما يرجعش صحيح يمكن ما يرجعش خلينا نمشيو نحضروا للشاب خالد وكان في ايامات
2: نتذكر لي انا حضرت اخر حفله لصباح فخري في تونس اللي صار له فيها الملاز على ركح مسرح قرطاج وكل
1: مي
2: لليوم فرحانه انه انا حضرت خاطر عرفت من بعد انه ما كانش فما فرص اخرى باش تحضر له صباح فخري كمان
1: شفت جهان احنا كان باش نعلق لك على كل اخبار باش نكملوا الساعه
2: نكملكم مع الاخبار الاخرين اللي هزنا للطرف الاخر من العالم علاش كنا نحكيوا على اريانا جراندي المغنيه الممثله الامريكيه اللي برشا يحبوها في الليجون من اشهر اغانيها No Tears Left To Cry Thank You والا Seven Rings تألقت زادة في التمثيل في فيلم Wicked مؤخرا ولكن الاخبار اللي يتعلق بها حاليا هو اللي خلى زادة جمهورها يتحير عليها هو انها اعلنت اللي هي تعتزم الابتعاد على الاضواء وانسحابها من المشروع المسرحي اللي تخدم عليه واللي كان المفروض يتعرض في 2027 وباش تاخذ فتره راحه مطوله نوعا ما بعد ما كملت جوله حفلاتها بعنوان Eternal Sunshine حسب بعض المصادر فانه سبب الابتعاد راجع الى ما سميته اريانا جراندي التدقيق العام المستمر بلا نهايه في ظل التعليقات المتجدده حول مظهرها الجسدي نفس التعليقات في كل مره على وزنها وحالتها الصحيه اريانا جراندي تقول باش نعمل بوز باش نبعت على هذا الكل في انتظار وقتش ترجع وتهني جمهورها عليها
1: أريانا جراندي تحب أريانا جراندي؟
2: لا مانيش من فنانيني المفضلين مانيش من لا لا من من حقيقة ما نتبعهاش
1: ما نتبعش
2: وما نعتقدش لي أنا سيبل بالنسبة ليها ما يقلقهاش كان أنا ما نسمعهاش سيبل نتاعها سي اون اوتر جينيراسيون اللي مغرومين بها كسوا هي تايلور سويفت ولا كاتي بيري ولا غيرها
1: لكن مهم ياسر هل الديتوكس هذايا الديجيتال ديتوكس يقولوا هما لازمهم يبطلوا يوخروا ويبعدوا على خاطر باش يحافظوا على صحتهم النفسية باش ينجموا يكملوا باش ينجموا يرجعوا ويظهر لي هم ما ايماجين لا بريسيون خلي على ايشيل اصغر هو حتى احنا لازم نبقى ساعات ناخذ شويه بوز
2: سي اون جينيراسيون دارتيست يعني اللي قاعده تعيش في حاجات ما عاشوهاش لي زارتيست الاخرين قبل خاطر ما كانش فما وسائل التواصل الاجتماعي
1: ما كانوش اكسبوزي بنفس
2: الطريقه اليوم الارتيست يلي اون كونتاكت مع لي فان نتاعو حتى في لي كومونتير في لي ميساج فيدراسيون دونك بريسيون كبيره برشا عليهم وهي والبنيه ماهيش صغيره برشا الا 33 عام مي ياسر قاعدين فريمون حاطينها تحت المجهر ومركزين معاها معناها وصلوا قالوا انه مش هي وتم تغييرها وطلعوا عليها ألف حكاية دونك نتخيل روحي أنا في بلاصتها اش قاعد يتقال هكيكا تظهر لي برشا بريسيون يلزم بوز
1: يلزم بوز بيه احنا مرسي ساعة جهة
2: عايشة بيه هذه
1: كانت تابي روج
0: تابي روج
1: جميل انا نقترح عليك نوليون نعطيك راي قبل ما ندخل لكم ما نقصش عليك في كل في كل اخبار ميرسي جيهان لازم بوز كما قلت على اريانا جراندي واحنا لازمنا كل عاده بوز نتاع غنيه مزيانه ونرجع لكم بعدها في فان تايم
0: فان تايم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم

0: فن تايم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى في فن تايم. فما أخبار جديدة، بما أنه بالطبيعة أحنا نواكبوا في المهرجانات والتظاهرات الثقافية وكل ما هو نشاط ثقافي في الصيفية هذه، للأسف مازلنا كيف توصلنا بإعلان ببيان من مهرجان بنزرة الدولي، الإعلام بإلغاء حفل الفنان اللبناني رامي عياش اللي هو حفل مقرر الغدوة 4 أوت. بالطبيعة البلاغ يبدأ بالأسف، خاطر هذا خبر مؤسف، والإعلام الرسمي بإلغاء حفل الفنان اللبناني رامي عياش ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي ليوم 4 أوت 2026. وحسب البيان يرجع سبب الإلغاء إلى ظروف قاهرة حالت دون قدوم الفنان إلى تونس، مما يتعذر معه الالتزام بالموعد المحدد. هذا الخبر لولاني واللي نعرفه منه أنه ظروف قاهرة حالت دون قدوم الفنان لتونس لحفلة موعدها غدوة، ولكن في نفس الوقت بالطبيعة تعرفوا الكوميونيكاسيون توا عند الفنانين على مستوى من البروفيسيوناليزم اللي ما تخليش مجال للأقاويل ولا للآراء، وهذا الكل ينجم ياخو برشا مجال ويعدي معلومات غالطة في الإعلام. فاصدر بيان رسمي عن المكتب الإعلامي للفنان رامي عياش واللي اعطاه برشا تفاصيل. تلقى الفنان رامي عياش أخبار سارة من إدارة مهرجان بنزرت الدولي تفيد بأن حفله المقرر إقامته يوم غد الثلاثاء 4 أوت كان من أكثر الحفلات إقبالا على اقتناء التذاكر. البيان متاع المكتب الخاص بالفنان ذكر بأنه كان سعيد بالأصداء اللي وصلت له على الحفلة هذه، ولكن يؤسفه بعد سلسلة من الخروقات والتجاوزات الجسيمة اللي ارتكبها متعهد الحفلات المكلف بالتنظيم. شنو باش يتهمه مكتب الإعلامي لرامي عياش؟ باش يتهم المنظم للحفل متعهد الحفلات، يقول أنه تعمد التحيل وعدم الالتزام بأدنى أدبيات العمل المهني، لم يقم بإمضاء العقد النهائي مع إدارة أعمال الفنان، وأرسل تذاكر سفر وحجوزات طيران وهمية للفنان وفريقه، فضلا عن عدم توفير تصاريح الدخول الرسمية إلى الأراضي التونسية وعدم إرسال حجوزات الفندق. يحب يقول أنه بعد التوضيح التفاصيل هذه من المكتب الإعلامي للفنان رامي عياش، يتهم متعهد عهد الحفلات بأنه حجوزات الفنادق والطيران كانت وهمية، والفيزا ما هيش مسوية، على خاطر يحكيوا على التصاريح الدخول للتراب التونسي، حجوزات الفنادق مش موجودة، والكونترا في حد ذاته متاع الحفلة ما هوش موقع، وبالتالي أخل كليا بالتعهدات المالية المبرمة، وهذا يخلي الحفل هذا يلغى، حفل رامي عياش في بنزرت يلغى في اللحظات الأخيرة. يأكد مكتب رامي عياش أنه بذل كل الجهود الممكنة لإيجاد حلول ودية، وتم إمهال المتعهد أكثر من فرصة لتدارك الأخطاء. هذية نجم يفسر لنا علاش الإلغاء ما تم كان ليلة واحدة قبل الحفلة. هذية نجم نتصور خيبة الأمل متاع العبيد اللي مبرمجة الحفلة، اللي ماشية للحفلة، اللي قصت تسكرها للحفلة هذية، ولكن للأسف هذية الأخبار رسميا صدر عن إدارة المهرجان، مهرجان بنزرت، إلغاء الحفل. وكيف كيف هذا التوضيح عن المكتب الإعلامي للفنان رامي عياش. بالخبر هذايا خلينا نخرجوا فاصل غنائي قصير ونرجع لكم توت سويت باش نكملوا فان تايم. لا ظاهر فينا عنا حاجه نجمو نعملوها به سيدي، فاصل صغير وتنقول لكم شنو اللي باش نعملوه بعد الفاصل هذايا.
0: فان تايم

0: فان تايم.
1: مرحبا بكم مرة أخرى في فان تايم، وهاني باش نقول لكم لشنو راجعين احنا في نهاية ساعتنا هذية الأولانية، راجعين للربح للعبيد اللي عندهم الحظ باش اليوم يربحوا معنا تساكر مع ديوان افام ويمشيوا يسهروا في حفلة الفنان الشامي في مهرجان صفاقس الدولي الليلة. كلمتونا يعطيكم الصحة على تليفون ديوان افام وخذينا اتصالاتكم، ومعنا الربح الأولاني اللي بطبيعة من ولاية صفاقس خاطر باش يسهر في مهرجان صفاقس معايا سي علي التاجوري. عسلامة. مرحبا سي علي.
2: عايشك
1: يا سيدي، مبروك ساعة التذاكر هاكا من غير مش كيما جعفور ما نعطيكش سؤال صعيب، باش تربح التذاكر وباش تمشي تسهر. انت تحبوا الشامي سي علي؟
2: اي نحبوه.
1: تسمي لي غنية؟
2: ما انا محتاج
1: الغنيه نتاعو. شكون باش يمشي معك سي علي؟
2: المدام اكثر
1: تحبوا. اي عندك حق. دونك المدام هي اللي ماشيه، ان شاء الله تتمتع برشا بالحفله، وكي هي تتمتع معناها انت عملت برشا جو سي علي، مبروك عليك. زوز تسكر لحفله الشامي في مهرجان صفاقس الدولي الليله، ربح معنا زوز تسكر الاولانيين سي علي التاجوري، والتليفون الثاني مع الرابح الثاني كيف كيف من صفاقس سي انور. عسلامه سي انور.
3: مرحبا
1: سي انور الملولي.
3: عسلامة مدام ريم.
1: يعيشك. ربي فضلك، ان شاء الله قريبا هاوش مازال ان شاء الله سبتمبر ونرجعوا نخدموا على رواحنا في خلاف ذلك. مدامك تستنى في ساعة سعيدة هاكا اسمعنا في فان تايم باش تربح تساكر كيف ما هاكا وتمشي تسهر الليلة. انت وشكون سي انور؟
3: انا والمدام بيانسي.
1: هاكا هاو المدام تحب الشامي.
3: هاي
1: بي الحمد لله. المهم تعملوا برشا جو الليلة في سهرة الشامي في مهرجان صفاقس الدولي. زوز تسكر لسي أنور وقبلهم زوز تسكر لسي علي، ديما تابعونا في فان تايم وكلمونا باش تربحوا معنا التذاكر اللي تهديها ديوان فام للمهرجانات اللي تنجموا تحضروا فيها. هذايا كان هذوما كانوا التذاكر وهذوما كانوا فقراتنا الساعة الأولى. علاش؟ على خاطر كيف كيف تذكروا فيها بساعة سعيدة لازمني نخرج توا خاطر عنا ديجيتال ويفز مع أنيس الغول.
0: Fun time.

0: عبد المجدك على ديوان افهم. مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افهم. الحدث اللي الناس كل في العالم تحكي عليه واللي باش يصير يوم 12 اوت المقبل هو الكسوف الشمسي اللي باش يكون كلي في عده دول اوروبيه وروسيا والاركتيك والغرينلاند والويست دو ليسلاند ومنطقه صغيره من البرتغال وشمال اسبانيا. تونس باش تكون بعيده على هذا القطر، لكن باش نتمتعوا بهذا العرض الطبيعي نهار 12 اوت المقبل بنسبه كسوف تتراوح من 59.06% الى 19.55%، وهذا حسب الموقع اللي المشاهد الموجود فيه. المشهد باش يكون كالاتي: الشمس باش نشوفوها على شكل هلال وباش تغرب والكسوف مازال انكور. اكثر مدينه تونسيه باش يكون فيها نسبه الكسوف مرتفعه هي تبرقه بنسبه 59.06%، والاكسليبس تبدا على الساعه 6 مساء و41 دقيقه وتوفى مع الساعه 27 دقيقه مساء. كل ما نبعدوا نحو الجنوب وكل ما نسبه الاختفاء نتاع الشمس وراء القمر تقل الى ادنى نسبه في مدينه تطاوين ب 19.55%، وفين يبدا الكسوف على الساعه 6:46 دقيقه وينتهي على الساعه 7:06 دقائق. اهم حاجه في الحدث هذا اللي لازم نطبقوها هي عدم رؤية الكسوف والنظر مباشرة بالعين المجردة إلى الشمس، ولازم أكيد نظرات خاصة الوحيدة اللي تنجموا تشوفوا بها الحدث. وللناس زاد المختصين اللي عندهم دي تيليسكوب ينجموا يكونوا عندهم فيلترو سبيسيال فقط، فردوا بالكم عيشكم على عينكم. كشفت جوجل ديب مايند على جيميناي روبوتكس 2 عائلة متكونة من 3 موديل بإمكانهم التحكم في رجل آلي إنساني بالكامل، ابتداء من المشي إلى المانيبولاسيون دي زوبجي. منذ إطلاق جيميناي روبوتكس في شهر مارس سنة 2025، كان الهدف متاع ديب مايند هو صنع مخ رجل آلي يمكن بواسطته أن الغبو يفهم كل ما يحيط به ويتمكن من أخذ القرارات الأصح. في 30 جويلية الفارت أعلنت جوجل ديب مايند على جيميناي روبوتكس 2، وهي اون سكوند فيرسيون من عائلة لي موديل روبوتيك، واللي اليوم شركة تعلن أنه بإمكانها التحكم الكامل في سيز هيومانويد. كما قلنا فما 3 موديل ولهم VLA أو Vision Large Action اللي ترجم كل ما يشوف ويسمع الغبو أن كنترول موتور. الثاني هو الموديل ER2 واللي يعتبر الموديل دو ريزونمون انكارني اللي عن طريقه يراقب الهيومانويد محيطه ويتخاطب مع الإنسان وينظم أعماله على مراحل ويراقب الإنجاز ويصلح لو غلط في أي تاب. ثم الموديل الأخير On Device 2 هو برنامج يعمل أون لوكال ويصلح خاصة للمصانع والأماكن اللي ما فيهاش أن ريزو فيابل أو عندها لاتونس كما هو موجود في بلادنا. جوجل قامت بديمونستراسيون على رجال الآليين من نوع أبولو 2 لشركة أبترونيك الأمريكية في نجاح الذكاء الاصطناعي في التحكم في الهيومانويد بنجاعة، لكن من الواضح أنه الكنترول ماهوش في أحسن حالته، لازم المزيد من التطور على بلوزور زوتر جينيراسيون دو جيميناي روبوتكس. هل الحب والعشق الرقمي ممنوع؟ أنتوكا في الصين النوع هذا من العلاقات أصبح غير مرغوب فيه منذ 15 جويلية الفارت، فين قررت بكين منع مواطنيها من الوقوع في حب دي شات بوت. إنعم خبر صحيح 100%، لأن الصين تريد أن يكون لها قانون جديد لمنع عملاء الذكاء الصناعي من خلق قرابة غرامية وارتباطات عاطفية غير صحية. القوانين الجديدة المقررة من الادمينستراسيون شينواز دو سايبر سبيس تستهدف مباشرة لشات بوت دو كومباني وتمنع منعا باتا استعمال سي لوجيسيال من طرف الغير بالغين. الديسبوزيسيون هذو يجبروا كل المنصات أنها تبلغ على المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي وتذكير المستخدمين بأنهم يتعاملوا مع روبوت دارتشا وليس شخص حقيقي. قانون جاء بعد تقرير عبر الانستيتو دو ريشيرش شينوا تنسنت يقول أنه أكثر من 70% من مستخدمي الانترنت اللي عمرهم بين 18 و40 سنة طوروا علاقة وإدمان للذكاء الاصطناعي، و80% يشعروا بالفعل أنه الانتليجنس ارتيفيسيال يفهمهم كإنسان حقيقي. الصين كانت حاولت قبل أنها تتحكم في الشباب وتقليل من العزلة الاجتماعية اللي يعيشوا فيها بسبب ألعاب الفيديو، حدت مدة اللعب لثلاث ساعات في اليوم فقط، لكنها فشلت لأن الأطفال لقوا بلوزيور أستوس لتجاوز القانون. فهل ستنجح المرة هذه في خلق الانفصال ما بين الشباب وليزاجون دانتليجنس ارتيفيسيال؟ هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
0: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.
5: Vous écoutez Dio NFM.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: موجز الخامسة. ديوان فهم عسلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي استقبل اليوم بمقر الوزارة محمد الحسن بوخليس الذي قدم له نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى تونس. وأكد الوزير خلال هذا اللقاء على ضرورة تجسيم الاستحقاقات الثنائية القادمة وإيجاد الحلول الكفيلة لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات واستغلال الفرص الواعدة لتطوير التعاون التونسي الموريتاني. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي تدعو إلى الارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات والسهرات الفنية والتصدي لكل الممارسات والمحتويات التي من شأنها الإساءة إلى المجتمع التونسي ولا سيما إلى صورة المرأة التونسية. والجربية تقول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن لجان التنظيم العمومية والمؤسسات المشرفة على المهرجانات مدعوة إلى الحرص على أن تستجيب البرمجة الفنية لمتطلبات الذوق العام وإلى بذل مزيد من الجهود للتصدي للصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر محتويات قد تشوه صورة المرأة التونسية وفق تعبيرها. على صعيد دولي السلطات الأمريكية أجلت نحو 5000 منزل في المناطق الشرقية من ولاية واشنطن بعد أن خرجت حرائق والغابات عن السيطرة متسببة في تدمير ما يقارب 600 منزل وشركة ومبنى آخر وسط تحذيرات من استمرار الظروف الجوية التي تعرقل جهود الإطفاء. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية فقد التهمت النيران أكثر من 8.2 ميل مربع أي نحو 21 كيلومترا مربعا حول مدينة سبوكان ثاني أكبر مدن واشنطن في وقت تعد فيه الحرائق واحدة من عشرات الحرائق المشتعلة في غرب الولايات المتحدة ما فرض ضغوطا كبيرة على قدرات وكالات الإطفاء الاتحادية والمحلية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الإيرانيين يقولون إنهم سيديرون مضيق هرمز بالقوة بينما هو تحت سيطرة البحرية الأمريكية بالكامل وحصارها المفروض أو ما يسميه البعض جدار الولايات المتحدة الفولاذي. وأضاف ترامب عبر منصته أن القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يصدق وأوضح أنهم يطلبون اجتماعا ثم تبدأ المحادثات مع تحديد مواعيد لمزيد منها في المستقبل القريب ثم يعلنون أنهم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. فان تايم كنها مثيل الجمعة من الاربعة للسبعة متاع العشية.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، هذه ساعتنا الثانية في فان تايم. فان تايم لي شهر أوت اللي رافقكم فيه أنا ريم نور الدين مع الفريق وبعض التعزيزات. نحب نهنيكم أنه رضوان التوانسي مش يكون معنا في الساعة هذية، كانت معنا جيهان سليني. كيف كيف نسلم على الفريق الكل ونسلم على الناس كل اللي تبع فينا وين ما كانوا، اللي تبعوا فينا على أي سوبورت نجموا تسمعوا فيه برامجنا وخاصة على اللايف يوتيوب. كالعادة تبارك الله ديما محفلينها وتعلقوا على الغنيات، يظهر لي فرحانين رب علامة أولى تنثبت بعد ونكمل نحط لكم الأغنيات اللي تحبوهم الكل. في ساعتنا الثانية بالطبيعة باش نبدأ مع ضيوفنا، وكما تعرفوا طبيعة البرنامج نحكيه على الضيوف اللي عندهم عروض نحبوا نشوفوهم في عروض في مهرجاناتنا الصيفية وفي كل التظاهرات الثقافية. أنا حبيت نبدأ معكم بحاجات هكا سامباتيك تعمل جو، نعملوا ضحكة سورتو. ومن أهم العروض اللي العبيد تحبها وخاصة الشباب، الحقيقة مش شباب كهو نحكيو فيه الموضوع، هو الستاند اب في تونس. الحقيقة فما بوم باهي، فما ناس تكتب، فما ناس تمثل، فما ناس عندها جمهور، وخاصة زيدا اللي يعرفوا يوظفوا مليح الديجيتال في صالحهم. هذا الكل مهم أنه نحكيوه مع ضيوفنا الزوز اليوم بحذية محمد الطاهر الدريدي. عسلامة
2: عسلامة نور عسلامة
1: نور ذاك نور أنا ريم أما ريم نور الدين
2: دوك سفا نور اللي هو الضيف الثاني حبيت نحرق لك
1: ما فهم حتى مش
2: دوك ريم مرحبا بيك
1: نور يظهر لي يعيشك عملها لي هذه عم ناول قلت لي نور
3: انا عملت
1: ولا احمد قال لي نور
3: انا ما نعملش شغلاتك
1: ما تعملش شغلاتك شو اسمي انا
3: انت اسمك ريم نور الدين
1: صحيت مرحبا انت
2: فيها نور
1: العربيه اي استاذ العربيه قلوبي ميرسي بوكو ميرسي بوكو نعمل لك من بعدك او تابلو
3: صحيت
1: تمارين وداني
3: طبعا بلي عندي سؤال قبل ما نبدا سامحني تعال خويا
2: استاذ العربيه
3: استاذ العربيه اقسم بالله انا عادي تفدى علينا تفدى علينا تعملنا صندقه الناس كل فهمتني
1: ايوه قول
3: بلي معناها مدام ريم عندي لك سؤال بريء هو
1: هاي مرحبا
2: نورمال تهسه باك نورمال
1: اكيد بريء
3: هو بريء
1: قول سير ما عنديش شك
3: معناها انت اليوم اول حلقه معناها في البرمجه نتاعك كيف رجعت
1: اي اليوم رجعت من العطله
3: هل جبتنا احنا على خاطر بختمينا والا جبتنا احنا خاطر كلمه الزنفيتي كلهم صايفين
1: ايوه
3: قالت نور وطاهر ما عندهم يعملوا
1: الحقيقة ماهيش الثانية الحقيقة ماهيش الثانية خاطر حتى سيادتك عندك ما تعمل حتى انت عذبتنا بجيت شنو سي نور الحقيقة ما عذبتناش
3: انا كلمني جي
2: انا حياتي كاملة نكلمه جيك
1: بالحق
2: ريت الراديوات للشائعات والمغالطات اللي تخرج ريت تحية الجمهور ديوان فهم
1: اي سيدك يا بن سيدك صحيح عيطوا لي ساتيريم ديجا في سير الايام دونك ما تبعش انت فاش ميسيرش خاطر فاش نجي الصباح انا بكري ما تسمعنيش مع جعفر
3: نعرف يعجبك شي ولا نسمع مع جعفر
1: داكورد خليني نذكر اللي انت بديت يا نور بدينا نعرفوك في نس كافي كوميدي شو مع جعفر
3: مع جعفر وي
1: وعندك سكتش قديم ها هو كتعدى في سهريه اللونسمون تاع قناه كارتاج بلس 2019 وانت حاسين لو تعم في فازتك وانا في الارير بلون اضحك او تتفكر
3: انا قدمت أول السهرية اول سكيتش وقتها بتبيع عمل برشا سكيتشويت في التاسع كما تعداوش اول سكيتش تعدالي في التلفزة معناها
1: فلانسمون
3: تاع كارتاج بلوس وقتها انيماتريس ريم فهمتني
2: دونك كان اول واخر سكتش
3: هذاك كان صحيح فهمتني نتفكر والله معناها قاتلك التراك نمشي ثلاثة دقائق في السكتش نتاعي ماركيت فانيتي الحمد لله
1: كذا
3: قالوا لي باش نعاود
1: اي تذكرت
3: غزرت يا طاهر خويا غزرت غزره للجمهور ما تكلمتش راهو غزرت لهم غزره برسم ميمتكم عاودوا
1: ضحكوا
3: بالله والله
1: الحقيقه ضحكنا
3: اي ذا وانت زدت ضحكت
1: معنا والله
2: ضحكت معايا خويا خاطر باش تعاود انت بنفس البوبليك اللي ضحك من اول مره الاولى ضحك هو حبي يضحك
1: معاك معنا جعفر الحقيقه قاعد جعفر يضحك بالقديس جعفر يشجع فيه
3: ضحك جعفر ضحك
1: اي سيدي مرحبا بكم ناخذ الكلمه ميسيلش ميرسي بوكو مرحبا بكم محمد طاهر دريدي، اول مره نستضيفك، اول مره بحذية نور السعيدي. الشله كان المفروض يبدا احمد زاد معنا، احمد العجيمي نسلموا عليه برشا، حموده اللي كان زميلنا لهنا، كيف كيف اي معناته ان شاء الله مش يتفرج نعيط له حمود باش يتغشش، انا برك نعيط له حمود اي بعدي كمان
2: حتى نحبوش نجبدوه حدا تجي
1: يا رسول الله حموده سلموا عليك حموده شي منك فيهم ما يسالش محليها التربيجه شبيه حموده انت شي تربجوا بيك
3: انا تربجوا بيه سينور
1: سينور مرحبا بكم الاولاد انتم عليه جيتوا بحذنا اليوم على خاطر
3: اي
1: صحيح انتم عاملين كوليكتيف طبعا بعد نسالكم عليه وكيفاش وكيفاش تلموا كل شيء اللي قدمتوا عرض ان كوليكتيف دو ستاند ابور كان تحبوا انتم تسميت ستاند ابور ولا تحبوا
3: اي
1: ستاند ابور طبعا اي بيسيد وعملتوا عرض جميل الحقيقه في هرقلة نهار ايش عملتوه العرض
2: 26
1: لو 26 جويلي اوبن ستاند اب دونك كان فيه سي محمد طاهر الدريدي سي نور السعيدي ياسين الصالحي احمد العجيمي ومهدي باشتارزي باشتارزي ولا باشتارزي
2: ياسين الصالحي
1: قلت ياسين الصالحي باشتارزي ولا تارزي هو يقول شي يقول
3: باشتارزي
1: باشتارزي يا سيدي الفكره الساعة في اللمة انا نعرف انتم اصحابي تقول الناس كل تعرف اللي انتم صحاب ولكن اللمة هذية بالاسامي هذوما المطلوب كان انكم تعملوا ان كوليكتيف انها تكون حفلة مشتركة انتم اقترحتوا على بعضكم شكون ما كانش يحب الاخر معاه قل لي طاهر
2: والله لما هي شنو نحن بدينا نتلموا عنا برشا مثلا نور نعرفه عمري 16 سنة يمكن عرفته 28 معناتها بالحق سنين مع بعضنا بدينا مسرح مع بعضنا أحمد كيف كيف العجيمي ونحن أولاد حومة واحدة
1: حمودة
2: أنا ونور وأحمد أولاد الموليو سيوت بعد ياسين زاد كيف كيف بدأ معنا من الأول بدأ ياسين عنده درج توا ما شاء الله عنده مسرحية ويعمل في دي كومبلي معناتها بدأ عنده درج معنا نعمله في كوليكتيف نفس ليكيب أنا بصراحة من الأول ما كنتش ياسر في روحي ستاند اب خاطر عامل مسرح وخادم عرفت تكنيك دو جو بيرسوناجات بعيد شويه على ستاند اب نور واحمد وغرموني بداو يقربوا فيا بشويه للموضوع عايزه عندنا فازه ميسالش عمل بيرسوناج كذا فلقيناها ماشيه على الاخر وخدمنا في برشا بلايص راهو اللي العباد ما تعرفوش مع تقبل حتى بيريود التلفزه وكل قاعدين ندوروا في برشا بلايص خدمنا في المهديه في قهاوي هكا صغار خاطر هذيك هي المونتاليتي نتاع ستاند اب الصحيحه مع
1: في بلايص صغار
2: كونتاكت
1: مباشر مع
2: ما نحكي لك عنا سنين بالحق عنا سنين مع بعضنا نعرفوا بعضنا مهدي بوتيتر من المرات الاولانيين اللي خدمنا مع بعضنا سيرسين ما قاعدين نتبعوا في بعضنا خدمنا مع بعضنا قبل في الديجيتال حاجات نعرفوا بعضنا بالباهي دونك هذا هو معناتها لما إلنا جامي تاغ ونحن العباد توا بوتيتر ترانا مع بعضنا ولا ما نحن سنين من قبل
1: من اول الدنيا صحاب باهي هاي نور شنو تحب تزيد على الكلام هذا
3: والله شنو نحب نزيد احنا شور على فاست ستاند اب راي ان وانت صغير تحب تدخل الكولتور بتاع ستاند اب اللي ترى فيها سواء في فرنسا في امريكا تحب تقول علاش ما عندناش احنا في تونس علاش اما ما تحصرت في تونس ستاند اب في التلفز قالوا كيف بدا كيف ترجع التاريخ بتاع ستاند اب عمره ما كان في التلفز
1: صحيح
3: دونك حاولنا الحق بتاع ربي
1: في التياتر دو بوش في القهاوي في هكا في البلايص الصغيره اللي فيها ديك كليونتيل تحب تضحك
3: ما تصورش وين معناه وين معناه لعبنا بارتورا بارتو معناه عندنا شكون لعب في حنن والله العظيم
1: حلو
3: والله بالحق
1: الحقيقة ترجع حاجات قبل كانوا العباد يجيبوا شعراء ويجيبوا
3: والله.
1: الناس تقول نكت بس فغي حلو الفاز
3: دونك
1: شكون مجربتش
3: بالك شي هو
1: حنا جاي نكلمك نور والله اي قول
3: دونك لعبنا في السالون دوتي لعبنا في دي لاونج لعبنا بارتو بارتو على خاطر نحبوا ندخلوا الكولتور راي او ستاند اب مش كان في التلافز الحق نتاع ربي وقت اللي بدينا نشدوا ثنية وبدات عندنا كالندريي معناها بشد ثنيتها نتفكر وقتها جاتنا الكورونا وبعديك لقينا نعطيك الرسمي توا لقينا صعب صغير مع المونتاليتي معناها الكولتور ماهيش موجود
1: نتاع شنو بالضبط
3: الكولتور نتاع
1: شنو الحاجه اللي مش قابلين
3: خارجين باش ناكلوا حاجه باش نفطروا كذا وفما ستاند اب كيما موجود البر فهمتني الكولتور مازالت ماهيش مقبول
2: مش موجود العباد مازالت ما تقبلهاش برشا
3: مش مشكله من العباد ساعات تلقى مولا المحل
1: حتى هو الفكره اللي نضبط
3: انت عندك باغ اكزومبل عندك محل في 40 شخص باغ اكزومبل يرفع 40 شخص كيف نجي انا باش نلعب لك بسوم نتاع 40 شخص
1: 40 شخص
3: طاهر عنده مسرح يرفع 1200 شخص نهار اللي كلمني طاهر بالطبيعة ماني باش باش مش فرتهم
1: بالطبيعة
3: بالطبيعة اي اما في تونس طاهر يقول لك يا اخي ما كان عابد مع ريم
1: بربعينالف
3: بربعينالف فور اكزامبل فهمتني
1: وي
3: معناها بمرور الوقت تلقى الحكاية تلقى الحكاية تضر الورك كيف تجي تشوف البر تلقى قاد والله الستة يلعب لك قدام 30 شخص ومن بعد يطلع لك الاولمبيا يلعب قدام 12000
1: ما فما حتى مشكلة على خاطر على خاطر مقبول معناها عند عند الجمهور الحمد لله توا نور كمان من الصعوبات هذيا كيف وصلنا فما مهرجانات وتظاهرات ثقافية في هكا في جهات وفي ولايات بطبيعة مازلنا كي كنا نحكيو على ثقافة لي فيستيفال في تونس حاجة مهمة ياسر الناس كلها مستانسة في صيفها هذيك فما معناها سي اون باز عند العباد برشا عباد تفرهيدها نتاعها في الصيف هي المهرجانات والحفلات والمسرحيات اللي نجم يكون ضحك دايوغ دو لي وان مان شو اللي عدينا سنين معناها مهرجانات اللي تستدعى اللي يعملوا لي وان مان شو ونراو المسرحية تعيش سنوات معناها وكل شيء خاطر الجمهور طالبها دونك اليوم المفروض الحمد لله مادام وصلنا انه فما مهرجانات تعيط لنا وتعمل لنا عرض فيه يجمع دي ستاند ابر معناها بدينا تحسوا اللي فما امباكت بدات تتبدل
2: بيان سور اي بيان سور هو بديت الحقيقه حتى من مديده التالي معناتها عملنا قبل تونيزا كوميدي فيستيفال خساره نور ما كانش معانا فيها لما هذيك بيان سور كلموه للبرود من الاول وكل ولكن بعد ما توصلوش الاتفاق هذاك علاش ما كانش معانا اما لما جا فيها كمال تويتي بسام الحمراوي مع حفظ الالقاب معناتها برشا برشا اخرين لي جون جدد توا ياسين الصالحي موجود العجيمي دالي تونسي
3: اما شو كيف نحكيو على ستاند اب كان نحبو نحكيو على ستاند اب هاي فاز اعمق بياسر بالمهرجانات هكا
2: بالضبط
1: متفاهمين لا كولتور حاجه متفاهمين لكن احنا توا نلوجوا على فرص
3: ان الجمهور نور وهو صغير يحلم بها مش نورمال لينا ماما قال لي يزي هكا هاو لا عاد لا هكا هاو يزي
1: بطل
3: دونك توا كيف راه الاولاد قاعدين يعملوا فما فما فما جينيراسيون اخرى كيف قاعدين راه في الاولاد قاعدين يعملوا في في
1: عروضهم الخاصه
3: في عروض في عروض خاصه يعملوا في دي لاونج يعملوا في في في قاوي وكل والله نقول ان شاء الله تخطف معاهم
1: وي
3: صحيح ان شاء الله تخطف معاهم على خاطر ساعات تقول اي كهوة
2: توجع انه حبيت تعملها الحكاية وحاولت وكان اول جروب يمكن
1: وما خلطناش
2: ستاند اب في تونس اللي عملوها بقواعد وصحيح
1: توصلوني هكا السؤال صحيح انت توا طاهر فسرت لي لكلكم تعرفوا بعضكم من قبل وجربتوا من الاول معناها بالخطوات الصغيرة في بلايص صغيرة وعلى ديجيتال وكل شيء لكن براتيكمون توا كل واحد فيكم ينجم يطلع وحده توا مثلا نحكيوا على ياسين عنده قاعد يدور بمسرحيته ياسين الصالحي ما يضحكنيش انت زادة طاهر عندك عمل خاص بيك تحسوا مهدي زادة معناها كيف وصلنا انه كل واحد عنده العرض نتاعه وحده
2: زاد عنده عرضه باش
1: ما قلقش هذايا ما كانش فما مشكله تاع دي ايجو هكا باش كلكم تحطوا مع بعضكم كمان
3: ليه ها انا
1: تقولي المحبه والصداقه وكل
3: ما لفصل
1: بروفيسيونيل
2: عمليا
3: عمليا من الاخر قبل وقت اللي كنا اصغر معناها حتى امور نوتوريتي كانت اقل فهمتني تو كل واحد شدت نيته معناها كل واحد شدت نيته نوتوريتي كبرت فهمتني مازلنا نحكيوا تو كارت سور تابل مازال ما فينا فينا التيد دافيش ما فماش بار كونتر
1: ياسين ما تغشوش الجمله هذه مثلا ما يراش اللي هو ولا تيد دافيش مثلا هو عروضه معناها يعمل في عروضه وعروض قاعده تعبي وناس فيك
3: ناس نحكي لك ارقام انا فهمتني فهمتني نحكي لك ارقام دونك مازال ما فماش فينا التيد دافيش دونك كيف لما كيما هكا تعاوننا بالعكس
1: واضح
3: بالعكس لما كيما هكا تعاون بار كونتر جبت على ياسين ياسين انا رايي شد القواعد التونسية الكل وفتقهم من بعض معناها ما شاء الله على أخويا إكسيبسيون ما شاء الله على أخويا ما شاء الله على أخويا عيني ما تضره كل ما هو قواعد فتقهم من بعضهم قالك البرود لازم كورك برود ما وراكش برود معناها جو به الراجل قالك خدم على بشوية بشوية لين نراو نلقاو طاو تمشي تعمل طلة على عروض ياسين عرض ناجح حضور جماهيري كبير
2: الحمد لله ونور تحيلنا على حاجة هذي حكيت أنا وياسين يمكن ثلاثة أربع سنين
1: تحيلنا ما هو أستاذ عربية
3: عندنا قديش حضور
1: والله في علاقة بي
3: تحيلنا
2: عندنا ثلاثة أربع سنين يمكن ياسين نحكيه مع بعضنا. قال لي أنا كي نحل نتفرج في نتفليكس مثلا في ستاند اب متاع لوي سي كي ولا كيفن هارت, قال لي نرى في الأخر برودكسيون كيفن هارت برودكسيون لوي سي كي,
1: هو ينتج.
2: قال لي أنا علاش في تونس, خاطر هو شنو جرب ثنيات متاع البرود كيما أنا زد جربنا ثنيات متاع البرود. عيط البرودكتور في تونس مشكلة, يحب يستغل البرودكتور, يحب يستغل. تسمع أنت أرقام حتى ياسين بار إكزومبل, من غير ما ندخل بيان سور باش نحكي في حاجات شخصية متاعه هو وكذا, ولكن هذه فاكت معناتها لليوم احنا علاش معاش نحبوا نخدموا مع دي بروديكتور وكذا وسامي, على خاطر مشكله كبيره انه تلقى روحك تستغل في الموضوع, فهمت. كيما هذيا مثلا عرض هرقله, جاتني البروبوزيسيون كلموني على المهرجان نتاع هرقله ومون ايفنتس, نوجه لهم تحيه, فقالوا لي نظم انت مع الاولاد شو كيفاش تفهمنا في بعضنا محليها والناس كل فرحانين وشيخين, خاطر انا نعرف شنو يستحق ونعرف شنو حقه وارتيست باش نضرب عليه انا كيف.
3: والله فما ديتاي صغير زاد ما تتصور يا ريم قديش تؤلمني بيني وبين روحي, معناها مش قلت لك قلتها ماما كهو يزي
1: صحيح.
3: كل ما هو محل متاع يحب يخدم ستاند اب والكل الحمد لله يكونتاكتيني
1: ابني,
3: ما تصورش قديش تؤلمني وتحس في نفسي اني نعتذر كل مره.
1: وانت تعتذر على خاطر؟
3: نعتذر على خاطر اني حاولنا
1: معناها سيئة هزيت يدك بالحق,
3: حاولنا في حكاية الكولتور هذي
2: برشا
3: حاولنا
1: إيه هاو فما طلب مدام يكلموك؟
3: ما هو خاطر أغزر عندي لما أغزر أنا عندي لمتين في العام ديما يسيرولي.
1: قل
3: عندك اللمة الأولى اللي قبل رمضان بشهر يعيات لك شكون يقول لك اسمعني نحب نعمل سيتكوم يدي عم بيديها كي نحب نعمل سيتكوم كي يشوف لي حل يبدي هكي عم بيديها
1: إشارة بتاع فلوس معناها
3: تكلمك قبل بشهر
1: اي نعم
2: مش حاجة نور حياته كاملة ديما معتها ما شاء الله على أخويا شيخ عمل جوجين راديو ولا يبكي
1: تغشش
2: دي دو بيست متاع
3: والله
2: الحمد لله راديو المشكلة حيث كلهم فنانين القدم وقولوا ديما شبهم يتبكي ويقول لي أنا جاونا به جينا ولين يتبكي
1: من راديو في المطلق مش الراديو هذه
2: يا كلها
3: فما لما يعملوا هنا تعرفها تتعقلها طاهر لما يعملوا هنا اسمعني نحبوا نعملوا حاجة كيما جمال كوميدي كلوب هي أصرف أصرف أصرف تنعملوا لما كيما جمال كوميدي كلوب
1: حسينوا الكلام الكل تعرف للأسف معناها توانا فرحانة لمستقبل زوز مواهب وممثلين هيلين وكتيبة وناس تكتب ونور يكتب تبارك الله عليك أنت عندك معناها مسرحيات قاعدة تدور مكتوبة أنت في بامبينو مثلا بسام الحمراوي وحاوز تفهم طاهر الدريدي وأنت ممثل أنا تفرجت في الحقيقة ما حضرتش العرض من العروض متاعك ولكن واضح اللعب على الركح ممثل متكون ويعرف ايش قاعد يعمل على المسرح وكل شيء لكن الحديث ديما حتى من غير ما نواجهكم هنا قاعد يمشي للإنتاج ويمشي لمشاكل الإنتاج ويمشي للاستغلال من المنتجين ويمشي كيفاش لازمك تنتج روحك باش نجم تكون كذا وحر وكل شيء الحقيقة خسارة هو لما حال خسارة على خاطر في الاخر ديما هذية المشاكل اللي ولو انه الجمهور يمكن ما يبدا ما يعرف ايش برشا ماذا بيه يتفرج في عرض ويشيخ ويشوفك في رمضان ويشوفك في حاجة كيما جمال كوميدي كلوب وكل شيء لكن ما يعرفوش لي دوسو هذوما الكل خلينا ما نغمقوش برشا غاديكا نمشيو فاصل ومش نسألكم اغزر نور ما تخافش مش عربي ومش باش نصندقوا مش نعملوا عروض ما تخافش
2: كم نغمقوا مش نبدا نسمي
1: انا تحسوا عنده شويه طاهر فما ثقافه وقرايه ودنيا جاوك به انا جايين خلينا ملا نخلو ترتيحه موسيقيه الاصحاب الاولاد الحقيقه هاكم تشوفوا كان جاي معاكم حمود هاي سيدي بعد الفصل الغنائي نرجعوا مع نور السعيدي ومحمد طاهر الدريدي في فان تايم
0: فان تايم بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس خبرت 30 سنه

0: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، مازلنا في فان تايم وهذه ساعتنا الثانية وضيوفنا كما كنتوا تسمعوا فينا نور السعيدي ومحمد الطاهر الدريدي. حاولت نحافظ على الهدوء قد ما النجم، هاني ذكرتهم رجعتهم توا، ربي يستر ربي سهل. تعرفوا عليش على خطر توا محبوب الجماهير، والله قاعد نكتشف ان اليوم اول نهار سي رضوان التوانسي. هل مرحبا بك سي رضوان؟
2: مرحبا ريم. مرحبا
3: شنو لقبوه
1: التوانسي؟ برشا توانسي كلهم بعضهم
2: لما التوانسي.
1: والله كنا نحكيو في الموضوع التوانسي، اول توانسي يعرضني انا في تونس الحقيقه.
2: عن برا ما كان تونسي راهو زادوا له الالف ولا ما
1: هذاك الشيخ كي جاي قايد حبي زين ينفاز هكا تعديت الف ميسالش نسلموا على عائله التوانسي الكل تعملي من المشاكل هكا توا وعلى الكيف وعلى اهالي الكيف ولا نحبها برشا برشا. مرحبا بك رضوان، ميرسي اللي قعدت معايا باش تواصل معايا. مرحبا بك.
2: اكيد
1: يعطيك الصحه رضوان، كان في معاهم في معاهم مع الفريق الكل ومع في الغربي شدلية والناس كل اللي خدمت فان تايم في شهر جويلية. تعرفوا احنا في الديوان فما التعاون، اي نخليو نرتحوا بعضنا، واحد يخدم شهر هذا يقعد شهر
4: بتين ده معناه
1: كيفاش يا ربي ما قلت شهر
3: وين تخلص
1: ان شاء الله ما همش يسمعوا
3: وين تخلص اكثر سمحني
1: رضوين جاي باش يحكي لنا باش يحكي لنا
3: خاطر جيت كان انت هما ما جاوش دونك
1: هما
3: انت خالص دوبل
1: والله ماكش فاهم اقسم بالله ما نجموش نقدموا برنامج عفيف الغربي زميلي تعرفش عفيف الغربي
3: اخيك مشيت معاها لهنا
1: ماني نعرف مين اجيك رضوين. مرحبا بك رضوين.
2: مرحبا يا ريت.
1: ايوه ريت كيفاش هو هكا
2: هو انا رجعنا
1: صحيت
2: رجعنا السيطره.
1: خلي رضوين هنا هكا رضوين زوم فن
2: زوم فن. قبل كل شيء خلينا نرحب بس على
1: جماعة
2: اللي راهم كبشوا فيه باش ندخل الحقيقة وألحوا علينا ندخل معه.
4: طبعا أنا ديجا كلمت ريم قلت لها راني اسمعني هذه إيميسيون من غير رضوان لحن
2: ما فيهاش
3: سيرتو من غير توانسي
4: عجبك شيء
1: اسمع طول حياته هكا راهو بوزي ودنيا اليوم باش تخليه هكا واسمعوا هكا الصوت العميق والدنيا صوت شتوي تبارك الله عليه برا رضوان عطينا زوم فن.
2: دونك باش نحكيو اليوم على نوع من انواع الموسيقى المميزه موسيقى ما تخزرليش
3: والله نغزلت
1: والله خرجت على السيطره والله قول رضوان ما تخزر اوزر لي انا رضوان
2: باش نغزلك انت كبيت. باش نحكيو على نوع من انواع الموسيقى المميزه هي موسيقى البوب، التسميه اللي هي اختصار لكلمه بوبولار ميوزك او الموسيقى الجماهيريه. الهدف نتاع النمط هذا هو الوصول لأكثر عدد من الجماهير. شنو اللي يميز النمط هذا؟
3: ما شاء الله صوته ولا راديوفونيك واحد
4: شوف اجا تسالك
3: شنو غماق
1: وساسوسيت الصمت الناس كل تسكت تحسوا
4: رضوان يبعث لي فوكال قبل الليل معناها
2: ما يجيش تكمل الرمريكا
1: اي سيدي الاولاد باش تخرج انيساتيري مطور اي رضوان باش تحكي لنا على البوب البوب العربي يظهر لي انت اخترت
2: البوب العالمي مش تعطيه لمحه وبعد باش نمشيو للبوب العربي. التسميه هي اختصار لكلمه بوبولار ميوزك او الموسيقى الجماهيريه. الهدف نتاعنا هذا هو الوصول لاكثر عدد من الجماهير. يا طاهر اللي يميز الموسيقى هذه هو اللحن السهل، الايقاع السريع، الكلمات البسيطه اللي تشد في الذاكره. البوب اليوم هو من اكثر انواع الموسيقى انتشارا في العالم، يخاطر يجمع عناصر كيف الروك كيف الجاز كيف الهيب هوب. وفي منتصف الخمسينيات ظهر البوب في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا بالتزامن مع انتشار الروك والموسيقى الموجهة للشباب. أبرز رواد البوب تعرفوش اسم الأسماء من التسعينيات
1: رواد اللي بدأوا
4: مايكل جاكسون
2: مايكل جاكسون برافو
1: والله برافو عليك نور
3: الوحيد بالنسبه
1: لي شفتني حتى انا وليت عميقه في صوتي
2: عطيه طاهر اسم اخر خليه
1: قول
3: لا لا مايكل جاكسون بعد سمينا عاد
2: مازلت عندنا مادونا
3: لا انا مايكل
2: مادونا بريتني سبيرز مازلت عندنا كيف كيف تايلور اديل ليدي غاغا وعندنا كيف كيف برشا اسامي اخرين.
4: انت رضوان مطيح ياسر مع تايلور سويفت تاع تايلور
2: نحبها
1: تايلور سويفت قولت حومه ثم حتى مشكل تايلور حقيقه بكري في الاعداد نحكيوا على الاخبار نتاع رامي عايش في التليفون شاد ليا رامي حفله رامي رامي شنو ايوه تايلور اي تفضل.
2: دونك البوب العالمي اللي عمل لنا هاله اثرت على العالم العربي كيف كيف اللي يتبنى الموسيقى هذه وردها بوب عربي النسخه العربيه. اش عملت؟ مزجت بين الموسيقى العربية يا ريم مش بشتوفر ريم
1: وما بين الإيقاعات الغربية
2: بين الإيقاعات الغربية وأساليب الإنتاج لأنه تعتمد بالأساس على الإيقاعات الغربية التوزيع الإلكتروني وأسلوب الكتابة كيف كيف يركز على البساطة وسهولة الانتشار. البوب العربي بدأ يظهر في السبعينات والثمانينات مع دخول تقنية التسجيل الحديثة والتأثر العربي بالموسيقى الغربية، لكن مرحلة الانتشار الكبرى كانت مع التسعينات وبداية الألفينات مع ظهور الكاسيتات الفيديو كليب بشركات الإنتاج الكبيرة، وبرشا نقاد يعتبروا أنه الفنان عمر دياب هو اللي فتح الباب.
1: عمر دياب، شكون عمر؟
2: عمرو
1: نحكي لك فازه صغيره
2: انا دخلت بعد
1: انت يعني. دخلت بعد دخلوك بعدك الاولاد بال اون فيت في مصر عمرو كي تبدا زايده واو باش ننطقوها عمرو، وكان ما فماش واو تولي عمر، فانت عمرو دياب هذاك عمرو دياب هو عمرو دياب. مرحبا
2: عمرو دياب اللي فتح الباب للنوع الموسيقي هذا. الفرق بين البوب الغربي وال وال وال والبوب يعني العربي والطرب هو الايقاع السريع. نحن نعرف انه الطرب ديما فما مقامات تكون صعيبه
1: وجمل موسيقيه طويله،
2: فما اجتهاد من الفنانين في التلوين الصوتي وغير صحيح. البوب العربي يعتمد بالاساس على جمل بسيطه وحكايات كيفيه وقصيره. ابرز نجوم البوب العربي اكيد النمبر 1 عندنا عمرو دياب، عندنا زاده رغب علامه، عندنا إليسا، ونانسي عجرم اللي باش ناخذها اليوم كاحد اهم الاسماء في العالم في عالم البوب العربي. نانسي اللي نجمت تحافظ على نفس المستوى مستوى نجوميه طيله سنين، وهذا اللي باش نعرفوه تو علاش. لكن قبل كل شيء نحب نسال الجماعه شنو
1: تحبوا نانسي؟
2: قال لي في ودني راه نحب نانسي على الاخر ونسمع.
4: انا ديجا كيف قال نانسي اللي باش ناخذها اليوم
1: يا اخي فرحت
4: في بالي باش يقول ناخذها اليوم في التليفون.
1: معنا في الجماعه جايين ناخذها في التليفون.
3: حضرت روحك.
1: شنو احسن اغنيه تحبها نتاع نانسي؟
4: كلي وهي طعم في صابون.
3: انا بصراحه
1: قهوه النص
3: صراحه نانسي والفن الهابط هذايا ما نسمعوش.
1: هايفا الله الله الله الله الله تحب هايفا
3: شو بريفير هايفا؟
1: فرحت انت بهايفا مع سان لوفان؟ تحبهم الاغنيه شو اسمها اغنيه مع سان لوفان؟ الجمله
3: احنا ولات الترند يضرب اكثر من الاغنيه
1: دونك ميتسوبيشي
3: استني على الفيديو نقول لك
1: على الفيديو بيه
2: انت هايفا تابع البوب
1: بيان سور بيان سور.
2: اكثر اغنيه
1: هايفا شنو تحب هايفة؟
3: انا هايفة انا
1: مثلا امشي يا رضوين ربي يسر نار اليوم
3: شنو نور تحب تدخل حاجة؟
1: لا والله رضوين لعمرهم
5: لا
1: هكا
5: بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا وبدنا
1: رضوين اشتقعد لك في التاريخ
2: كمل
1: كمل كمل
2: نانسي عجر من بين الفنانات اللي ساهمت في انه البوب العربي ينتشر اكثر. اغنية خفيفة، صورة قوية، لحن قريب من الجمهور. مع انه نانسي ما بداتش بالستايل هذا، بدات اقرب للمدرسة الطربية في بداية
4: فما كل شيء فما حاجة ناقصة
3: وتون سيريو انا مقلقني شوية.
4: شنو عجر سميتهم في نانسي عجر ترى؟ سميت
2: أكثر حاجة في
4: أي سميت حاجة جيت معنا خليونا نانسي عجرم تنجح
1: واصلت هي في نفس المستوى.
2: الصورة القوية أنت
4: ليه؟ حكا رضوين
1: تعرف رضوين أنا في بلاستك اللانسي غنية نانسي
2: ونفذ
1: بجلدي ونهرب بجلدي الحقيقة. شنو الغنية اللي اخترتها لنا نانسي عجرم؟ أعطيني الغنية وقت كوفية رضوين
2: يزي اخترت بدنا نولع الجو.
1: اها بدنا نولع الجو
2: ولع ولع الجو
1: الناس ما بدنا نولع الجو
4: مولعها ولا
1: حاجه والجو مولع صحيح. خلنا نسمع نانسي عجرم باش رضوين ينجم يهرب.

0: الجو
1: عبد المجتد على دي ان اف ام فن تايم. فن تايم.
2: مرحبا بكم مرة أخرى. بدنا نولع الجو الحقيقة, مولع الجو لهنا. الولاد خارجين عن السيطرة تماما. نذكركم اللي معايا نور السعيدي ومحمد الطاهر الدريدي, الزوز ستاند أبريت الممثلين اللي يكتبوا اللي يخدموا برشا على الستاند أب في تونس, وكنا نحكيه على الوضعية على العقلية التونسية اللي ما قبلتش 100% أنه مثلا الستاند أبور يكونوا موجودين في في في محلات قهاوي ريستورونات كذا, كيما نراو الستاند أب في العالم. هذا اللي حكينا مع فيه مع نور, وحكينا برشا على الانتاج زادة. وطاهر انت قلت لنا اللي توا جربت ولا قاعد تبدا تخوض تجربه الانتاج بتاتر بور كونتورني هالمشاكل نتاع الانتاج هذيا. ما تخممش توا سيفريكو, مازالت الرحله كي بدات, اما كنت ممثل داخل في الربح خارج من الخساره. شنو هو اللي يخليك تنجم تصدم على مغامره كيف ما هكا؟
3: والله اليوم على خاطر اول حاجه نرى البزوان تاعنا شنيه, انا ومعناتها زملائي الكل لي زارتيست اللي هو انتاجي بحت. معناتها عندي زاد جاتني فرصه انه فما صديقي سي كريم نوجه له تحيه, اللي هو دخل معنا حلنا البرودكسيون, حليناها شركه ووفرنا برشا حاجات معناتها من الاول اللي معناتها بصراحه اسهل هك.
2: فهمتني؟
3: اسهل انه نخدم وحدنا, نكريو اي صالة نحبوا عليها, نجم غدو نعملو ميني سيري. رينا التجربة متاع بسام الحمراوي اليوم من اقوى تجارب اللي صارت في تونس الحقيقة معناتها. ونور صحاب برشا هو بسام, كتب معاه سبكتاكل ويعرف شنو مخه وشنو دونك. اليوم بسام اسم كبير زادا ما شاء الله في تونس.
2: صحيح.
3: ما وصل عمل وحده برودكسيون, وصل جاب دي جون ارتيست خدموا معاه وكذا,
2: الا
3: ما امن انه لي برودكتور الكبار ما عادش. واليوم من غير ما نذكر اسامي فما اسامي كبار استنسنا بهم حياتنا الكل فشلوا اليوم. فشلوا حتى نحكيو في الاضحاك, زاد في تقنيات الاضحاك راو اسم كبير عمره ما يشفع لك, تجربه كبيره ما تشفع لكش نحكيو فيها انا ونور. لما الاخرى قلنا راو بالحق قد ما تتصور روحك تعرف على الكوميديا وتعرف على التكنيك وكل, قد ما تنجم تاكل كبوت فاسيلمون. دونك اليوم انه نغلطوا وانه نحاول ونوصلوا بطريقتنا نحن, تحتاج ان نعملوا البرود نتاعنا, تحتاج انه نحن كاصحاب نتلموا ونقولوا نحبوا اليوم نكريو الحمامات اور بروغراماسيون وحدنا, نمشيو نكريو نحبوا معناتها نعملوا الفيلم نتاعنا.
2: هي باهية المغامرة, وخاصة الإيمان بأنكم تعرفوا بالضبط شنو تحبوا, لكن إن شاء الله الواقع معناها ما يخيبكمش فيسع. معناها نعرف توا أنت
3: هو خيبنا برشا الحقيقة صارت هذيا صار. الواقع مش خدت ديجا
2: سي ديجا قال يخيبنا
4: سي ديجا قال بور كومونسي مع عرض هرقلة. والله الحمد لله تعدى سمباتيك على الأخر. واسمعني مهرجان دولي راه عنده فاستو أكثر, فهمتني؟
2: بالطبيعة
4: مهرجان دولي وكل وهرقلة, ومعناها كان عنده ضغط وكان عنده ستريس, وكما كل عرض ماذا بيك تهرب قبل. معناها ديما تسأل سؤال اسمع وكان هربت يخش يصير
3: صحيح
2: خف من هنا جمليد
4: بعد معناها دونك الحمد لله مشيت بالقدام. مازال طاهر وكريم قاعدين معناها فما ديدات ان شاء الله اخرين
2: ان شاء الله هذا اللي نستناو فيه.
4: دونك انا اشوف واسمعني اسمعني لحظة
2: قول
4: وإذا كان صارت خيبة أمل
2: صحيح. حتى لو
4: ومن بعد
3: احنا باش سنسنا بخلاف خيبة الأمل
4: ومن بعد معناها وإذا كان صارت خيبة
3: في
4: أمل في الكورة معناها
2: الكورة
4: احنا أقوى ميم عنا في تونس خيبة أمل كبيرة
3: صحيح
4: أقوى ميم عنا
3: ذيك العادي متاعنا معناها وين المشكلة
2: صحيح. هو ما انا خفت عليكم من خيبه الامل الماديه زاد انك انت تولي منتج ومعناها فهمت معناها
3: معايا شريك
2: معاك الشريك ربي فضله
3: دونك ربي فضله وان شاء الله يا ربي
2: يهزها وحده معناها
3: سي كريم ها قدام
2: نسلموا عليه سي كريم
3: ها قدام التوانسه الكل يا سي كريم راهو خيبه امل تصير بعد ما عنديش دخل
2: ما عندوش دخل وقتها نرجع انا راني ممثل على روحي خاطيني طاهر قل لي تو انت نور عندك لو فوليم تاع الكتيبه مازلنا كي سمينا توا تبارك الله المسرحيات اللي كتبهم ولا مشارك في كتابتهم
4: فرحان برشا بامبينو قاعدة الكرتون الحمد لله
2: صحيح.
4: الحمد لله ما شاء الله الخدمة
3: مع بسام أنا مازلت
2: كيفاش صح
3: بك شوية هكا شنو
4: ما هي بيدها مازلت كيف بديت المسرحية
2: ماهيش بامبينو بسام الحمراوي
4: بامبينو بسام الحمراوي دونك الحمد لله قاعدين كرتوني في العروض بسام الخدمة معاه شيخ
2: اي
4: شيخه برجوليه
2: الحقيقه هذوما لي روتور الكل عليه
4: صحيح ما شاء الله
2: في المسرح وفي الانتاج وفي الديجيتال
4: حاجه فرحان بها والله
2: جميل. دونك انت عندك الفولي هذايا في كلمه تفضل تكتب ولا ولا ولا تيوتوب برودوي تمثل؟
4: انا راني ماني نحبش نمثل
2: بالحق
4: انا نحب نعمل ستاند اب
2: بيه تحب لي ستاند اب تعمل ستاند اب ولا تكتب ستاند
4: اب وسيناريست نفضل ستاند اب
2: ستاند اب اما نخسر بيه نخسروك كان هذا كان تبطل وتولي ما تكتبش او مو تكتب روحك
4: اي
2: سيغ هذا متاكدين من طاهر ما تخممش ولا ما تحبش خاطر انا يعني قلت لك تفرجت ووريت اللي انت خادم مسرح وتقنيه التمثيل وعلى الركح وكل شيء مش اضحاكك هاو تحب تجرب دراما تستنى دور تحب تخدم حاجات بعيده على الضحك؟
3: والله وي انا الحقيقه بديت من الاول بالدراما معناتها بديت عندي وقت كتبت مونودرام كتبته وحدي المتاهه انسبيري من جورنال دانفو يومية مجنون تاع نيكولاي جوجل. كنت صغير وقت تاثرت بفتح الهداوي الله يرحمه كي خدموا مشروع تخرج نتاعو بعد خدموا سي كامل تواتي زاد معناتها جورنال دانفو دونك خدمته عمري 15-16 يمكن اللي هو دراما يحكي على معاناة شخص مضطرب نفسيا عنده سكيزوفرينيا معناتها انفصام في الشخصيه دونك انا ماشي غادي من الاول يعني حتى الادوار اللي نشيخ عليها هما الادوار المركبه اللي فيهم عمق نفسي كبير واللي فيهم ولكن نلقى روحي بالصدفه الحقيقه في
2: تستنى يشوفوك ولا تمشي الكاستينجات تسال تبع
3: ليه؟ الحقيقة ملي صغير خذيت فكرة على الكاستينج مشيت وانا صغير بالكل عمري يمكن 13 سنة عايتولي وقتها نقرأ مع مريم بن شعبان مسرح نوجه لها التحية عايتولي في كاست على رول ولد ظفر العابدين هذاك في مكتوب
2: صغير
3: انا عمري 14
2: نجربوها بالله
3: هذيك اول مرة اول مرة هذيك نمشي الكاست فعملت معناتها نتذكر روحي عملت كاست مش نورمال وجيت وقتها مروه زنيدي قالت لي طياره وكذا وبعد ما عيطوليش فهمت عليه دونك انا ما
2: جاتك خايبه امل
3: قلت لك مستنسين احنا ولينا نتفاجئوا ولينا نتفاجئوا كان ما تجيناش خايبه امل
2: فهمتك فهمتك معناها توا ما تخممش تمشي للكاستينج
3: من وقتها بالكل فازا قلت لي كاستينج ما عادش نمشي لهم انا خذينا ثنيه وحدنا الحمد لله قاعدين نوصلوا بها بشوي
2: هو جميل ماشي في ثنيه الضحك والستاند اب اما هاني قلت لك ما تخممش تقول بالك شي جوغات انا حاجه في
3: والله مش نحضروا كما قلت كان تاو البرودكسيون هذية قاعدين نعملوا في شوية فلوس قاعدين نكبروا بقدرة ربي بشوية ربي فضل سيكاري بعد باش نعملوا نجموا نعملوا دراما نجموا نعملوا نحبوا نحن
2: إن شاء الله والله إن شاء الله نشوفوا لكم منتجات
3: بصراحة توا الحمد لله أنه فما ديجيتال وأنه فما العبيد تبعك أكثر من تلافز راو
2: الحقيقة طاهر عندك الفيديوهات اللي عاملين الملايين عملتك أنا تبعت بالأرقام ساعة روسيا لازم يجي وحده لازم نحكيه مرة أخرى عند برشا حاجات مش نحفلوا فيهم مشيت الروسيا ورجعت مرحبا بيك فيديوهات اللي فيهم واحد تعدد الزوجات اثنين ما عادش يحب يروح ها شنو يضحك الجمهور كي انت تخدم حاجات على الديجيتال دي سكتش افكار صغيره كيف ما هكا حتى معناها بطريقه بسيطه مع اصحابك وكل شيء ويعملوا الارقام الكبيره هذوما هذا شنو يخليك تفهم الجمهور اليوم في الضحك شنو يحب
3: والله العظيم ساعة قبل هذوما انت ريت فيديوهات انا قعدت شهرين في روسيا انت اللي سميتهم توا في شهر خدمه ذوما هذوما شهر معناتها تلموا مع بعضهم يجيو ثلاثة فيديوهات اللي ضربوا منهم زوج ثلاث فما فيديو المحكمة عملتها عام ناوي هذه ما ريتهاش
2: لا شفتها كل شيء تفرجت فيه تخاف
3: هذه فيديو المحكمة عاملة زوج ملايين أكثر من تاع روسيا فما فيديوهات أخرين فيهم أونجاجمون
2: صحيح
3: عاملين أكثر فما الفيديو اللي على الضوء الأخرانية
2: جمعتين أخرين
3: وعلى الحرايق في الكيف وعلى
4: فيديو الضوء ليه فيديو الضوء كنت تفرج فيها ما قص عليه الضوء ما كملتش هذاك علاش
2: حلو مش ما حبش يضحك الكريم
3: لا خاطر توجعت من بعد ما عندي الحق
2: عندك
3: ضحكت ولكن فقت لي انا ما نجمش نضحك برشا
2: شو محمد طاهر الدريدي عندك جانب مهتم بالقضايا بالشان العام وما عندكش حتى مشكله في انك تعبر عليه
3: ولكن نكمل كلامك اللي هو بيان سور التفاهه تضرب تو وهذا هي حاجه خايبه ياسر واحنا فاهمين لي ميكانيزم ونجموا نخدموا كان تفاهه وسهله ياسر ولكن وقت اللي مطلوب ان نكونوا اونجاجي وهذا حد ما يجي يفرضوا عليك باش تكون انت اونجاجي حد ما يجي يقول لك لازمك تعمل هكا ولا باش نحاسبك كان ما تعملش هكا انت وحدك اونجاجي معناتها تحب تحكي على الموضوع هذي خطره يهم الناس ولا ينفع الناس ولا باش تعاون شكون ولكن التفاهة موجودة اليوم زادة انت عندك الحق في تونس ما عندناش موين دو الوزير اكثر حاجة نجم نعملوها زو صحابي مشي يعملوا قهوة اليوم في تونس فكي تحكي تعمل دي فيديو متاع ضحك ولغاية الضحك بركة ميسالش وقت اللي عندك اون كونتر بارتي تعمل في دي فيديو زادة فيهم انجاجمون معناتها من غادي
2: صحيح فما شكون يقول لك فك عليك اخطاك يزي من الشأن العام
3: لا الحق فما في الشأن العام تحكي
2: على فيديوهات شان العام تفاهة حتى حد ما يقولك نحن
3: أكيد
2: أكيد بي هو راهو مهم ياسر. نحب نحييك أول حاجة على هذايا وهي اختيارات شخصية مش بالضرورة الناس كلها لازم تكون انجاجي ويكون عنها اهتمام بالشأن العام فمش يكون عنده إيماج يحب يحافظ عليها هي بركة يخرجها للناس. نحب زادا نحييك على أنك من العباد القليل في تونس رغم أنه في العالم فما لا توندونس متاع الناس المؤثرة اللي عندها شكون تبعها واللي ولات تكسر الصمت وتتكلم على الأمراض وتتكلم توعي الناس وتتكلم على الأمراض النفسية والصحة النفسية اللي هي حاجة مهمة برشا. وانت طاهر من القليل قلت لك اللي حكيت عليها وبوضوح بالكدي بالكدي فهذو ما حاجات تحسب لك وذلك علاش زادا يمكن نرى أنه هالانجاجمون هذا نجم يهزك الأدوار درامية أكثر ولكن الخط متاع الضحك بطبيعة التوانسة تستحق برشا. وثنية اللي ماخذها أنت والكوليكتيف الكل والكتيبة متاع نور وحمودة بربي العرض حسبوني على حمودة الكلكم الحقيقة نحبوا نشوفوكم في برشا حاجات وإن شاء الله لا برودكسيون متاعكم نراو منها برشا انتاجات وتنجم تنتجوا على ديجيتال زادة حاجات بلوز إلابوغي كيما مثلا عملا بالتجربة متاع بسام الحمراوي. الحقيقة الكلكم تبارك الله مجموعة كبيرة ياسر كلكم البونليو كلكم من الضاحية الجنوبية الضاحية الجنوبية لتونس انت
3: طارق
2: الحناشي العجيمي نحكي مع بسام الحمراوي زادة نسمي معهم رافع المجدي الولاد ورافع المجدي تبارك الله صابر الوسليتي زادة معناه عندكم منسوب الضحك مهم
4: تسحين
2: باهي مالا خلينا نشوف شويه اجابات بالك نبدلوا نكملوا بهم بالضحك وزر نور كيفاش يغزر لي عزيز اعطيني او تابلو
0: او تابلو
2: انا هذوما نعملهم جوست باش نشوف الرياكسيون تاع نور. سي نور
4: ايواش
2: الحفله نتاعكم الاوبن ستاند اب كانت
4: في هرقله
2: في هرقله سميوا لي ثلاثه مدن في تونس تبدا بحرف الهاء.
4: هوارية هرقلة
3: هليبيا
2: ديجا انت لقيت الهوارية جاوك بي ترى
4: هندورا لا في تونس هذيك بعيدة شوي
3: هلال
2: قصر لا هذيك قصر مازلت واحدة اش قولك اللي مازلت واحدة بون اكيد ما غير ما تلموا علينا النجم يكون فما عمادات صغار بلايص انا نحكي على المعتمديات صحيت فما هيبون برافو عليك هيبون ونسلموا عليهم ملا فما ملا فما مدينة معتمدية واحدة أخرى في المهدية تبدأ بالهيترة ماكس كنت غادي هبيرة ألوغ هرقلة هبيرة هبيرة هيبون هرقلة والهوارية برافو عليك سافا
4: سافا
2: سافا مش خايب مش دوني سي محمد طاهر الدريدي
3: أستاذ
2: في فيديو من فيديوهاته في روسيا اللي هو يتهمني اللي أنا شفت كان هذوكم حكي مع صديقه على هو قال مقاطعات لكن هم مش مقاطعات هم دول لما كانوا في روسيا الاتحادية اللي هم مسلمين ويسمح فيهم للمسلم بالزواج من أربعة زوجات قال الشيشان زيدني ترى
3: داغستان
2: اي ما انا سالته هو ميسلش الشيشان داغستان مازلت واحد
3: عند نور هذيك شو ما كاين واحد
4: كيفاش الزواج سمحلي
2: الشيشان داغستان اللي تسميوه في الفيديو يزي مازلت واحد انت تتذكرها في الفيديو نتاعك نسلموا على امين
3: فوالا
2: تذكر الثالثه
3: لا
4: اسمعني هو اللي جاب الموضوع سلو هو معناها
2: تتارستان
3: تذكر الثالثه في نساء
2: تتارستان لا الحقيقة الحقيقة بطلت توا السؤال الطاهر الأخبار جات راه الولاد راه ما يجيش هك أكثر كوبل توكسيك في تونس حسب نور السعيدي
3: أكثر كوبل توكسيك
2: في تونس
3: بيان سور والسونات
2: قول
3: ستيغ والسونات
2: ستيغ والسونات برافو عليك شبيك
4: حسب نور السعيدي انا قلتها
3: وعندك انت
2: في هرقلة قلت
3: مشات لك القضيه ماشيه اللي كنت يرا
2: الحقيقه الحقيقه الشمس عملت فيك
4: والله والله
2: طون ضو مش مقصوص
4: والله
3: اما نهزلنا
2: مثل تعب اللطف عليك نور سعيدي ميرسي بوكو
4: عايشك
2: الحقيقه نستنى في الليدات لازمكم تعطيونا الليدات الجايين ان شاء الله ونشوفكم نشوفكم في برشا بلايص
3: نحب جوست
2: اخرين انا رجعت لك تفضل
3: نحب جوست نقول عندنا ايفينمون القضيه ليست ترند عملته موفما اللي هو باش يجيبوا فيه ديزارتيست عمره ما سمعهم حد كذا موفما لو 8 اوت
2: وين
3: لو 8 ان شاء الله وين مازلت ما نعرفش
2: مازلت ما تعرفش موفما تبعوا لو 8 اوت فما ايفنمون
3: موفما مع موفما فوالا باش نعملوا ايفنمون القضيه ليستراند باش نكون انا ضايف فيه باش نحكيوا على فلسطين وبربي نذكر زاده اللي في الاسر واللي في السجون التوا لا تحاكموا التوا لا من با معناتها شافوا القضايا نتاعهم الناس اللي مشات في اسطول الصمود ان شاء الله ربي يخلصوا حالهم وان شاء الله الدوله ما تنساهمش معناتها
2: شكرا محمد طاهر الدريدي ان شاء الله نستضيفك مره اخرى وحدك باش نحكيه على هذا الكل. نور مش معناها ما تجينيش, حبوك تجي وحدك انت زاده. مرحبا مرحبا بكم الكل. سلموا على الاولاد وان شاء الله سورتو نشوفوكم في حفلات اخرى. الصيف مازال طويل, راهو اوت وسبتمبر, المهرجانات مازالت متواصله, فما مهرجانات تبدا المده هذه. ان شاء الله نشوفوكم بانتاجات اخرى وبانتاجات خاصه لكم انتوما. ميرسي بوكو اللي جيتوا رغم القيلوله.
4: ميرسي بوكو ميرسي لك انت, وديما كيف نجيب حذاك نعمل جو. وميرسي بوكو لكامل الفريق.
2: رضوان رضوان
3: رضوان.
2: ميرسي بوكو الاولاد. لازمنا نمشي وللاخبار ونرجع نكملوا فان تايم.
1: فان تايم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام, وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم, اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز
5: موجز وسادسة. ديوان فهم عسلامة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري أشرف اليوم على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم أشغال إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية. وأكد الوزير على أهمية التسريع في استكمال المنصة باعتبارها أداة محورية لرقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتفعين والتسريع في إجراءات تمليك المساكن الاجتماعية. كما أسدى الوزير تعليماته إلى المصالح المعنية بوضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل المشروع وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. الإدارة العامة للمصالح البيطرية عقدت صباح اليوم الاجتماع الدوري لرؤساء الدوائر خصص لاستعراض الوضع الوبائي الإقليمي, مع التأكيد على ضرورة المحافظة على أعلى درجات اليقظة والترصد الوبائي وتعزيز الجاهزية للتدخل السريع عند الاقتضاء حفاظا على سلامة القطيع الوطني ودعما للأمن الغذائي. وفي إطار الاستعدادات للموسم القادم, تم إعطاء إشارة الانطلاق للتحضيرات الخاصة بحملة الخريف للتلقيح ضد داء الكلب, مع التأكيد على إعداد برامج جهوية عملية وتكثيف التنسيق مع مختلف المتدخلين والرفع من نسب التغطية حماية لصحة الإنسان والحيوان, إلى جانب الإعداد لليوم العالمي لمكافحة داء الكلب. عدد من الأعوان المكلفين بأشغال البناء بمصنع المظلة 2 التابع للمجمع الكيميائي التونسي نفذوا اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل الاتفاقيات السابقة مع الأطراف الإدارية والسلطة الجهوية والمتمثلة في انتدابهم صلب المجمع, وفق ما صرح به أحد المحتجين لمراسل ديوان فهم.
6: اليوم دخلنا في وقفة احتجاجية أثر عدم تطبيق المفاهمات اللي صارت مع السلطة الجهوية في قفصة ولا في ولاية القروان. طلبنا واضح ما هو الصعيب, هو الإدماج وإلا الانتداب. نحن ديما قاعدين يتحجون يقولون المعمل ما هوش في طور للإنتاج, ما رأنا معناها كان يجيبوا عمال شركة البيئة والبسنة والغراسة يدمجوهم في وسط المعمل, دخلوا يخدموا في ديبوست متاع الحراسة. نحن هنا في وقفة احتجاجية في انتظار, معناها نتفاوضوا مع واحد من المسؤولين. مطلبنا واضح, شكون يشوف لنا حل؟ حد الآن الوضعية معقدة, معناها ما فهمناش نحن شنو. نتمنوا من السلطة الجهوية ولا من رئاسة الدولة بصفة خاصة هي اللي تنظر في موضوع العمال هذا, هذا معناه باختصار شديد جدا.
5: في أخبار العالم, الرفض الصهيوني لخطة مجلس السلام بشأن غزة يشهد تصاعدا مع إعلان مسؤول صهيوني أن الجيش لن ينسحب من مواقعه الحالية, فيما قال وزير المالية سموتريتش إن الخطة المنشورة تختلف جذريا عن الصيغة التي وافق عليها مجلس الوزراء. وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته إن إسرائيل لن تنسحب من الخط الحالي في قطاع غزة على الإطلاق, وستواصل القضاء على أي تهديد لمواطنيها وجنودها. وبخصوص حالة الطقس لبقية هذا اليوم وبداية الليل, فيتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالوسط وجهتي قفصة وصفاقس, مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة ثم طقس قليل

0: فريكونس 93 فاصل 5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش سبور. مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالألعاب المتوسطية تحتضن إيطاليا بين 21 أوت و 3 سبتمبر القادم مسابقة الألعاب المتوسطية باش تكون في نسختها رقم 20، مسابقة كرة القدم في 6 ملاعب بين مدن ليتشي تورونتو بالإضافة إلى فونتانا وبرينديزي. بالنسبة للبرنامج الكامل لمباريات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، الجولة الأولى بالنهار السبت 22/9 متاع الليل، تونس ضد منتخب مقدونيا الشمالية نهار الاثنين 24/9، المنتخب التونسي في الجولة الثانية 10:30 متاع الصباح يواجه المنتخب المغربي، ونهار الاربعاء 26/9 10:30 متاع الصباح منتخبنا يواجه المنتخب التركي. نشير زادا ان الجامعة التونسية لكرة القدم قررت المشاركة بمنتخب اقل من 21 و23 سنة بقيادة المدرب الوطني انيس بوجلبن. اليوم دارت بمقر وزارة الشباب والرياضة اجتماع بين الوزير صادق المورالي والعضو الجامعي المكلف بالمنتخبات الوطنية معز المستيري والمدير الفني للجامعة رضا الجدي والناخب الوطني الجديد لمنتخب كبر كرة القدم معين الشعباني. خلال الاجتماع هذا تم الاستماع لمطالب الإطار الفني ومشاغله. الوزير طمأن كل الأطراف وخاصة الناخب الوطني من أجل تذليل الصعوبات لتحقيق الأهداف المرسومة في الاستحقاقات القادمة بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم. صحيفة ليكيب الفرنسية أكدت اليوم أن نادي بي جي الفرنسي وافق على إعارة لاعب تونسي خليل العياري إلى نادي دانكيرك الناشط في الليغ دو الفرنسية لمدة موسم دون أحقية الشراء. نذكر أنه البي جي تعاقد مع خليل العياري لمدة 5 سنوات قادم من الملعب التونسي بقيمة 1 مليون يورو. مصدر من الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم أكد اليوم لديوان فام أنه لحد اليوم ما فماش حتى نية أو قرار من أجل إعادة قرعة الرابطة المحترفة الأولى. نفس المصدر أكد أنه الرابطة أعطت مهلة ب 48 ساعة للنوادي من أجل إبداء رأيها في القرعة بشكل كتابي ورسمي. وفي نفس المراسلة الرابطة أكدت أنه عملية سحب الرزنامة دارت في ظروف عادية بحضور كل ممثلي النوادي. النادي الافريقي إنكانغ المهاجم الجديد الكاميروني يخلط اليوم العشية لتونس من أجل إكمال بقية إجراءات عقده مع فريق باب جديد لمدة 3 مواسم قادم من نادي الملعب المالي بقيمة 120,000 دولار، ما يعادل تقريبا 350,000 دينار. تشيلسي الإنجليزي تعاقد مع متوسط الميدان جوردان أندرسون قادم من برينتفورد لمدة 2 مواسم. ذكر أنه أندرسون لعب المونديال الأخير مع منتخب إنجلترا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في لمان وتحية تونس.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم تسمعوا في فان تايم وين ما كنتوا تسمعوا فينا ولا تتابعوا فينا على الفام ولا على طول سيبور على الديجيتال اللي تنجموا تشوفوا فيهم البث المباشر للبرنامج فان تايم. نذكركم الأوت باش نعديه شهر أوت باش نعديه مع بعضنا، أنا معكم ريم نور الدين وكامل فريق العمل، أحنا في العدد الأولاني اليوم من شهر أوت وفي ساعتنا الثالثة. وصلنا الحقيقة بالطبيعة بما أنه نحكيه مهرجانات وأحداث ثقافية وتظاهرات، لازمنا نحكيه على الموسيقى والعروض الفنية الموسيقية، ونتمنى أنه ديما يكونوا بحذينا أجمل وأحسن الأصوات التونسية اللي نتمنى وكيف كيف نراهم في العروض ونعرفوا جديدهم. اليوم ضيفتي في الساعة الأخيرة فنانة تونسية صنعت اسمها بصوت وبإحساس، عرفها الجمهور منذ سنوات بالكدي بالكدي في برشا الحقيقة، ونسألها على إيمانها بنوع البرامج هذية، عرفناها في طريق النجوم، كانت زادة من أول التوانسة اللي شاركوا في إكس فاكتور، ومن بعديك واصلت هالمسيرة الفنية بخطاها ثابتة الحقيقة بعيدة على الحس. نحكي اليوم على درة الفورتي اللي فرحانة برشا اللي تكون بحضنا. عسلامة درة.
3: عايشك بيك، أنا بدي فرحانة برشا أن يكون موجود على موجات إذاعة ديوان فين، إن شاء الله نعديه سوعة مزين.
2: يعيشك، مرحبا بيك درة بحذنا في ديوان فام. نعرف اللي الصيف للعبيد تفرهيد وبحر وكل شيء، لكن في الفنانين جنرال ما برشا خدمة وبرشا تعب وسهر، واللي هي نتصور حاجة بها خاطر انتوما الخدمة تتكرس أغلبها في الصيف سواء مهرجانات ولا فروحات. أنت من الفنانين اللي ما عندكش مشكلة مع الفروحات؟
3: لي بيان سور يا اخي، التونسي شنو هو فروحات، مش الناس الكل معناها، مش كل عام ساعات نجم تلقاني في المهرجانات وفي البلايص الكل. دونك مهم انا زاده ندخل لديار الناس ونفرحوا لهم ونعدي لهم ليله مزيان.
2: جميل، بالطبيعه التونسي انا بون عن تجربه بيان سور، ان شاء الله فرحكم دايما الناس الكل. التونسي الفنان اللي انا نمشي له ونحب ونحرص انه يكون موجود في الفرحه نتاعي، معناها بالضروره حاب نحبه على خاطر اخترت انه يكون في احسن واهم ايفينمون نتاع حياتنا. ان شاء الله ديما الفروحات ديما، وان شاء الله ديما الخدمه موجوده. اكيد باش نحكيو على المهرجانات، لكن كيما كيف بديت وقلت اللي انت من اكثر العباد اللي توانسه متابعينك من الاول على خاطر نعرفوك معناها من سنين من الخطوات الاولانيه، وغير طريق النجوم واكس فاكتور اللي هو عام 2005 2006 يظهر لي، حتى قبل هذايا وفي اول المحاولات في تونس اللي كان فيها برامج نتاع مواهب وتصويت نتاع جمهور، نذكر وقتها إذاعة موزايك نسلموا عليهم، عامة اللي بديت موزايك كان فما مسابقة غنائية والناس تصوت للمواهب اسمها سمع صوتك اكزاكتومون، ودرة كنت موجودة فيها وقتها.
3: أي أنا وقتها أول عام في الانستيتيو بين الباك والبريمير أني، دونك وقتها كنت في برنامج بالتصويت. وبعد كي دخلت الانستيتيو سوبيريور دو ميوزيك شاركت في طريق النجوم وقتها 2003 جوكرو هكاك،
2: اكس فاكتور
3: بعد بعامين شاركت في اكس فاكتور.
2: انت يمكن وقتها كانت الظاهره جديده وما كثروش البرامج والمواسم وكل شيء،
3: ستار اكاديمي وسوبر ستار وبعد
2: واكس فاكتور. مازلت تؤمن انه البرامج هذيا تنجم تكون مفتاح النجاح للناس؟ تبدل رايك من وقتها لتو؟
3: ليه، وانا بالنسبه للنجاح لا ما همش باب للنجاح، لكن باب باش انهم يعرفوا بيك بصوتك بموهبتك سواء كان وطنيا او عربيا، معناها هذه الحاجه المهمه.
2: قلت مثلا في فتره من فترات كان مشيت للبرامج هذيه من بعد خير، يمكن مشيت بكري شويه بتاتخ ولا ليه الامباكت كان نجم يكون مختلف؟
3: بالعكس، ساعه هي البرامج هذه تعطيك خبرة معناها، والخبرة ديما ماذا بينا في البدايات، فهمت؟ دونك ووقتها من حقك انك تغلط وتعاود، ونتصور روحي بعد كارير متاع بريسك 25 لتوا ما نتصورش روحي بعد ما عملت سورتو الانتاج الخاص مش اني نرجع ونمشي نشارك في البرامج هذه. لا
2: صحيح، اما فما شكون عملها؟
3: هما احرار انا راهو ديما
2: انت بالطبيعة لا لا اكيد
3: ما نحبش نرجع بالتوالي الحق ديما الى الامام
2: فهمتك الى الامام خاصه دور انه عندك انتاج معناها الانتاج موجود الحقيقه والغنيات موجودين على خاطر نعرف علاش احنا نحبوا نقارنوا فما فنانين اللي يجيو ويقولوا والله ما نجموش ننجو على خاطر معناها اكيد فما مشاكل في الانتاج امور معناها ماديه ولازم يكون فما منتج من بيك وهذا زي الكل لكن انت ماكش من النوع اللي يشكي من هذا جنرال مودره كي يبدا عندنا اغنيه جديده تقدمها أيه. تخرج تغني الاغنيه الحقيقه ما عندكش برشا حديث على امور الانتاج
3: ما هو خاطر زي ديجا يحكيوا فيه الناس الكل معناها معروفه اللي احنا ما عندناش شركه انتاج ومعروفه ما فماش شكون اللي باش يدعم دونك وحدك معناها ذراعك علاف لازمك ديما تخدم ونهارت اللي يبدا عندي هكا شويه فلوس نجم نعمل بهم اغنيه نهارت اللي ما عنديش دونك ما نعملش اغنيه
2: هذا هو دونك انت معامله على روحك وتنتج على روحك
3: من اول الدنيا اي من اللي بديت من بعد اكس فاكتور وقتها ومن اول ما بديت نخدم هكا اول زو سودي لميتهم عملت بهم حلمة وقتها الحق ووقتها لقات برشا نجاح حلمة كلمات حاتم جيزاني الحان وتوزيع سمير الصغير دونك ديما معاملة على روحي وعلى ذراعي وعلى ربي أكيد
2: ما دونك ما جربتش بالكل إنتاج معناها شركة إنتاج ولا حاجة
3: لا لا باركونتر عندي أغاني مسجلين في خزينة الإذاعة الوطنية على خطر أنا من الفنانات اللي معناها أمنت بي برشة التلفزة الوطنية والإذاعة الوطنية وكنت دائمة الحضور في سواء كان في الحفلات وإلا في البرامج ولا في المنوعات عندي برشة أغاني موجودين في رصيد معناها في خزينة الإذاعة الوطنية تعاملت فيها مع أكبر الملحنين والمؤلفين كما سي حمادي بن عثمان الله يرحمه مع سي سمير العقربي زيدة تعاملت مع محدين خريف تعاملت مع صلاح المهدي كانت عندي زيدة قصيد يعني كانت عندي برشا محاولات
2: الاغنيات هذا مش نوع مصيرهم درة طول نسمعوهم في الإذاعة ماناش نسمعوا فيهم
3: ما عنديش فكرة الحق هو راهو الأغاني ذو ملك للإذاعة الوطنية يعني أنت تصب صوتك فيهم ويختارك الملحن وإلا الشاعر وتصب عليهم صوتك ويقعدوا في الخزينة معناها
2: واضح لكن تسمعهم ساعات يخرجوا تسمع فيهم في الإذاعة الوطنية ولا مش بالضرورة
3: هو راهو شوف هو قل. بالنسبة إذا توا نحكي وراهو ما عادش نسمعوا ياسر الإنتاج حتى جديد هنا توا مثلا في ديوانة فهم وانا جاية والله جيت هكا على بالي معناها ديوانة فهم أنا من راديوات اللي نحبهم اللي نسمعهم معناها بريسك يوميا بالحق بهت قلت توا علاش يقولون وينو انتاجك وينو انتاجك والعباد اذا تحب الغنية تونا عاديوها والله نفرغ قلبي من الناس حمد لله حبتها وغنية ذات مستوى راقي سواء كان في الكلمة او التلحين او التوزيع علي ما نلقاهاش تتعاود معناها انا والا زملائي في الـ في الـ في, في راديو ديوانا فام فهمت انا لو معليك خاطر اني انا حذاكم
2: ايه بيان سور مرحبا بيك احنا لازمنا نسمع دوموند
3: علاش ديما الاغاني واحد يتعب عليهم والله نتعب على اغنيه ابار انه ماديا نتعب على اغنيه على خاطر مش نلقى حاجه محترمه باهيه تمس نتعب عليها معناها اني نقعد نفركس ونسمع برشا اغاني باش اني نختار اغنيه ما نحبش نظهر راهو ولا نعمل اغنيه جديده جوست هاني عملت ما مش هذايا برانسيبي جمله في الحياه دونك علاش ما تعديش علاش سؤال يطرح نفسه في كل الاذاعات علاش توا طالبونا بالانتاج وينو انتاجكم وينو انتاجكم وفي الاخر كي نعملوا انتاج ما يتعديش علاش
2: صحيح هو ما ليجيتيم انه يتسال السؤال ويمكن لا عندك حق ما بتدخل نجمش نجاوبك اما التساؤل في محله خاصة وأنه كما قلت ديما نحكيه مع الفنانين على إنتاجهم وصعوبة الإنتاج وفما إنتاج ولا لا دونك كيف يصير إنتاج المفروض نسمعوه مش كان مناسباتيا كي تجيو بحذينا بطبيعة احنا مازلنا كي سمعنا نفرغ قلبي وإن شاء الله في الفصل الجاي نسمع أغنية أخرى الدرة الفورتي نفهموا من كلامك وأكيد من اللي من تبعوا على الساحة وكل شيء اللي أنت معناها تحرص على القيمة متاع الأغنية تحرص على الكاليتي متاعها وهذا نجم يكون سبب في الإقلال معناها في الانتاجات انت نعمل حاجه كان مقتنع بها تماما وناخذ فيها وقتي وكل شيء وهذا يتحسب ليك بالطبيعه هل انه الاغنيات هذوما والانتاج هذايا تلقى في الصدى نتاعو مثلا واحنا توا في الصيف في البرمجه الصيفيه نتاع المهرجانات ترى انه التعب نتاعك قاعد يتشاف ويوصل وتوصل للجمهور والا حتى في المهرجانات عندنا مشاكل
3: والله هو انا ما عنديش مشاكل الحمد لله نحكي في كوتيل فن معناها كيما نقولوا مشاكل نقولوا أني ندخل في الفوفعة وفي الحكايات وفي قيل وقال وكل شيء. أنا إنسانة نخدم نعمل اللي عليا نحضر العرض بتاعي. كان فما عندي مدام ألفة بواب هي اللي لهي بالبرمجة في أكيد نحييها في المهرجانات. كان فما ديدات أكيد أني باش نكون باش نلبي وباش نكون موجودة بالكداية زيادة يعني صوت وصورة. كان منش موجودة ما نقعدش اللو لأنه توا الناس والجمهور عارفوا راهو مش على خاطرك ناجح فنيا باش تعدى في مهرجانات معينة. يعني فما برشا حديث وبرشا حكايات وبرشا دولابات باش انك تكون موجود في برشا مهرجانات. دونك انا ما ندخلش في المشاكل هذه. هكا كان عيطوا لي مرحبا كان ما عيطوا ليش يا قرخي
2: صحيح. هذا سي ان فيت سي المايند سيت نتاعك معناها انت هكا ترى انه ما تحبش تدخل في هذاك. تعرف اكيد انه هذايا ولا زاده سي ان اوتي نتاع خدمه اللي نسميوه فيه البوز بصحيح والغلط بالباهي والخايب الجود بوز والباد بوز الكل. اما يعرفوا ولا فما لو سيستيم خاصه مع الاعلام اللي توسع وفما ديجيتال اللي يوصل اكثر للعباد وكل شيء انه العباد تنجم تعتمد الشيء هذا باش اسمها يقعد موجود باش يتحرك باش كذا. لكن انت يمكن بين ظفرين سميتهم الدويل بهذوما انت مش من طبيعتك يذولي وما هوش اسلوبك.
3: شوف سوسون لو بيدون لي بيدون فيت كي فون لو بروي هكا ولا انا والحمد لله ما نجمش ياسر نحكي على روحي لكن مانيش فارغه يعني موسيقيا الحمد لله متكونه متحصله على الاستاذيه في الموسيقى والعلوم الموسيقيه اختصاص غناء
2: وصوت جميل وطرب
3: الحقيقه صوت طربي شهاده دكاترة ومختصين في الفن. أنا نعلم الغناء يعني نخدم عندي أغاني خاصة يمكن قريب 15 أغنية إذا باش نقوله على الانتاج الخاص. عروض أنا راهو مانيش نقدم في فن فرجوي يعني احنا ما نطالبوا بالعروض كان للفنانين التوانسة يعني أنا ما نخدمش عروض فرجوية لأني لست بفنانة استعراضية. أنا نعرف نشد الميكرو نغني ريبرتور نتاعي من أغاني أنا الخاصة وإلا الأغاني اللي حبوني فيهم العباد. دونك أنا موجودة بالعرض باسم دورة الفورتي. العاسفين من خيرة العاسفين يكونوا حاضرين. ما نجمش ندخل في متاهات أخرى خارجة عن نطاقي. يعني ما فهمش علاش أنا باش نعمل برشا بلبلة وحس عندي ثقة في نفسي وفي الشيء اللي نقدم فيه. ألا غالب إذا ظروف الفن والثقافة في تونس فيها وعليها ما نحبش ندخل في المتاهات هذه.
2: واضح دره واضح وصريح. ما عندي ما نقول لك في هذايا لكن بالتعريج على مانيش ما نقدمش استعراض ولا مهرجانات عروض فرجويه كما قلت انت تحس انه هذوما المطلوبين اكثر هذوما يخدموا اكثر ولا فما عليهم طلب معناها العروض الفرجويه؟
3: لا يكون دي من عرش الحق. لكن يقولوا ديما يلزمك تقدم كونسيبت نتاع عرض كونسيبت. علاش باش نقدم علاش اصاله ولا انغام ولا غيرهم ولا معناها الفنانين الكبار اللي يطلعوا ركح مسرح قرطاج بالرقم اللي توا ركح مسرح قرطاج ما عادش يطلعوا عليه كان الفنانين الكبار يعني. لكن خليني نحكي انا في الحقبه الزمنيه اللي تربيت عليها في الفن. دونك ما كانش فما يقول لك اعطيني كونسيبت نتاع عرض اسم عرض par exemple Dora chante l'amour avec des danseurs et des danseuses et scénographie ou indrachne les les femme عندك عندك ريبرتوار نتاعك تغنيه فما اغاني ناس حبتهم في صوتك في برامج ولا في كيما هكا اكس فاكتور طريق نجوم تقف وتغنيهم. انا لست بفنانه استعراضيه.
2: واضح دره. اما مثلا توا ماكش فنانه استعراضيه لكن النجم يكون فما اكومبانيمون عرش انت اذا هذا تنجم تقبله والا انت بالنسبه ليك ناقف ونشد الميكرو ونغني ريبرتوار نتاعي ونغني الغنيات كما قلت لي انت بالضبط معناها العرض الكلاسيكي نتاع مطربه باش
3: خاطر تربيت انا على الشيء
2: هذاك اكزاكتومون. لكن الاستعراض والا كيما يفسروه كيما يسميوه ان كونسيبت يقلقك انه يكون فما مثلا تزيد ابياج فيزوال انك تعمل مثلا هكا كيما قلت لك انا صورة تمشي مع كل غنية وغنية كما قاعدين نراو توا معناها
3: باش نبداو الحين مانيش ضد بالعكس هذيك خدمة كبيرة معناها لازمها اخراج ومخرج وناس متخصصة
2: في ميدانها
3: ماهيش سهلة وماهيش ماهيش معناها اي حكاية هذيك. لا لكن انا ما نحبش نعمل انا نحب نغني معناها انا قادرة باش نملى الركح وحدي. نحب نتفاعل مع الجمهور مع العاسفين نغنيو مع بعضنا نغني وحدي نتسلطن على المسرح والركح. اكا هو معناها ما نخممش في كوميدي ميوزيكال معناها وقت ما نقول انا يكونوا فما ابريتو انا عامله راهو زاد اختصاص اغليري كسينيك معناها فما وقوف ركحي وفما الرقص والمسرح الى اخره يعني هذا الكل انا ما فماش علاش كونش اذا نهار حبيت نخدم كوميدي ميوزيكال باش يكونوا مرافقيني معناها
2: هذيك حاجه هذاك ان جونغ جديد انت باش تخدم فيه دره يقول فما شكون مثلا كيف تتناقش في الموضوع هذا فما شكون يقول لك بوتيت القرار هذا قاعد يظلم فيك مثلا قاعد يقصر في ظهورك هذا انه انا لين نحب نخدم انا نعبي الركح ونخدم حفله كلاسيكيه كيما ما نستنسع بها وكيما معناها
3: اللي هو العادي معناها
2: اللي هو
3: تربينا عليه اللي هو الفنانين هكيك يعملوا معناها صبر باعك يطلع يغني وحده مع العازفين
2: صحيح
3: اي معناها حتى كان فما من الببليك اللي يتفاعلوا معاه مثلا ولا تكريم للفنانين اخرين يكونوا موجودين معاه على الركح اوكي لطفي بوشناق زياد غرسه معناها فهمتك هذيك اختصاص معناها
2: واضح ما يلوموش عليك ما يقولوا لكش
3: شكون باش يلوم عليا انا ما ندخلش في جدالات معناها هي اختيارات كيما انا اليوم نحب نلبس مريول نص يد ابيض فهمت انا على الركح نحب نقف ونغني معناها اختيارات ما ندخلش في جدال عقيم معناها
2: واضح سي ليجيتيم بالطبيعه هذايا بالطبيعه
3: لكن فما عروض قاعده تخدم بالكدا محليهم وربي يوفق الفنان نجلة مثلا عجبني ياسر سبيكتاكل نتاعها بصراحة
2: نجلة تونسية
3: فما زادة إيمان شريف قاعدة تخدم في سبيكتاكل محلي
2: صحيح
3: فهمت لكن أنا ما نحبش نعمل معناها فهمت
2: ومن حقك لكن تحب الغنية عندك ألف حق درة هذية بالطبيعة بما أنك عرشت على الحفلات هكا الكبيرة اللي شنو رأيك في توا الباب اللي حلوه مثلا ناخذوا ليكزامبل نتاع افتتاح مهرجان كارتاج الباب اللي يتحل من فنان كبير مثلا كيما صابر الرباعي في تكريم الاصوات اللي في بدايه كاريرها مش تكريم انك تعطيهم فرصه باش يكونوا موجودين ساعه تكريم بيان سور مثلا الكبير لطفي بوشناق اللي كان معاه وبور اون فوا اول مره نسمعوا لطفي غني غنيه لصابر وصابر غني غنيه لطفي والشاب خالد زاد كانت افتتاح كبير معناها في قيمه افتتاح كارتاج الـ الاصوات الجديده ولا اللي في بداية كاريرها اللي ولد ديما فما اون بروميير للحفلة هذا زاد ماهوش عرفش كان جديد ولا لو كلاسيك اللي انت الدفاع عليه في العادة ما كانش فما هالانفتاح في الحفلات على اكثر من فنان موجود من قبل
3: موجود من قبل نتذكر محمد جبالي وقتها كي طلع على ركح كارتاج
2: وديع
3: صافي مع وديع صافي وحتى حتى محمد جبالي كي طلع على كارتاج وقتها طلع معاه وقتها برشا فنانين توانسة وقتها كانوا حاضرين وبالعكس محليها واكيد نحيوها عليها الرباعي مع حفظ الألقاب أستاذ لطفي بوشناق ملكة شيرني صوت رائع جدا محليها من كل شيء الطفلة ذيك محليها وربي وفقها إن شاء الله أحمد الرباعي كيف يعني محليها المبادرة تجي من فنان كبير وعنده كاريير بالعكس محليها حاجة تتحسب له
2: يقلقك درة مثلا اقتراح عروض مشتركة إنك تقسم الركح مع حد
3: لا أما بيان سور مع شكون سا ديبون
2: معناها لازم يكون من نفس مش راب مثلا ولا مش
3: بالعكس
2: ناس اي معناها شنو سا ديبون من شنو
3: سا ديبون مع ولاد بلادي ما عنديش حتى تحفظ
2: داكور
3: بالعكس يمكن اذا يكون فنان من برا وقتها نشوف ستيل نوعيه الجمهور اللي هو ديستيني الفن نتاعو ليه ولا فهمت وقتها نشوف ارتستيكمون راهو ارتستيكمون اسكو باش نتكاملوا ولا لا تو مثلا في كلوتور ان شاء الله جابس الدولي لو 24 قلت ربي اوت باش نكون موجوده انا وراين يوسف اللي نحييه برشا بالعكس وسبق اني غنيت مع برشا فنانين حتى استاذ لطفي بوشناق قبل في بداياتي غنيت معه برشا معناها نذكر اخر حفله عملتها مع سي لطفي بوشناق في القبره في القبه عملتها 2016 وقتها ذكر احتفال بالجيش حاجة هكاية فهمت معناها بالعكس حاجة باهية
2: حاجة باهية بما أنك حكيت لنا على اختتام مهرجان جابس إن شاء الله نهار 24 جابس باش تكون موجودة في اختتام المهرجان ومعك ريان يوسف ولد الجهة بالطبيعة في جابس فما ديدات أخرين درة
3: إن شاء الله هي 10 أوت نهار 2 قد ربي باش نكون موجودة في تيبار وإن شاء الله زادة باش نكون نهار عيد المرأة موجودة في بيجا لكن
2: في بلاصة تنثبتوا بالضبط الجهة في بيجا نهار 13 أوت نهار 13 أوت عيد المرأة بإن شاء الله حفلات ناجحة يا ربي والعبيد تجي وتستمتع باللي أنت مقتنعة أنك لازمك تقدم وتدفع علي ليه عندك قل لي
3: مقتنعة بحاجات
2: يظهر لي بالعكس ساعة أنا با ديوتو معناها بالعكس هذاك أي لي هو محلي كيف واحد يدافع على
3: هو اختصاص بالضبط معناها كما أنت مثلا تحب تحاور فنانين قانون ولا صحيح. حاجه فما اختصاص حتى في الصحافه هكا ولا ليه فما اللي يحاوروا سياسيين صحيح. فما اللي يعمل بوبليسيتي على تناجر فما كل واحد كيفاش يعمل فهمت
2: صحيح ولو انه مش اختصاص
3: ماهوش اختصاص هذاك ماهوش تبع الصحافه لكن فما هكا ولا ليه كل واحد وكيفاش
2: صحيح
3: ليه ما نحب نشد الميكرو ونغني نتفاعل مع الجمهور حتى كان نشتحنا وغنينا مع بعضنا
2: معك.
3: ما بوغ لو مومون
2: بالعكس انا حبيت نقول اللي عجبني برشا بالعكس دفاعك على على معني نظرتك للفن وكيفاش تحب
3: اسد ديما راسو صحيح
2: ميلاد ميلادك تاو
3: 6 اوت
2: 6 اوت ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير ثلاثه ايام اخرين دره ملا خلينا نسمعوا اليوم لاجندا كولتوريل شنو فما حفلات الليله ان شاء الله ونرجعوا بغنيه اخرى لدره الفورتي نكملوا معك الحوار في فان تايم
4: اجندا كولتوريل
5: مرحبا بكم في الأجندة كولتوريل لنهار الاثنين 3 أوت فقرة ناخذكم بها في جولة الأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس البداية باش تكون مع مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي يستضيف حفل للفنانة التونسية الشابة بثينة نيبولي واللي باش تكون حاضرة بعرضها الموسيقي دوليشا مهرجان نابل الدولي في دورته 38 يستضيف عرض عشاق النوبة العرض الفولكلوري الفرجوي وهو عرض خاص بودادية بلدية نابل نتعداو المهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 اللي يستضيف حفل للفنان السوري الشامي وهو أحد أبرز نجوم الغناء العربي اللي كنا شفناه في The Voice Kids في خطوة مهمة في مسيرته الفنية من صفاقس البوغرنين في دورته 44 اللي قدم لنا عرض طريق المالوف للفنان التونسي سفيان الزايدي اللي ماهوش باش يكون وحده على الركح ونلقاو معاه الفنان عباس الرقي من الجزائر والفنان رضوان الشابك من ليبيا نتعداو المهرجان تبرقة الدولي في دورته 62 اللي يحتضن عرض الفنانة التونسية أمينة فاخت الملقبة بديفا بسبب حضورها القوي على الركح وصوتها المميز مهرجان أم الزين الدولي في دورته 51 يستضيف الفنان التونسي نوردو الفنان اللي نجح أنه يصنع قاعدة جماهيرية كبيرة برشا في تونس نمشي والمهرجان الزهرة الدولي في دورته 45 واللي يرجع لنا بعد غياب 7 سنوات وحفل الافتتاح باش يكون الليلة وتحييه الفنانة محرزية الطويل المعروفة بالطرب الأصيل والمالوف والموسيقى العربية الكلاسيكية آخر عروضنا لليوم في مهرجان بو مخلوف الدولي في دورته 50 اللي قدم لنا سهرة فنية بمناسبة 50 المهرجان وصلنا لختام جولتنا هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم ابرز العروض الموجوده في مختلف المهرجانات التونسيه الصيفيه
4: اجنده كولتوريل
1: فن تايم

0: الكادر والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
1: فان تايم.
2: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم تسمعوا في فان تايم. وصلنا لآخر جزء من حلقتنا لليوم، وبحذية ضيفتي العزيزة درة الفورتي، الصوت التونسي الجميل اللي كنا نسمعه لك في راني مبدع بيك.
3: كلمات ألحان سليم عبدالله، توزيع مختار الكبسي.
2: يعطيهم الصحة. وقبل راني مبدع بيك اسمعنا نفرغ قلبي. الحقيقة درة زوز عناوين تاع الغنيات ما يشبوا لكش، معني الحقيقة مانيش قاعدة بدع بينا عايشك. قولي لي أنا ما نحبش نقول، ما نحبش نسمي لمحالة، حتى أنا مانيش من مدرسة المشاكل الحقيقة. ما نحبش نعمل مشاكل، لكن سي نوتخ فاسيت. أنت تعبر على روحك راني مبدع بيك تقولها في الدنيا.
3: بون، كلمات ألحان نفرغ قلبي، كلمات وألحان زياد جورج، توزيع مروان زيد اللي نحيهم برشا. والله شوف، هو أنا تعرف علاش ما ندخلش في المتاهات هذه؟ على خطر عندي إيمان وقناعة اللي كل واحد حر يعمل الحاجة اللي تساعده. على هذاك أنا معناها أبخيتو علاش باش نعطي راي، باش باش يضيفك. كان أنا نجمت نبدلك الحاجة ذيك، ولا انت زاد طلبت مني، وقتها نعطيك رايي. سينوم علاش باش نسمي وعلاش باش نقول؟ فهمت؟ بالنسبه لنبدع بيك، نبدع تعرف كيفاش؟ سا ديبون والعمله. نلعب على العصاب. نلعب على
2: مثلا
3: ما نعرفش،
2: اعطيني سيتواسيون تنجم تبدع فيها.
3: ما نعرفش والله، نبدع
2: العمله مثلا اللي تنجم تولي تبدع فيها، تبدع بيه كي يعملها.
3: ما عنديش فكره تويكا بور لو مومون، جايتك ايبويزي على الاخر. وصلت من الخدمه 6 نتاع الصباح، رقدت شويه وقمت.
2: فهمتك،
3: مانيش في ياسر مخي بريزون، معناها باش نستحضر حاجات. لكن اي نجم نبدع بالانسان اللي يتعدى عليا ولا على عزيز عليا. سورتو على العزيز عليا. يمكن انا كان عبد ولا انسان يتعدى عليا في حقي، نجم نترفع ونغض البصر والفكرة وكل شيء. لكن إذا إنسان يتعدي لي على ولدي، على أخويا، ما نعرفش نجم نعمل وقت. فهمت؟ أما دوسمون، مش بأغريسيفيتي. فهمت؟ ناخذ حقي لكن بعقل.
2: وضحت، بدع بيه هما بال تلعبوا على صوب،
3: خليه هو فرحان، بدع بيه وهو فرحان.
2: فكي كبير ذيرة. شنو برجك درة؟
3: أسد.
2: أسد أكها، نزيد غير ما نزيد نحكي.
3: والله ما
2: نعرفش. لا الحقيقة هي الأسد، حسي له سلموا على الأسود الكل.
3: هو راهو أنا عناوين الأغاني متاعي ما شاء الله.
2: باش نقول لك حتى أنا نفرغ قلبي ونبدع بيك، أعطيني شنو آخر؟
3: كانك راجل.
2: أيوة.
3: فما كان مبروك علينا، سكيزوفرينيا.
2: باهي.
3: خليني. معناها عندي العناوين، تعرف أنا من الناس اللي راهو حتى كي نبدا راقدة مخي خمم. وبرشا قرارات هكا وحاجات ناخذهم وانا نبدا راقدة، كلي بين نومين ونقوم نكتب ولا نسجل وبعد نرجع نرقد. ديما المخ بريزون. دونك مثلا نفرغ قلبي، اخترتها كيف كيف زيد هكاك، معناها خذيت القرار نفرغ قلبي خاطر حسيتها متنجم تكون كان تفريغ قلب. فهمت؟
2: وي،
3: نحب الكلمة الدامغة انا.
2: فهمت. ليه واضح، لا واضح الحقيقة. زدت تعرفت عليك بالقدام اليوم. نستنى تو جو بو ايماجيني شنو الاغنيات القادمين، شنو ينجموا يكونوا. فما اغنيات جايين في ثنية
3: ان شاء الله. هي خلنا نعديو الفوف عم تاع الصيف، وقلت ربي فما بحول الله. نحب ننتج، نحب على خاطرني راني علاقتي بالفن. بون، عندي ولدي يقول لي ماما ما عادش تقول اللي انت ما زلت هاويه، بالرغم انا محترفه. لكن ديما حبي للموسيقى والغناء والفن راهو حب الهاويه، كالشغف الكبير بالحق. راني كي نطلع نغني ننسى الدنيا والحياه وما فيها. نحب على خاطر الغناء، نحبها خدمتي، لكن نحبها نحسها روحي الى حد الان هاويه، وما زلت نتعلم.
2: من باب انك تهويها بوتيت اكثر من ان تولي خدمه.
3: دونك نحب نعمل غناية على خاطر سورتو مروان زيدي وزياد جورج، كي تعاملت معهم في الغناية ذي بالحق حسيت احساس فقدته اسختا ماما. عرفت انا سي فري بروفيسيونيل وكل شيء، لكن فما حاجه تتعدى بين الناس اللي تتعامل معاهم. ابخي تو انا نخدم في الفن، معناها فما طاقه تتعدى متاع حب وشغف وتحب توصل الغنية وليه ونبدلوا الجمله هذه والكلمه هذه امبيونس ياسر محليه، هي اللي خلتني نحب نعاود نتعامل معاهم ونحب نعمل اغنيه اخرى
2: ان شاء الله. مالا نشوفوا معاهم تعاون مادام يخليكم ما يستسهلوش، معناها الخدمه المشروع متعوب عليه وبالكلمه وبالنوته وكل شيء.
3: اول مره في حياتي نصب اغنيه 5-6 مرات معناها روع عصرني كمروين على الصباح في القايلة في الصباح. أنا خدت ما نسجلش ما نصبش صوتي في الليل. أنا من الناس اللي العشاء متاع الصباح مروين أنا توا باش نجي نصب صوتي. قل يا ربي عمري مريت إنسان العشاء متاع الصباح صب في صوته.
2: تحب الصباح أنت من
3: تحب الصباح
2: دونك إن شاء الله نشوفوا أغنية جديدة مع مروين ومع زياد جورج الحقيقة مزيانة نفرغ قلبي، وإن شاء الله نسمعوها أكثر كما تستحق. مانيش باش نسألك على رأيك في ناس أخرين، جوست باش نحط الإطار خاطر نعرف باش نسألك باش تقول لي أنا ما نحبش تراي. كانت الفنانة شهرزاد هلال ضيفتنا لهنا الجمعة اللي فاتت وطلبت هكا مباشرة من وزارة الثقافة، طلبت المعاملة بالمثل كما سميتها هي في إطار التبادل الثقافي، معناها كما في تونس تجي ماي فاروق ولا مروى ناجي بشي غني والبليغ ولا لوم كلثوم، مش حتى انتجت معناها حفلات أتام كيف ما هكا. بالنسبة لها عنا أصوات وعنا أصوات حتى مخير كما قالت هي، ما فماش علاش ما يكونش هذا في إطار تبادل ثقافي ما بين زوز بلدان، ونشوفوا دور الفورتي واسمه بن أحمد وشهرزاد هلال ودور صاف والناس كل والأصوات الكبيرة اللي عنا لهنا تمشي وتقدم حفلات من نفس النوع في نفس الباب.
3: اي ليلى تفرجت في الفيديو وحطيت عليها رياكسيون، معناها يعطيها الصحه شهرزاد دكتوره في الموسيقى وتعرف شو تقول وتعرف شو تحكي وانسانه ياسر محليها وفنانه كبيره ياسر، وعندنا برشا اصوات يهبلوا بالحق معناها باتم معنى الكلمه، وراهو الجمهور التونسي يحب راهو الفن التونسي ويحب الفنانين التوانسة، احنا وليدهم على خاطر كبرونا معناها الجمهور كبرنا معناها فهم كيمان قبل في التصويت وغيره. ما فماش علاش باش انه ما يصيرش التبادل الثقافي هذايا، ما فماش علاش نجيبوا البراينية نفرحوا بهم نقلهوهم نصنعوا منهم نجوم، لكن في تونس ما نجموش نصنعوا نجوم بولادنا. علاش علاش ديما خيرنا ماشي لغيرنا؟ علاش هذا هو السؤال اللي كل منوعة نطرح فيها علاش وما نلقاش الإجابة غير أنه الله غالب قنديل باب منارة.
2: ترى أنه اللي نظموا اللي خموا هما اللي يعملوا في الاختيارات هذية، مش الجمهور هو اللي قال أنا نحب نسمع حفلة متاع انتجت معناها غنيات بليغ حمدي بصوت فلانة المصرية مروة ولا ماي فاروق ولا اللي هو، إذا معناها أنت المبرر هذية تقبلوه معناها مقتنعة به الجمهور هو اللي حب، أنا ما نجمش نعمل معناها ما نعرفش أنا دور الفورتي ما نجمش تعمل حفلة أغاني عبد الحليم مثلا أنا ولا ما فهميش معناها علاش علاش حسب رأيك؟
3: ليه هو ظاهر علاش راهو يمكن الجمهور ما يعرفش، لكن أقولها بصراحة كي يجيب الفنان من برا يخلص عليه بالدوفيز، دونك يكون الربح المادي أكثر من أنه يخدم تونسي شو بش يربح منه. احنا اصلا العروض متاعنا لي مونطون اللي يعطيوهم لنا يضحكوا دونك شنيا المربوح؟ اما خير
2: نحكيوا على العروض المدعومه من الوزاره معناها
3: شي العروض المدعومه يا اخي معروفين لي بيدجي نتاع العروض معناها
2: دونك لي كاشي
3: لي كاشي معناها نتاع احنا رانا نخدموا انا نخدم باش اني ندخل المعتمديات ومناطق ما ينجموش ما نجمش نكون متواجدة فيهم في الحفلات الخاصة.
2: واضح.
3: دونك نمشي نتعرف على بلادي أكثر من داخل أتخافيغ الفن والمهرجانات
2: ونوصل للناس أكثر.
3: بالضبط. واضح. لكن ماديا صدقني حاجة ضحك جدا.
2: هذاك علاش كلام شهرزاد هلال لأنه ما لازمهاش تقعد في دين المتعهدي الحفلات اللي لوجوا على ربهم.
3: نجوم جايين من برا لكن ما نصنعوش نجوم ولاد بلادنا وكهو يقول لك المقاومات، وهو بالعكس بالعكس عندنا مقاومات الكل، احنا عندنا المقاومات الكل شكل وصوت وحضور وكل شيء، لكن لا غالب هاني قلت لك يحبوا يربحوا بالدوفيز وما يربحوش بالتونسي، ما يدخل منك حتى شيء في الاخر.
2: واضح درة. الحقيقة هذوما مواضيع يستحقوا برشا أكثر وقت من هكا. أما مثلا هالحفلات هذوما أتام بار إكزومبل، أنت كان نحن نعملوا هالحفلات الكبيرة هذية ونكبروا ولاد بلادنا اللي يستحقوا معناها هي. تحب تغني لشكون مثلا حفلة هكا؟ ما نعرفش أنا، قولي أنت ورد.
3: نحب نعمة ريبرتوار نعمة يعجبني صفية شامية شبيلة راشد
2: التونسي
3: وفي المشرق نحب وردة حب وردة العبد حبتني في وردة وين نلقى روحي ياسر في ريبرتوار وردة سيختو الأغاني اللي ملحنها بليغ حمدي.
2: بليغ حمدي
3: نحبها.
2: اختار لنا مقطع خلينا نختموا به ونختموا بصوت المزيان. يا نعمة خلي لك انت يا نعمة يا وردة انت شنو تحب ترى
3: نعملوا نعمة
2: نعملوا نعمة
3: شوية ايكو
2: هاي لك كتهنى يستنى فيك

0: خير.
1: لا لا عليك محلى الغناء محلى الصوت تبارك الله عليك بالحق ما فماش عليش والله معناها سافيد لابين فينالمون انه في الاخر هكا نسمعوا من الاصوات الكبيره نتاعنا تبارك الله عليك دره ما شاء الله محليها الغنايه النعمه ان شاء الله العباد الكل اللي عندهم اللي فما ديدات اللي كنتي قريبه لهم يكونوا حاضرين ان شاء الله في جابس في اختتام مهرجان جابس 24 اوت وفي بيجا وفي عيد المراه كيف كيف وفي تبار 10 اوت نهار الاثنين ان شاء الله يجيوا ويسمعوا دره الفورتي ويتسلطنوا ويتمتعوا بالموسيقى اللي تحب تقدمها جعفر القاسمي كان يطلب فيا سيرون تاني يحبني نهز كما يعمل هو باش يسلم عليك برشا دره قال يسلم على دره عايش. دره تسمعنا في ساعه سعيده ربي فضلك
0: نسمعكم انا مدمنه ساعه سعيده
1: بالحق ميرسي بوكو هاو ميرسي بوكو خليني مثلا ميسيل شسكو هو غدوه في فان تايم بطبيعه تعرفوا اللي موعدنا يومي من الاثنين للجمعه باش يكون من ضيوفنا غدوه سيلم هاف وان شاء الله يغني لنا ساعه سعيده هنايا وتبدا دره تسمع وانتم كيف كيف فاك تحذيرا للغونتري نرجعوا لكم ان شاء الله في سبتمبر ميرسي برشا دور
0: خليني شعرونتري ما خليني مود فاكونس حتى بلاش ماء
1: الحقيقه الحقيقه هاي رجعت سخانه ربي يسترنا الناس الكل ان شاء الله تتعدى السلامات
0: كلمه الختام انا سعيده برشا اللي موجوده معاكم اليوم وفرحانه برشا اكيد اللي كل مره نقابل المصدح نفرغ قلبي زايده دونك لي دات تلقاوهم ديما على لي باج نتاعي وعاودوا اسمعوا نفرغ قلبي ميرسي جعفر نحبه برشا جعفر وما تنسيوش تمشيو لبسي
1: مالا
0: خاطر رانا مستحقين شويه زاد اللبسي راه
1: اسمع وكا. والله يطلب في يا جعفر نخاف انا ما نجاش نعمل لهم مذومه باهجه ها يا جعفر هاي عسلامه جعفور يا جعفور راني نخاف قوله
2: تخاف من شيء ريم
1: مرحبا بيك هاي تسمع فيك دره والله توحشتك جعفور سلم على دره تسمع فيك
2: الجميلة العظيمة يا ولدي درة عسل يا ولدي سعيد بالفن درة عسل درة عسل يا حساسة يا درة نتمنانك بحول الله بحول الله حاجة عظيمة برشا محلاك ومحلى صوتك ومحلى أخلاقك
0: عايش
2: وربي يحفظك كأنه
0: عايشك عايشك
1: ان شاء الله جعفور ما بكش رزقو
0: يا جعفور ويفضل لك الناس اللي تحبهم الكل والوالد ونجاح واخواتك الكل ويرحم ميمتك يا ربي جعفر نحبه وعشرة ما شاء الله هنا وجعفر على الاخر
1: يعيشك ميرسي جعفور على التليفون ميرسي دره مرحبا شرفتنا ان شاء الله مره اخرى وان شاء الله نكملوا نحكيوا على الحفلات ان شاء الله شكرا لكم الكل اللي تبعتونا اليوم كيف بدينا معكم شهر اوت في فان تايم في نسخته جديده غدوه باش نتقابلوا في نفس التوقيت من الاربعاء للسبعه قدوا معنا في لامينو باي باي
3: فن تايم ببليسيتي
4: الدورة 46 في إطار مهرجان صفاقس الدولي سهرات ديما حافلة من 21 جويلية حتى 17 أوت يساعدنا يهنانا المحفل الجربي قدانا وذلك يوم 4 أوت ما تفلتوش السهرية المتميزة اللي تستنى فيكم
5: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.ان للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السابعة مساء. ديوان اف ام عسلمة. وزارة الداخلية تفيد بأن الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية في المجال الصحي أسفرت عن تحرير 129 محضرا اقتصادي و164 مخالفة صحية. كما تولت وحدات الشرطة البلدية خلال حملاتها أيضا القيام ب 243 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 19 آلة وزن و40 دراجة نارية وشاحنة واحدة غير مستوفاة لوثائقها القانونية. المستشفى الجامعي سهلول بسوسة تسلم اليوم التجهيزات الطبية والبيوطبية الخاصة بأول قاعة عمليات هجينة في المستشفيات العمومية بكلفة إجمالية تبلغ 5.3 مليون دينار. وأوضح المستشفى أن هذه القاعة موجهة لجراحة القلب والشرايين وتجمع بين اختصاصي الجراحة الدقيقة وأمراض القلب في فضاء علاجي متكامل، مما يتيح إجراء التدخلات الطبية المزدوجة في وقت واحد والتعامل الآني مع الحالات المعقدة دون الحاجة إلى إقامة متكررة. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدنين تؤكد عدم تسجيل أي حالات وفاة بشواطئ الجهة خلال شهر جويلية الماضي إثر تنفيذ 10 تدخلات نجدة أسفرت عن إسعاف وإنقاذ 13 مصابا. وأوضحت الإدارة أنها كثفت دورياتها البحرية والشاطئية لتأمين المصطافين على طول الشريط الساحلي للولاية عبر استخدام الزوارق المطاطية والدراجات رباعية الدفع. في الأخبار العالمية، جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في وحدة النخبة التابعة لسرايا القدس بقطاع غزة، وذلك خلال غارة استهدفت منطقة دير البلح، زاعما أن هذا العنصر المستهدف شارك في الهجوم الذي نفذته الفصائل الفلسطينية على مستوطنات الكيان المحتل في 7 أكتوبر 2023 وقام باحتجاز عدد من الأسرى. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أنها حولت مسار 44 سفينة تجارية وعطلت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب في أمان الله.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للحد، من السبعه حتى للعشره نتاع الليل. نسلموا عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا ماشيين، وين ما كنتوا قصدي ربي. اي بون ديبيو دو سيمين ديجا، نقول لكم بدايه اسبوع موافقه ان شاء الله. نعرف نهار كامل خدمة تعب كل شيء، اي اون بلوس توا نتخيل برشا فيكم اللي قاصير ربي كلك سؤال محويسة قهيوة شط وين مكان تنجم تبرد. نقولوا احنا الصيفية هذي على كل، نقولكم خليوا الموزيك علينا وين ما كنتم ماشيين. حسام الحلواني سيد المخرج، نسلم عليك. هذا محمد القرقني من نورا الميكرو، كيما العادة برشا موزيكا محضرة ليكم انتوما سبيسيالمون. اي تو سويت البداية متاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي بشي اسمه سان لوفان في كلامنتينا.

مرتضى الفتيتي شقيف هذا الشكر سيزيا تشيدلي هذه الموسيقى نتاعنا واكثر من هكا سيغمون اون توكا تو تسويت خليكم مع لوكا لوكا بايلو برو هذه الموسيقى نتاعنا اون توكا نقول لكم بون ايكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: للموسيقى الشرقية القديمة تسمعها في كاسيت.
1: في كاسيت باش نرجع بكم لغاني قديمة قديمة برشا, باش نرجع بكم للألفينات وين نلقاو مصطفى عمر بحبك, باش نلقاو خالد عقيق في تعالالي, في هيفا وهبي في فكرني, طلعت زين تيكيتا إتو سويت, باش خليكم مع مايا نصري يا وحشني وانت جنبي. هذه الموسيقى متاعنا زيدوا برشا في الحصة, نقولكم برشا موسيقى حلوة تسنى فيكم, رجعين معكم شوية خرجوا سمو في نايت كلوب بعد الأخبار في ساعتنا الثانية.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
5: diwanafm هي الموجة اللي تواتيك. مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش نيوز
6: موجز الثامنة مساء. ديوان اف ام عسلامة. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يشدد على ضرورة وضع رزنامة دقيقة لاستكمال مشروع المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملكة والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتذليل الصعوبات الفنية والإدارية لإطلاق هذه المنصة في أقرب الآجال الممكنة. واعتبر الوزير أن هذه البوابة تمثل أداة محورية لرقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتفعين، داعيا إلى تنظيم حملات تحسيسية لتعريف المواطنين بآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. المكتب الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يعلن إطلاق مبادرة جديدة في تونس تهدف إلى تحويل منظومة التصرف في النفايات البحرية إلى رافعة للاقتصاد الدائري لفائدة المجتمعات الساحلية، وذلك في إطار برنامج لمكافحة التلوث البحري واستعادة النظم البيئية الذي يلتزم به الصندوق. وأوضح أن المشروع يعتمد نظاما متكاملا لتعقب النفايات من البحر والتكفل بها عبر آلية الفرز الدقيق بإعادة تدويرها وتثمينها في قطاع الصناعات التقليدية أو توجيهها نحو شركات تدوير البلاستيك المرخص لها لتثمينها في المجال الصناعي. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف خلال مؤتمر صحفي عن وجود محادثات جارية حاليا مع إيران بناء على طلبها، معتبرا إياها الفرصة الأخيرة لطهران لتوقيع اتفاق. وأوضح ترامب أن إيران عبرت عن رغبتها في التحدث بشأن نزاع السلاح النووي والوضع في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن دول الخليج أرادت بدورها إعطاء هذه المحادثات فرصة أخيرة. سلام. مجلس السلام في غزة يؤكد أن الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة سيحدث فقط بعد إكمال عملية نزع سلاح حركة حماس وفقا لما تعهدت به الحركة أمام الوسطاء، ويشمل ذلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: sans limite, en ligne, en nightclub. D1 FM. Allez, D1 FM, ma baz nassif yahla. D1 FM. Soutkom.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم صوت كوم.
1: ديوان فم فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مصدر صلب جامعة كرة القدم أكد أنه تقرر رسميا إلغاء مباراة السوبر المبرمجة بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي. القرار كان اليوم بعد التشاور بين الجامعة والمدير الفني رضا الجدي. ذكر المباراة كانت مبرمجة نهار 16 أوت تندرج ضمن موسم 2021-2022. مواصلين مع نادي الصفاقسي اللي برمج مباراة ودية نهار 9 أوت الخامسة متاع العشية بستاد طيب المهيري ضد سان بيدرو الإيفواري. في انتظار الكشف عن تفاصيل بيع تذاكر المباراة هذه لمباراة تكون الثانية في إطار تحضيرات CSS للموسم القادم. نحكي على ترجي الرياضي التونسي. كما شرنا في وقت سابق، قنوات الاتصال رجعت مع الاتحاد الليبي من أجل انتداب البرازيلي ريبيرو اللي ممكن برشا يمضي مع الترجي في بحر الأسبوع الجاري. من جهة أخرى، البيروفي خيسوس كاستيو غدوة يكون في تونس من أجل الفحص الطبي والإمضاء 3 سنوات مع الإسبيرانس. في النادي الافريقي، نكانغ المهاجم الكاميروني يخلط ليلة لتونس من أجل إتمام بعض الإجراءات قبل تعاقده مع الافريقي 3 سنوات، قادم من فريق الملعب المالي. قيمة كسر العقد 120 ألف دولار، ما يعادل 350 ألف

لموشي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان، وتحية تونس.

رو بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام يبقى متواصلين معكم بيان سور حتى للعشرة نتاع الليل انتم تسمعوا في نايت كلوب هذه ساعتنا الثانيه كما قلت والرونديفو يكون كما العاده مع الاغاني الاوكسيدونتال القديمه ونرجع بكم اليوم مع بيلبورد جديد وترتيب جديد نبداو مع عام جديد نحكيو على 2003 باش نرجع بكم الاغاني والميات اغنيه اللي عملت اللي كانت الانجح في امريكا عام 2003 Oldies. في أولديز دونك نبدأ معكم ديراكتومون بالمرتبة 100 وين نحكيه على موسيقى اسمها CS الموسيقى ذي رومانتيك فيها برشا موسيقى فيها نيو سول في بداية الألفينات وهي كما قلت CS الفلوتري الثنائي البريطاني اللي متكون من مارشا أمبروزيوس وناتالي ستيوارت وتميزوا بأسلوب يجمع بين الغناء والشعر الإسلام وانتوكا يعملوا كيما الستيل متاع إسلام وخلقوا لون متاع موسيقى مختلف وخلوهم من أبرز اسماء النيو سول. غنية CS خرجت عام 2003 من البوم فلوتيك وتحكي على شخص معجب بإنسان ويشجعه بكل هدوء باش ما يخافش من مشاعره كل اللي عليك انك تعمله هو انك تقول يس كلمات بسيطة هكا تقول في الغناية ما فيش برش احساس وسامحوني فيها برش احساس اما اللحن معناها متميز برشا وكما قلت معناها الناس المغرومة بالنيو سول باش يلقاو روحهم برشا في الموسيقى ذي والموسيقى اللي وصلت للمرتبة 24 في البيلبورد وكانت اكبر نجاح تجاري للثنائي. التاريخ الحكاية مارشا كي قالت بعد سنوات انه سايس كانت في الاصل مكتوبه للفنان رونالد ايزلي لكن في النهايه غنتها فلوتري وحقت بها واحد من اشهر اعمالهما.

إذا كان كنتم من عشاق موسيقى الكاونتري الأمريكية الأصيلة أكيد نحكيه على تيم ماجرو والاسم هذا ما يفوتكش وما بين أنجح الأغاني متاعه نلقاه ريال جودمان اللي خرجت عام 2003 ضمن ألبوم تيم ماجرو and the Dancehall Doctors والغنية اللي وصلت للمركز الأول في تصنيف البيلبورد هوت كاونتري سونجز والتي من أبرز نجاحاته في بداية الألفينات. ريال جودمان تحكي على راجل يعترف اللي هو مش كامل يمكن يحب السهرية يعيش بحرية ويبين هكا طايش شوية في أفعال أما مداخل عنده قيم ويحترم الناس وخاصة المرأة اللي يحبها. رسالة متاحة واضحة يقول إن المظاهر تنجم تغلط أما الأفعال هي اللي تثبت شكون الإنسان الحقيقي. تيم ماجرو معروف بصوته القوي بقدرته إنه يحكي قصص قريبة من حياة الناس وهذا اللي خليه واحد من أكبر نجوم الكاونتري في أمريكا مسيرة فيها عشرات الأغاني الناجحة والجوائز. إذا كنت من الناس اللي يعجبهم الكاونتري اللي فيه برشة نغجي وكلمات صادقة فيها شوية تمرد هكا وبرشة رجولة ريل جودمان هي غنية عايشك الأجواء الأمريكية الكلاسيك بكل تفاصيلها.

في المرتبة 98 نلقاو موسيقى الإمينيم اسمها سوبرمان. الموسيقى تاعها إذا كان نحكيو على راب في بداية الألفينات مستحيل ديجا ما نذكروش إمينيم. ومن بين الأغاني نتاعو اللي أثر جدل كبير برشا نلقاو سوبرمان اللي خرجت عام 2003 من ألبوم ذا إمينيم شو. في سوبرمان إمينيم يحكي بصراحة على العلاقة العاطفية، على الثقة وخيبة الأمل. الرسالة نتاعو واضحة، يقول هو مش سوبرمان باش ينجم ينقذ كل علاقة ولا يرضي الجميع. الغناء فيها كلمات ديريكت وجريئة برشا، وهي تعكس الحالة النفسية اللي كان يعيشها في الفترة هذيك، خاصة بعض المشاكل الشخصية والإعلامية اللي كانت دايرة بها. العمل اللي تميز بقاعة هكا كالم شوية مقارنة بقية الأغاني بتاعه اللي فيها برشا تاك، لكن مع نفس الأسلوب الساخر وذكي في الكتيبة. ورغم أنها ما كانتش من أكبر الأغاني الكوميرسيال بتاعه، إلا أنها ولات من أكثر الأعمال اللي حبوها جمهور إمينيم، خاصة بفضل الفيديو كليب اللي كان وزاد شهرتها.

بعد امينيم سيغمون موزيكا قاعده ترتح الاعصاب هذايا بارابور امينيم. ان توكا نحكيو على نتوجه للناس اللي تحب الجاز الموزيكا البنينه هذايا دونت اسمها دونت نو واي بصوت نورا جونز. الموزيكا اللي خرجت عام 2002 وكانت اول سينجل من البوم الشهير كام اواي ويز مي. المميز فيها انها مش من تاليف نورا جونز باغمي لي غار معناها خاطر عاده ما تكتب لي باغول نتاع الموزيكا نتاعها ما كتبها المغني وكاتب الاغاني جيس هاريس ولكن بصوتها والاحساس نتاعها وليت واحده من اشهر الاغاني في العالم. دونت نو واي تحكي على الندم على الحيره بعد ضياع نتاع فرصه مع شخص نحبوه. كلماتها بسيطه ولكن فيها برشا احساس ومع ميلونج بين الجاز البوب والكاونتري تعطي احساس مزيان برشا. الاغنيه حققت نجاح عالمي كبير وربحت 3 جوائز جرامي عام 2003. نحكيو على سكسي كبير برشا معناها من بينهم افضل تسجيل للعام هذاك افضل اداء صوتي بيان سور نسائي في البوب وساهمت في نجاح ألبوم Come Away With Me اللي باع أكثر من 27 مليون نسخة حول العالم وخلى نورا جونز من أبرز الأصوات في جيلها.

في المرتبة 96 نلقى موسيقى متاع روك، موسيقى اسمها لايك ستون متاع أوديو سليف، تكون من أبرز الأغاني اللي كانت موجودة عام 2003، وكانت من أنجح أعمال الفرقة اللي تجمع بين صوت كريس كورنل المغني الأسطوري متاع ساوند جاردن وثلاثة من أعضاء فرقة ريج أجينست ذا ماشين. اللقاء هذا خلق صوت جديد يعمل في ميلانج بين الروك الكلاسيك والجرانج والروك الألترناتيف. لايك ستون تحكي على الوحدة، الأمل وانتظار متاع أنك تقابل شخص عزيز بعد غيبة كبيرة. برشا ناس فسروها كغنية على الموت اللي طفى عليكم ولا الحياة بعد الرحيل. أما كريس كورنل قال إنه الفكرة الأساسية هي إنه الإنسان يعيش حياته بكرامة ويكون مستعد إنه يلقى الأحباب اللي فقدهم وقت يجي النهار هذاك. لحن مكالم شوية مع بشوية يطلع الجيتار والصوت القوي بتاع كريس كورنل، أعطاه الغنية من بعد طابع مؤثر خلاها من الكلاسيك بتاع الروك في الألفينات، وزاد حتى اليوم تحقق ملايين الاستماعات حول العالم. بايور أنا أقول لكم في 2003 معناها في البيلبورد متاع 2003 بارمي لي غار معناها متاع الغني الروك، خاطر ما فهمش برشا روك، فما برشا اغامبي وبرشا ايبوب، داير برشا موسيقى نعرفوها ونحفظوها ديجا في 2003. دونك باش نلقاها معنا توتولون البيلبورد هذايا. ان توكا هذوما بارمي لي غار شونسون اللي باش نلقاهم تاع روك موجودين في البيلبورد عام 2003.

Oldies. أولديز بالنسبة لليلة وفاتة ديراكتومون لو رونديفو نتاعنا يكون مع الغالي الترابية في ساعة سلطنة.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة تسويش بخليكم مع ألف ليلة وليلة بصوت إيادة النوس. موسيقى بنينا برشا سيغمون شوية خير زادة يكون معكم الأخبار مع حمدي وإحنا رجعي معكم في ساعتنا الثالثة ويمشي القاو فوفا مش تعطينا الـ AI version كيما العادة الأغاني اللي معمولة بالـ AI كل نهار اثنين ولا كل نهار أربعة تلقاو الموسيقى ذي معنا بيشور متواصلين معكم حتى للعشرة متعليل ما تبدلوش الموجة أنتم تسمعون في ديوان FM.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز التاسعة مساء. ديوان فام عسلامة. المكتب الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يعلن إطلاق مبادرة جديدة في تونس تهدف إلى تحويل منظومة التصرف في النفايات البحرية إلى رافعة للاقتصاد الدائري لفائدة المجتمعات الساحلية، وذلك في إطار برنامج لمكافحة التلوث البحري واستعادة النظم البيئية الذي يلتزم به الصندوق. وأوضح أن المشروع يعتمد نظاما متكاملا لتعقب النفايات من البحر والتكفل بها عبر البر عبر آلية الفرز الدقيق بإعادة تدويرها وتثمينها في قطاع الصناعات التقليدية أو توجيهها نحو شركات تدوير البلاستيك المرخص لها لتثمينها في المجال الصناعي. في الأخبار العالمية، السلطات اللبنانية تعلن اليوم إيقاف السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور بموجب مذكرة قضائية، وذلك على خلفية اتهامات مالية بالفساد والاختلاس وجهتها إليه السلطة الفلسطينية في رام الله، وهي الاتهامات التي ينفيها السفير السابق كليا معتبرا أنها تصفية حسابات يقودها نجل الرئيس الفلسطيني. السلطات المحلية بمدينة بولونيا شمال إيطاليا تعلن اليوم تسجيل حالة إصابة بحمى الظنك لدى شخص عاد مؤخرا من رحلة إلى جنوب شرق آسيا. وأوضحت بلدية بولونيا أنه سيتم ابتداء من مساء اليوم تفعيل إجراءات وقائية تشمل عمليات لمكافحة الحشرات في الفضاءات العمومية والساحات الخاصة وفقا للبروتوكول الجهوي المعتمد، وذلك في المنطقة التي أقام بها المصاب بهدف الحيلولة دون تسجيل حالات إصابات جديدة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ينفي ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود مفاوضات حالية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنه لم يتحدد موعد لأي اجتماعات وأن إيران ليس لديها خطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج في الأيام المقبلة. نهاية الموجز الأخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب في أمان الله.
3: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: sur Diwan FM.
1: Bonsoir, مرحبا بكم الناس الكل في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وما زلنا متواصلين معكم حتى للعشرة وما زلت برشا موسيقى تستنى فيكم. اي دايوغ كيما قلت لكم قبيله لو رونديفو تو سويت مش يكون مع فوفا ومش ترجع بينا للاغاني اللي معموله بالاي اي تو سويت نمشيو الاي اي فيرجن
2: نايت كلوب. سيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي اليزي وقيت تنحفلوها في بلاي هيت اي اي فيرجن بلاي هيت اي فيرجن. اليوم الأغنية الشرقية ما عادش واقفة عند حدود لغة واحدة، فضل الاي اي ولينا نلقاو أغاني شرقية بنفس اللحن لكن بلغات مختلفة، وإلا بتوزيع جديد يجمع ما بين الأوكسيدنتال والأوريونتال، ونلقاو زيدة دي روميكس طيارة برشا، وهذا اللي بين للموسيقى هي لغة عالمية موحدة. ورغم أنه ديما الأصل يبقى هو الأصل، لكن اش قولكم نسمعوا أغانينا اللي نحبوهم ريميكس على طريقة الاي اي، وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة.

شنو رايكم في ديو يجمع كوكب الشرق أم كلثوم بنجم الراب العالمي الراحل توباك؟ أمل حياتي دير ماما. ديو فات الزوز ملايين مشاهدة على اليوتيوب على طريقة الـ AI. أمل حياتي دير ماما AI version.

يا رايح وين مسافر؟ أيقونة من الأغاني الجزائرية الخالدة، كتبها ولحنها وغناها الفنان دحمان الحراشي عام 1973، وغنوها من بعده برشا فنانين وأشهرهم رشيد طه اللي تسميت عليه من بعد. يا رايح وين مسافر ديب تكنو هاوس ريميكس نار اي اي فيرجن. يا رايح وين مسافر اي اي فيرجن.

ما بلاش. واحدة من أحلى ما غنى النجم المصري محمد حماقي، غناية عبارة على هدية منه لروح بوه بعد وفاته، خرجت عام 2015 وتحصل بفضلها على برشا جوائز. الغناية كلمات الشاعر أمير طيمة، ألحان تامر علي، توزيع تميم. ما بلاش، غوميكس باي اي اي فيرجن.

لو رحتي بتضلي بقلبي وإلا أمر الزمان، هذا هو العنوان اللي تشهرت به الغنية هذه اللي تعتبر من أحلى ما غنى وديع مراد. غنية خرجت عام 2006 وحقت نجاح أسطوري في العالم العربي وفاتت 100 مليون مشاهدة سور يوتيوب. لو رحتي بتضلي بقلبي تكنو هاوس ريميكس أي آي فيرجن.

حبيبي ولا على باله. هكا غنى عمرو دياب غنية كسرت الدنيا وقت صدورها عام 2001، كلمات محمد رفاعي، ألحان محمد رحيم، توزيع طارق مدكور. غنية تعتبر أفونغارديست حرفيا، غنية سابقة عصرها على جميع الأصعدة، وبفضلها تحصل عمرو دياب على جائزة الورد ميوزك أورد العالمية، وغنيته حقت أعلى مبيعات في الشرق الأوسط. حبيبي ولا على باله ريميكس أي آي فيرجن.

كل شيء اليوم في بلاي هيتس اي اي فيرجن. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مره تلقاو اقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس اول هيتس اول ذا تايم. باي باي. بلاي هيتس اي فيرجن. سهريتنا ما زالت متواصله وهذا

0: طن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز، موجز العاشرة مساء. ديوان فام، عسلامة. المستشفى الجامعي سهلول بسوسة تسلم اليوم التجهيزات الطبية والبيوطبية الخاصة بأول قاعة عمليات هجينة في المستشفيات العمومية بكلفة إجمالية تبلغ 5.3 مليون دينار. وأوضح المستشفى أن هذه القاعة موجهة لجراحة القلب والشرايين، وتجمع بين اختصاصي الجراحة الدقيقة وأمراض القلب في فضاء علاجي متكامل، مما يتيح إجراء التدخلات الطبية المزدوجة في وقت واحد والتعامل الآني مع الحالات المعقدة دون الحاجة إلى إقامة متكررة. فريق مشترك من بلدية رادس والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح الإدارة الجهوية لتجهيز ببن عروس انطلق اليوم في تنفيذ جملة من التدخلات الميدانية لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة الكائنة بشارع الجمهورية بمدينة رادس. وتأتي هذه الأشغال في إطار تنفيذ تعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته أمس لهذا المعلم والقاضية بتنظيف محيط الكنيسة والعناية به، وفق ما أفاد به المكلف بتسيير بلدية رادس خليل معاوية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. في الأخبار العالمية، جامعة الدول العربية تستنكر الهجمات الصهيونية الوحشية على قطاع غزة والتي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى. وشددت الجامعة على أن عمليات القصف تعكس محاولة صهيونية واضحة لتخريب خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها قبل يومين كأساس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بإنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وتحقيق الانسحاب الصهيوني. عودة التيار الكهربائي إلى العمل تدريجيا مساء اليوم في عدد من المدن الكوبية بعد أن شهدت انقطاعا تاما صباح هذا اليوم هو السادس منذ مطلع العام الجاري. وكشفت السلطات الكوبية الرسمية أن هذا الانقطاع يعود بالأساس إلى الحصار الذي تشنه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا منذ شهر جانفي الماضي. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور، في أمان الله.
2: وخلي الإنرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على كيف سامر فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: D1FM. Flash Sport.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور، مصدر صلب جامعة كرة القدم. أكدنا اليوم العشية أنه تم إلغاء مباراة السوبر بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي. القرار هذا تم اتخاذ اليوم بعد التشاور بين الجامعة والمدير الفني رضا الجدي. نذكر المباراة كانت مبرمجة 16 أوت تندرج ضمن سوبر 2021-2022. مواصلين مع سي اس اس اللي برمج مباراة ودية نهار 9 اوت الخامسة بملعب الطيب المهيري امام سان بيدرو الايفواري. في انتظار الكشف عن تفاصيل بيع تذاكر المباراة هذه، المباراة الودية الثانية للسي اس اس في اطار تحضيراته للموسم القادم. نحكي على الترجي الرياضي اللي كما شرنا في وقت سابق قنوات الاتصال رجعت مع الاتحاد الليبي من أجل انتداب البرازيلي ريبيرو اللي ممكن برشا يمضي مع الترجي الأسبوع هذا. من جهة أخرى البيروفي خيسوس كاستيو غدوة يكون في تونس من أجل الفحص الطبي والأمضاء 3 سنوات مع الاسبيرونس. وسائل الإعلام الجزائرية أكدت أن شباب الوزداد جدد اتصالاته بمسؤولي الترجي الرياضي من أجل انتداب الجناح الجزائري كوسيلة بوعالية. موقع الكومبيتيسيون الجزائري يقول أن إدارة سير بي عودة رغبتها من أجل انتداب بوعالية سورتو بعد مغادرة بالحسيني نحو شبيبة القبائل. نشير زادة أنه في نفس الموقع يقول أن الترجي ينتظر عرض رسمي من أجل التفاوض بصفة رسمية مع مسؤولي السير بي. نذكر بوعالية انتقل للترجي في الميركاتو الصيفي الفارت. نادي الزمالك المصري أعلن اليوم توصل اتفاق مع مهاجم الفريق سيف الدين الجزيري على إنهاء العقد بالتراضي. الفريق المصري توجه بالشكر والتقدير لسيف الدين الجزيري الدوري التونسي على ما قدمه للنادي طوال فترة انتمائه للقلعة البيضاء، وشدد أنه الجزيري يغادر الزمالك بوصفه الهداف الأجنبي التاريخي للفريق. بالنسبة للجزيري نذكر انتقل للزمالك خلال صيفة 2021 قادم من المقاولون العرب وخ 163 مباراة سجل 44 هدف. الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن اليوم انفصاله بالتراضي عن مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش رغم تمديد عقده قبل المونديال. الجزائر ذكر غادرة المونديال اللي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية كندا المكسيك من دور 16 بعد الخسارة ضد منتخب سويسرا. ذكر زادة أنه بيتكوفيتش يشرف على حظوظ محاربي الصحراء منذ فيفري 2024. وسائل الإعلام فرنسية وإيفوارية أكدت أنه إيرفي رينار سيعود لتدريب منتخب الفيلة. نفس المصادر قالت أنه المدرب الفرنسي اتفق مع الجامعة الإيفوارية رسميا وسيخلف إيمير سفايي المقال على رأس المقاليد الفنية لمنتخب الكوت ديفوار. رينار درب الفيلة سابقا بين 2014 و2015 وتحصل معه على لقب كأس أمم إفريقيا. ذكر رينار قاد المنتخب التونسي في مونديال 2026 في زوز ماتشوات بعد إقالة صبري اللاموشي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا.net. كان معكم قدور، خليكم مع الموسيقى، صباح الخير ناس كل وتحيا فلسطين.
4: ديوانا فام عسلامة
5: عسلامة. ديوانا فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما نحبكم برشا. ديوانا فام،
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوانا فام نحب نوصل نداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: مالا كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
4: تونس،
9: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
9: على 106.
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

put your hands up. Put your hands up.

0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز الاخبار ديوان افهم. عسلمة. دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قررت اليوم تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق بوشلاكة في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية، وذلك بتوجيه تهمتي تعمد موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة، وتصرف موظف عمومي بدون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه. كما قررت الدائرة وفق ما أفاد به مصدر قضائي إحالة المتهم رفيق بوشلاكة الذي هو بحالة فرار على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل ذلك. الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدنين تؤكد عدم تسجيل أي حالات وفاة بشواطئ الجهة خلال شهر جويلية الماضي إثر تنفيذ 10 تدخلات نجدة أسفرت عن إسعاف وإنقاذ 13 مصابا. وأوضحت الإدارة أنها كثفت دورياتها البحرية والشاطئية لتأمين المصطفين على طول الشريط الساحلي للولاية عبر استخدام الزوارق المطاطية والدراجات رباعية الدفع. في الأخبار العالمية، مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي يؤكد أن طهران كانت مستعدة لتوجيه ضربات إلى 3 أهداف في أوكرانيا عقب الهجوم الذي استهدف سفينة إيرانية، لكنها ألغت العملية بعد اعتذار كييف، مشيرا إلى أن هذا الهجوم كان متعمدا وأن بلاده كانت سترد بقوة على هذه العملية. السلطات المكسيكية تعلن اليوم حجز أكثر من 4 أطنان من الكوكايين على متن 4 قوارب بحرية سريعة في واحدة من أكبر عمليات الحجز البحري للمخدرات خلال السنة الحالية، وذلك في إطار عمليات نفذتها وزارة البحرية المكسيكية وأسفرت عن إيقاف 16 شخصا. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي في أمان الله. ديوان فاز صوتكم.

على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. ديوان FM.

0: ديوان اف ام مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام حسلمة. مدير برنامج النهوض بالسخانات الشمسية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة طارق بركاتي يؤكد انتفاع أكثر من 400 ألف عائلة تونسية ببرنامج بروسول منذ انطلاقه سنة 2005 وإلى غاية ديسمبر 2025. وأوضح بركاتي أن المساحة الجملية للأقطاب الشمسية المركبة تجاوزت 1,000,000 متر مربع، وهو ما مكن حوالي 20% من العائلات التونسية من الاعتماد على السخانات الشمسية لتسخين المياه. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يشدد على ضرورة وضع رزنامة دقيقة لاستكمال مشروع المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملكة والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتذليل الصعوبات الفنية والإدارية لإطلاق هذه المنصة في أقرب الآجال الممكنة. واعتبر الوزير أن هذه البوابة تمثل أداة محورية لرقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتفعين، داعيا إلى تنظيم حملات تحسيسية لتعريف المواطنين بآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. في الأخبار العالمية، خبراء إزالة الذخائر الفرنسيون يعلنون إزالة 75 قذيفة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في منطقة اجتاحها حريق غابات ضخمة على الساحل الأطلسي للبلاد، مؤكدين انفجار عدد من القذائف بمفعول الحرارة والنيران، وأنه يجري حاليا عملية تمشيط واسعة للكشف عن مزيد من هذه القذائف. 25 ولاية أمريكية من بينها ولايتان يحكمهما جمهوريون يقدمون دعوة قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، معتبرين أن فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا يتجاوز صلاحياته القانونية. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي في أمان الله.
0: ديوان اف ام عسلامة.
2: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالك كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
6: ديوان اف ام
0: تبع الموسيقى.